ما زلنا معكم عبر موجة راديو الكيف 36 دقيقة بعد العشرة. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكل اللي برونشي معنا صاهرين معنا، نسلم عليكم ونحييكم وين ما كنتم. ما زالت الاختيارات الغنائية، ما زال الجو، ما زال الموسيقى، باش نبدلوا شوية ريتم، نمشي للأجواء المغاربية باش نسمعوا علي حميدة اللي هو ليبي الأصل في أغنية كانت ضربة برشا أليباك، يعني في الثمانينات وفي التسعينات لولاكي شكون ما سمعهاش، شكون ما عرفهاش، وشري الأغنية هذية في الكاسيت وحتى في المسجلة وعمل بها جو. رجعكم شوية لذكريات الحلوة المزينة باش نسمعوا زادة شابة سيرينا في ننسى الدنيا واللي فات، باش نسمعوا حميد البارودي في تلمي، ونسمعوا زادة راي نراي في ديتني، ونرجو معكم.

هكا نكون وصلنا مستمعينا لنهاية مشوارنا معكم من موسيقى من العالم. بإذن الله الموعد معايا يتجدد متينا للسبت والأحد من 6 ل 10 في صباح نربح. ما بقى لي كان باش نقول لكم أنا وتوت ليكيب اللي كان معايا، كل من محمد أمين مبكري على الكونسوليت لسعد بن عايد في الغرفة الفنية المركزية، وإنا خلفي من أمام الميكروفون نقول لكم الناس كلها ليلتكم زينة بسلامة.

0: موسيقى من العالم مع إن
1: إذاعة الكاف
2: صوتك يا بلادي ديما عالي.
3: العيادة البيطرية إعداد وتقديم رفيق الكافي.
4: تحية مسائية متجددة لكل مستمعينا في كل مكان. دائما نحييكم من الأستوديو المركزي بإذاعة الكيف، وهي نتواصل معكم في هذا العدد الجديد من العيادة البيطرية. نتابع كل مستجدات الطب البيطري وأيضا أهم البلاغات اللي تقدم المعلومة وأيضا التحسيس بالنسبة للفلاحة والمربين في مثل هذه المواسم الصيفية. وإن شاء الله دائما كالعادة مع المختص الدكتور شفيق بن صالح نقدم لكم أكثر التوضيحات. أهلا وسهلا بكل مستمعينا.

0: فلاحة مستدامة.
1: نجدد التحية لكل مستمعينا في كل مكان وأصدقائنا الفلاحة، كل المختصين في الفلاحة العائلية، أيضا الناس اللي عندها مشاريع تربية الماشية الصغرى وإلا الأبقار وغيرها من الحيوانات في إطار هذا الفضاء المفتوح على ذمتكم أسبوعيا، واللي إن شاء الله باش يتغير توقيته في الشبكة الصيفية بإذن الله إلى يوم الثلاثاء طبعا بين برنامج دليل الفلاح وبرنامج العيادة البيطرية، أسبوع بأسبوع نحاولوا نتابعوا مستجدات الإنتاج النباتي وأيضا الحيواني دائما من أجل فلاحة مستدامة. وأشكر طبعا كل التقدير للدكتور شفيق بن صالح رئيس الدائرة الفرعية للصحة الحيوانية لأمن معي برنامج العيادة البيطرية، وأيضا المهندس العام الأستاذ الشادي العبيدي من المدرسة العليا للفلاحة بالكيف لأمن معي برنامج دليل الفلاح. نحاولوا نعطيه كل ما يفيد وأيضا نجيبه على بعض الاستفسارات، نعطيه أيضا توصيات فنية بما ينفع العباد وأيضا الحيوانات والكائنات، ويخلينا نكونوا في بيئة آمنة ومستدامة في إطار الإنتاج الحيواني والإنتاج النباتي. إذن اليوم في العيادة البيطرية الحقيقة برشا متابعات. باش نبدا بالمتابعه رقم واحد اللي هي بلاغ ازرته وزاره الفلاحه حول الوقايه من مرض التسمم المعوي البومريره لدى الماشيه خلال موسم الرعي في الحصيده في اطار المحافظه على صحه القطيع والحد من الخسائر الاقتصاديه اللي تنجم تنجر عليها امراض مرتبطه بالتغذيه. واحنا كنا نبهنا ربما للتغيرات الموسميه في نمط تغذيه الحيوانات وخاصه مع توجيه الماشية إلى الرعي في بقايا الحصيدة، وأيضا مدعوين المربين باش يتحلوا باليقظة باش يكونوا حاضرين لتفادي الإصابة بمرض البومريرة. وإن شاء الله تو نجيو أكيد مع الدكتور شفيق باش نعطيه أكثر تفاصيل بأكثر دقة نزيدوا نذكروا بها لعل الذكرى تنفع أكيد وخيانا اللي غابت عليهم المعلومة وإلا توخر عليهم المعلومة في هذا السياق. موضوعنا رقم اثنين اللي هو الحقيقة رقم مهم برشا حكينا فيه توا، ممكن أكثر يعني الحصص متاع العيادة البيطرية تصب في هذا المجال، مش من باب يعني الرفاهية وإلا قلة المواضيع، لكن لخطورة الوضع ولدقته ولأهميته في إطار الارتباط بأمراض الصحة الواحدة. فما حديث واهتمام كبير بعودة يعني الحالات بعد انقطاعها على بلادنا اللي هي حالات الإصابة بداء الكلب عفى الله الجميع، وكنا حكينا لكم الأسبوع الماضي عن البؤرة اللي صارت ما بين ثلاثة ولايات اللي هما القصرين سليانة وأيضا الكيف. دكتور شفيق بن صالح عند وعده كالعادة باش يقدم لنا أكثر تفاصيل على الحملة هذه بالتفصيل وبالتدقيق، وأيضا الخيمات اللي مفتوحة وين باش تكون وكيفاش باش تصير بأكثر دقة. فخليني راح بيه دكتور مساء الأنوار، أهلا وسهلا بك على موجاتنا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك العزيزة، مرحبا بكل مستمعينا، أيضا كل عاملين بإذاعة كيف، وإن شاء الله أمسية طيبة تكون المعلومة موجودة وإفادة حافة بإذن الله.
1: يعطيك الصحة، لأنه تقريبا منذ يعني اكتشاف البؤرة هذه ومنذ انطلاقة يعني الوضعية، وانت دكتور معناه تتابع وتصر على أنه نركز مليح على المعطيات هذه، ربما اليوم بعيد على الاستهتار وبعيد على الاستصغار متاع المشاكل وإلا كل ما يتعلق يعني بالعدوى اللي تصير من الحياة حيوان الإنسان. اليوم حكينا في تيم كبير على المنظومة الكبيرة اللي هي أمراض الصحة الواحدة. تعرف اللي سيف أسنى ترجع لنا بزوز حاجات، رجعت لنا بداء الكلب عفى الله الجميع وبصل الأبقار في معناها بدرجة ثانية، إن شاء الله تونجي نزيدوا نحكيوا عليه ونخصوا له حصة كاملة في إطار الجانب الوقائي دكتور.
2: إن شاء الله هو كما ذكرت، خلينا نبدأ الساعة بالإشارة الأولى اللي ذكرتها واللي هي البلاغ الصادر عن وزارة الفلاحة فيما يخص مرض التسمم المعوي ولا بومريرة. احنا ذكرنا قبل جمعتين والثلاثة وحفرنا الفلاحة مش يعدوا انفسهم لانه حبينا قبل ما يدخلوا في نفس الموسم وضع الاغنام على متبقيات الحصائد انه ياخذوا الاحتياطات اللازمه باش ما تقعش الاشكاليات، لانه الاشكاليات راك توقع تكون كبيره والخسائر للاسف تكون بثمنها تكون كبيره على الفلاح اللي هذاك مصدر الرزق وذاك هو يعني خدمته الاصليه. اليوم اللي ناكدوا عليه برشا بدو على يعني يصرفوا في الغرام نتاعهم في الحصيده، ماذا بينا ديما نوصلوا جانب اكل اكل تدرج، ما نخليش الغرام نتاعي الحصيده موجوده ديما كما يقول الفلاح نعطي بالقرن نعطي بشويه، خلي انه الغلام تاكل بشويه بشويه، اولا انها ما تفسدش الحصيده وتنجم تدوم لفتره كبيره. ثانيا يعني انه ما خليش الغلام تاكل كما تحب، وبالتالي وقتك الكعبه خاصه هي مش الناعجه علاش تجري ولا المعده؟ تجري باش تلوث على الكعبه سواء كانت الكعبه بتاع الشعير ولا الكعبه بتاع القمح. تولي تاخذ كميه اكبر، راهي تاخذ كميه اكبر ماهيش باش تفيدها بكل، راهو خاطر ثم البدن باش ياخذ طاقته باش ياخذ احتياجاته والباقي الكل باش يخرج مع الفضلات. تولي انت حتى كتسيب عارف كل راك خسرت انه اكل حصيده ما زادتكش اكثر مده. ولهذا اللي نعرف به الفلاحه انه اللي ما لقحش على بومريره والدم ماذا بيه يلقح. ثم اشكاليه انه يقولوها في الحكاوه ثم نقص كبير في الادويه.
1: بالضبط دكتور، وهذا سؤال جينا في دليل الفلاح المره اللي فاتت، والحقيقه معناها للامانه ما نجمناش نجاوبه في وقتها، لكن حبيت نرجع لك يعني شكون كيفاش تتامن الادويه البيطريه في بلادنا، واذا كان فما هالنقص لشكون يلتجا حسب رايك، معناها من باب ربما اطلاعك معناها في السياق هذايا لشكون يتوجه معناها المربي في حاله انه الطبيب البيطري كتب له وصفه وعطاها اسامي نتاع ادويه لكن وقت اللي يمشي يتوجه باش يشريهم يبدو ما همش موجودين؟
2: هو التزود بالادويه بالعام هو راهو يعني النقطه الوحيده اللي هي تجلب الدواء هي الصيدليه المركزيه. لان انه احنا ممكن كيف فتحنا القوس كبرناه تبقى ديما انه الادويه راهي ثم فترات تكون موجوده وفترات تكون ناقصه. ممكن ثم ادويه تعوض ادويه ثم ادويه انها تكون هي الحل في اللحظات هذيا، راهو كان ننصحوا به انه الاستعمال المفرط للادويه البيطريه خلى فيها نقص مشيره. صحيح ثم نقص التزود الخارجي بالادويه اللي مسامي فيه، لكن الاستعمال المفرط للادويه البيطريه خلانا ديما طايحين في نقص.
1: واضح.
2: اللي ننصحوا به المربي انه ما يقومش بالمداواه الذاتيه. ما يستعملش الدواء اطراف ذلك كما يجي يعني او قال لي جاري برا اشري واستعمل، خاصه المضادات الحيويه. راهو قاعدين في تونس نستعملوا كميات مفرطه ممكن ما تكفي القطعان بتاعنا ثلاثه واربع خمسه مرات من القطعان الموجوده تو. نستعملوا فيها بطريقه اصراف كبير. اللي ننصح به الفلاح استعمل الدواء اللي يقول لك عليه الطبيب بالكميه وبالمده اللي يقول لك عليها. بالنسبه لدواء بومريره والدم راهو ثم دواء توا موجود على مستوى الصيدليات ممكن يكون في الصيدليات الكل ما نعرفش لكن موجود في بعض الصيدليات اللي ينجم يعوض الدواء ذاك. كما انه راهو تنجم باتصالك بالطبيب البيطري الخاص ثم بعض اطباء البيطره ممكن تلقوا عندهم شويه دواء اللي ينجم يعاونوكم من خلال الاستعمال. تعدوا الفتره دي. اللي ما لقحش ما لقحش انا المواطن يقول لي خويا انا لا جيت لعند الطبيب لا في الصيدليه وماني لقيت كيفاش نلقح. شنو اللي نعمل باش انه حيواناتي ما تمرضليش بالتسمم المعوي وبومريرا.
1: بالضبط. اي.
2: التسمم المعوي وبومريرا شنو هو؟ هما راهم جرثومه موجوده بطبيعتها في الكرش بتاع المعزه ولا بتاع البقره ولا بتاع النعش. البكتيريا هذه كي نغيروا بصفه مفاجئه طبيعه الحياه اليوميه بتاع الهيشه بتاعنا سواء من حيث الغذاء. سواء من حيث درجة الحرارة الخارجية سواء من حيث المكان اللي تبات فيه وترقد فيه سواء من حيث يعني المسافة اللي تقطعها الحيوانات يومين إذا كثروا لها تكون مسافة طويلة. وأيضا خاصة نذكر على الإجهاد الحراري أنه أكل الإجهاد هذاك يخلي الكرش تتغير التركيبة البكتيرية الموجودة فيها خلال الإجهاد. وبالتالي تولي البكتيريات الضارة
1: في إطار مستجدات الطب البيطري وأيضا أمراض الصحة الحيوانية وأهم التوصيات الفنية. إذن دكتور نرجع لك، توقفنا عند الاستعمال العشوائي للأدوية والمضادات الحيوية اللي تنجم يكون اللجوء لها يعني دون وصفة الطبيب البيطري، هي السبب من الأسباب أنه الأدوية تنقطع وتكون ماهيش متوفرة، لكن في صورة ما تعرضت لي مثل هالإشكال هذايا وعندي معناها أعطاني الطبيب البيطري الأولوية باش نتحصل على التلقيح والتلقيح مفقود، فماشي حلول بديلة، حلول تعاوني في السياق هذايا دكتور؟
2: إيه كما كنت أصحى أنه مثلا ما جيتش التلقيح وراه نرجع علميا راه يكفي أنه الناجة بتاعنا ملقحة مرة في العام رينا حمية ضد مريضة، لكن حمية بنسبة ذات الحال، لكن راهو يتطلب انه التمشي اليومي في طريق الغذاء ولا في طريق الرقابة ولا في طريق يعني انه عنايتي بالقطيع راه تجب تكون سبب انه رغم انها تكون ملقحة لكن تظهر عليها الاعراض سواء كان مرض بريرة والدم وقال لي اعراض اخرى تكون مشابهة. لما انت تحط الغذاء بتاعك على الحصيدة وكل بركة ناعمة راهي مش تمشي، اللي هي أعراض البشمة وأعراض التسمم المعوي المتقاربية الرأو يعني مش بشرط هي. احنا اللي يجبنا نعمل انه نبعد الرغم بتاعنا على كل ما هو ليش يكون سبب في ظهور المرضى ذي اللي هو شنو انك تطيب الرغم بتاعك على مساحات كبيرة تكون فيها برشة نعمة طايحة ولا برشة ملقط، هذاك ينجم يكون سبب في ظهور الإشكالية. ولهذا حتى كان عندي طبة كبيرة فكمان نسحه بشوي بشوي، والفترة الزمنية اللي مش خليها المسرح تكون صغيرة سويعة سويعة ونص أنا والكمية بتاع الكعبة اللي طايحة في الطبة والكمية بتاع السبولة اللي تقتلي في الطبة. حاجة ثانية إنه بعدها على كل مصدر بتاع إجهاد حراري، إنه مثلا أنا الغلبة بتاعي عندي بطالة خون إذا مش تخليها ترقد فيه في الجيلة راهي مش تصيبها إجهاد حراري اللي نجم يكون سبب في ظهور مرض الضمرة والدم.
1: واضح.
2: هذا ماذا بيه الغلبة بتاعي ما نحطهاش في بقعة تكون غاطة، بقعة تكون سخونة اللي تقلقها، وذاك علاش في بعض الأحيان عن في بعض المناطق يقول لك الغلم فرس. يعني إيش معنى؟ هو يروح بها في الصحوة في الصباح لبسلا يحطها في المراح يجي خرج في العشية يلقاها منفوخة وميت، يقول لك الغلم فرس، وهي من درجة حرارة الكبيرة اللي خليناها فيها في المراح هذا.
1: واضح، معناها كأنها صدمة حرارية وإلا ضربة الشمس. بالضبط،
2: معناها إذا تكون مراح تلقى المساحة متاعه ضيقة والحيوط بتاعو عالية راح تكون إشكاليات كبيرة.
1: واضح، التهوية مطلوبة،
2: توفير مياه بكميات مناسبة وأيضا بنوعية جيدة، مش أي ماء، مش ماء في سيتيرنا تغلي نعطيه نقول الغلام مروض، وإلا ماء درجة الملوحة متاعه كبيرة نعطيها تجرب نقول الغلام متاعي اللي هي تحقق كمية ماء كبيرة باش تبرد الجسم نتاعها وباش تخلي الخلايا نتاعها اللي تستعمل برشامان تكون في حاله جيده الخلايا هذيك.
1: واضح واضح دكتور.
2: الحاجه الاخرى اذا انا المسرح نتاعي بعيد ياك. انا مثلا لما تمشي 3 كيلومتر ورا 4 كيلومتر 5 كيلومتر ولا 6 كيلومتر ونص باش توصل لي للطبق اللي نسرح فيه. ماذا بيا اني نبكر على البرود باش تمشي في البرود على الاقل. واذا عندي امكانيه باش نغير غاديك في بقعه ظهر نخليها تغير غاديك. إذا ما عندش إمكانية إني نحاول تسرح على البرود وتروح على البرود بل ما تسخن درجات الحرارة هي وفي العشية خلي الدنيا تبرد شوية ونهزها على البرود ونرجعها في الليل وخذان الدنيا باردة على الأقل كذا تمشي وتتحرك في الدنيا باردة خير ما تمشي الشمس قوية وتكون أنه أثر فيها الشمس هذيك.
1: واضح دكتور.
2: هذوما بعض النصائح مع جملة برشا نصائح أخرى مثلا أيضا أنه تنجم تعطيها في الماء مثلا أكل شوية فيتامينات اللي هي تخليها في أكثر انتعاش نقتلها من نسبة الإجهاد. خاصة هنا يقولوا فيتامين سي احنا ما قلناش نوعية بتاع دواء بحد ذاته ولكن هي تركيبة فيتامينية محتوية على فيتامين سي اللي من شأنه انه يخلي انه نسبة الإجهاد أقل ويخلي الغلام بتاعنا ولا العيزة بتاعنا ولا البقرة بتاعنا في حالة نشاط أكثر
1: وما تكونش معناها بصفة مسترسلة، معناها في توقيت معناها الجيدة ذي متاع الفترة الموسمية متاع الصيف ومن بعد كي تمر عادي معناها باش ترجع لل
2: هو انه جسم الحيوان كجسم الانسان يحتاج مجموعة من الفيتامينات. باش تخلي انه التركيبه الغذاء بتاعه خير وترتيبه المشرب بتاعه خير. وبهي الرياضه انا ننصح انه تكثر بتربيتها، تقول والله انا الغلب بتاعي ماذا بيه انها شنو الفيتامينات اللي نجم نعطيهم لها وقديش كمية نجم نعطيهم لها، باش انه تعاونها باش تعدي الصيف هذايا بدون اجهاد حراري اللي نجم يكون تأثيره عليها كبير ولا تأثيره عليها ضار.
1: واضح. هنا خلينا نركزوا انه
2: الى الادويه البيطريه، حتى مش نطول شوي، راه ماهوش هو ديما الحل. ما فماش دواء بيطري اللي نجم يخليك مثلا النعجه بتاعي عايشه في بقعه سخونه وغاطه مش تكون لاباس عليها، بما انه السبب بتاع الاشكال موجود ما فماش حتى دواء ولا حتى لقاح مش ينحي الاشكاليه ما دام انه السبب بتاع الاشكال ديما موجود.
1: واضح. معناها هنا راه ما نحكوش على جانب علاجي بقدر ما نحكو على جانب وقائي. وفر مكان
2: تربية. اي واساليب تربيه صحيح.
1: يعني وفر مكان مهيئ وملائم لانه تحفظ فيه الحيوان هذايا حتى لين تمر معناها موجه الحراره، في صوره ما انه فما اجهاد واجهاد حراري وفما تعطيش وفما ما يعني مفماش حتى دواء قادر انه يعالج.
2: ماشي تيجي الحيوان بتاعي انه درجه سخانه كبيره مش متوفر الماء على الحلق باش يبرد روحه، فماش بقعه ظل باش يقعد تحتها، ما فماش بقعه مروحه باش انها تنقص من درجه الحراره. عليك علاش ننصحوا انه في الصيف مثلا اذا عندك امكانيه باش تعمل زريبه تحت شجره، خلي جاي الغنم غاديك ولا البقر ولا الخيل ولا اي نوع تاع حيوان راه ولا حتى الدجاج انه يرقد واللي جاي تحت الشجره راهو باش تكون يعني تمنعك من العديد من الاشكاليات وتربح برشا فلوس كنت مش تصرفها وما عندها حتى نتيجه وما عندها حتى فائده.
1: واضح واضح. يعني هذوما
2: يعني تربح خير من برشا دواء.
1: واضح. يعني ماهوش مطلوب منك لا باش تبدل معناها المكان ولا باش، فقط انه توفر معناها تزرع في جنبك شجره في محيط الدار اللي تكون هي معناها قادر على انها تظلل هالحيوانات هذوما ولباس الامور معناها تتعدى لباس كيما الصيف الكل. وفي صوره ما صار اجهاد وقتها نولوا نحكوا عليه ربما طرق علاجيه انفع. هل انه عندها علاج دكتور معناها الصدمه الحراريه فعليا؟
2: انه كل مربي اغنام لازم الرقابه اليوميه للقطيع بتاعو، انه تشوف مثلا حيوان بتاعك اليوم اصبح ياكل عشان ما حبش ياكل، تحسه خامل، تحسه دايخ، تحسه فاشل، تحسه يمشي بشويه مهبط راسه. يلزمك انك اي تغير في حاله الحيوان بتاعك تكون يعني تكتشفها مبكرا، وكل ما تكتشف تغير في السلوك بتاعه، تغير في الحركيه بتاعه، في طبيعته، يكون انه نسبه العلاج والشفاء اكبر وتمنى تنجم منها الحيوان تاعك. لكن اذا طريق به بعد نهار ولا بعد نهارين واللي دخلنا في مرحله خطيره جدا والمضاعفات ممكن تكون مضاعفات تولي موجوده ونسبه نجاح تولي صعيبه ياسر وتوقف برشا.
1: واضح. دكتور خليني نذكر مستمعينا رقمنا 78-227-700 مباشر إذاعة الكيف، نتفاعلوا في برنامج العيادة البيطرية اللي عنده ربما أسئلة في إطار الجانب الوقائي، ونحاولوا نعطيه المعطيات اللي تتعلق يعني في حدود طبعا الوقاية، لأنه العلاج يلزمه مباشرة للحالات وما نجموش معناها عن طريق ما ربما المعطيات وإلا الوصف انه نعطيه دواء وزيد يخضع لعملية الاشهار. فنحاولوا نعطيه الجانب الوقائي ولا تحسيسي في سياق كل يعني المتابعات والمستجدات متاع الطب البيطري. بالمناسبة دكتور غدوة في اطار حماية الثروة الحيوانية ضمان سلامة المنتجات الغذائية، مدرسة علوم التمريض بجندوبة تعتزم تنظيم يوم تحسيسي حول مرض السل لدى الأبقار بالشراكة مع الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة في إطار التذكير يعني الأسباب وطرق معناها الوقاية، خطر التهاب الذرع السلي لدى الأبقار وتأثيره على الصحة العامة، الممارسات السليمة في تصنيع المنتجات اللبنية وتوعية المربين حول مخاطر الحليب غير المبستر ودوره في نقل السل خارج الرئة. احنا ديما نقول ان شاء الله نتمنى الصحة والسلامة للناس الكل قطيعنا وللناس اللي تستهلك الحليب، ولكن هي دعوة توعوية وقائية في إطار الوعي اللي يحمي عائلاتنا وصحتنا تبدأ من حيواننا. هذه الكل راو في إطار أمراض الصحة الواحدة، هكا ولي دكتور؟
2: هو صحيح، هو مرض السل عافانا وعاف الجميع، أنه من بين أمراض للأسف اللي موجودة في بلادنا، مزيد مستوطنة في بلادنا، واللي هي من أمراض اللي حيوانات المصدر، يعني المصدر بتاع هو الحيوان، مصدر الأساسي، نقول المصدر الأساسي هو الحيوان.
1: وإحنا في الصيف معناها الدرجة متاع استهلاك الحليب والألبان تكون أكثر دكتور.

0: كغيرها من الامراض الاخرين اللي ممكن في النصف الثاني بتاع حتى مش نحكوا على المرض الثاني اللي هو داء الكلى.
1: بالضبط بالضبط. انا مكلمه دكتور في اطار التفاعل، نشوفوها ومن بعد نرجعوا للحمله. الو، مساء النور.
2: مساء النور، السلام عليكم.
1: مشكورين
2: على البرنامج.
1: شكرا جزيلا ليك. شكون معنا؟
2: عبد الحميد من غار الدماء.
1: مرحبا سي عبد الحميد، مرحبا بك وبكل المستمعين في غار الدماء ولاية جندوبة، تفضل.
2: مشكورين. السلام عليكم دكتور، السلام عليكم اختي. بالله عندي استفسار وتدخل في نفس الوقت وتساءل. انا عندي مربي نتاع حيوان الاغناء. وباش نزرقوا لهم تو انت والدكتور باش اسمه ما سميش الدواء نتاع بومرير، هذا الدواء المرار بصفه اوضح ننتقلوا منه من الفار للساك تو لازم نداو ديجا ماتولي انا دائمات حيوانات. الدواء ما سميش في الفارماسي وما عنديش وما سميش عند البياطره. الحرابش ما سميش لا في اللي فارماسي ولا عند البياط لا عند البريفي ولا عند لي طبيب لا عند الخصوصي ولا عند العام. تسائل نسائل ونام نسائل ومن منبر هذا للسلطه المعنيه بالامر وما عندناش بيطري عمومي. خلينا من الخواص عمومي، عندنا 5 سنين ولا 6 سنين ما عندناش بيطري عمومي. وبالنسبه للتلقيح بالله تو عندنا شهرين ولا اكثر المده نتاع التلقيح وانا نسمع فيها نتابع فيها في برنامجكم المفضل وفي الاخبار انها تم حمله نتاع التلقيح للابقار وللاغناء. انا اتصلت بالاداره واتصلت بالناس اللي لقحوا ما سميها تو نشوف ما سميهاش ورغم اللي انا نسكن.
1: وين بالضبط في غار الدماء سي عبد الحميد؟ وين؟
2: نعم
1: وين بالضبط في غار الدماء؟
2: غير الدماء البرانسية 2 كيلومتر مع
1: البرانسية، منطقة البرانسية. ايه ثلاثة قديش؟ ثلاثة ديار؟ ثلاثة؟ ثلاثة ديار؟
2: حي كامل بلاد المنطقة دي
1: يعني قرية، قرية البرانسية.
2: قرية البرانسية هي تتبع المنطقة البلدية ولكن هي منطقة فلاحية.
1: واضح.
2: تمتد أبو شابون البرانسية.
1: واضح.
2: أما أنا نحكي على المنطقة اللي نفاهنا بالذات البرانسية. التلقيح ما وصلناش إلى حد يومنا هذا.
1: واضح واضح.
2: هذا التساؤل يخص المنطقة العامة. تو باش نسال الدكتور كيفاش باش نعمل ما دام هالدواء ضايع مثلا خاطر نعمل تكوين. والدواء مفقود. لا عند لي فاتيك لا عند الفيزي وبعثت عليه حتى لتونس امس في بن عروس لي فارماسي وكل لوج نعم بعثت البنزر الدواء مفقود. شنو هل ثم بديل؟ هل ثم دواء؟
1: واضح. كيفاش نعوض وكيفاش نتعامل في اللحظه؟
2: نعوض لاني انا عندي قطيع.
1: باش نسالك سؤال فقط، سؤال معنا الدكتور هاو معنا السؤال، انت قبل لقحت قبل ما البريود هذايا قبل الفتره هذايا عملت لهم التلقيح نتاع البومريره والا لا والا اول مره؟ ما عملتش. واضح.
2: أي.
1: واضح.
2: عاودت شريته من جديد.
1: عملت وقتاش عملت؟
2: لا عاودت شريت الاغنام كانت عندي قبل.
1: بعتها
2: الكل. بدلت نوعيه اخرى اللي هي شريت ملكيه.
1: اللي هي ما زلت ماهيش ملقحه بالكل بالكل.
2: ما حتى اللي بيع عليا شريت من عنده قال لي لا ماهيش ملقحه.
1: واضح.
2: وعندي انعاج والدين اخرين وخذيتهم وما لقحتش.
1: واضح واضح. نجاوبوك يعطيك الصحة. شكرا لك سي عبد الحميد.
2: شكرا. مشكورين الكل ومشكور على البرنامج وراني نتابع فيه بدقة.
1: يعيشك. شكرا لك وان شاء الله نكونوا معاكم ونحاولوا انه نامنوكم الاجابات لانه بالحق لو ساعات يتجاوزنا الامر خاطر يعني يلزمنا اجابه رسميه من المسؤولين وهذا غير متاح في العياده لانه البرنامج مختص في الجانب التحسيسي اكثر منه الجانب الاداري، لكن نحاولوا نعطيكم بعض الاجابات. ومشكور دكتور شفيق على وسع البال وعلى انه يحاول بطبيعة الحال من موقعه يعاوني في الإجابات هذوما. دكتور سي عبد الحميد في منطقة البرانسية غار الدماء يقول معناها انطلقت حملة التلقيح في وسمحها على الإذاعة والكل لكن ما وصلتهمش، مشي وتواصل معهم إلى حد الآن ما فماش. خلينا نشوفوا معناها دائرة الإنتاج الحيواني متاع جندوبة وغار الدماء والهيئات الفرعية اللي موجودة غاديك إن شاء الله يكونوا في الاستماع ولهم حق الرد ومرحبا بيهم ينجموا يتفاعلوا يتواصلوا معنا فقط يجيبوا سي عبد الحميد علاش ما خرجولوش، علاش الى حد الان ما فماش رغم انه حسب قوله طبعا العهدة على من روي اتصل بهم ومشيلهم ويمزل يستنى ويجيبونا يعني في السياق هذا. مرحبا بهم، الخط مفتوح لهم. سؤاله الثاني يقول لك انا ربيت معناها المنطقة بتاعهم ساعة يقولك ما عنيش معناها طبيب بيطري عمومي ما عنيش، لكن الأحرابش ماهيش متوفرة، الدواء متاع البومريرة والتلقيح هذوما ماهوش متوفرة.

0: يحب يطمئن على القطيع اللي عنده اللي هو ما خضعش للتلقيح متاع البومريرا. يقول لك كانوا عندي قبل وكنت نلقح لهم، لكن الجديد اللي بدلته ما هوش ملقح، في أزمة. تو كيفاش ينجم يعمل؟
1: ممكن السؤال الأول تبقى الإجابة كما ذكرت سيادتك مناطة بعودة دواء الانتاج الحيواني على مستوى ولاية جندوبة. السؤال الثاني نصف الإجابة نجم نجاوب فيها، ونصف الإجابة الأخرى للأسف نقص الدواء تبقى هي من مسؤوليات يعني مسائل حكومية على شكل متوفر مش متوفر. تغيب علي الإجابة ولهذا نعتذر على الإجابة. شنو يلزمو يعمل؟
0: إي
1: هذايا ممكن ننصحو شنو يلزمو يعمل باش إنه على الأقل ما نفلوش للإشكالية الكبيرة.
0: بالضبط، لأنه هو بطبيعته خايف، معناها شريهم جدد ويحب يستحفظ عليهم.
1: عنده حق. ننصحو إنه خاطر احنا لو قلنا له التلقيح هو احد راه مش كل شيء، راه حويجه بالحوايج اللي نحمو بها القطاع نتاعنا، راه مش كل شيء حويجه، حويجه الاخرى حاجات اخرين هما كيفاش ندير المشروع نتاعي، كيفاش نربي، وين نربي، هل اني البقعه اللي نربي فيها توالم اكل الحيوان هذاك ولا ما توالموش، تكون مش تكون بارده مش بارده، مهويه مش مهويه. ما عنديش المعلومات الكاملة شنو هو كيوان المستغلة الفلاحية ولا البقعة اللي ربي فيها كيفاش. راهو مثلا أنا مش نقول له يحاول يبعد الغلال نتاعه على الأشياء، كان بقعة هنا يحاول ينقص السنة نتاعها، العلف يعطي بشوية، إذا باش يسرع على القصيدة يبدأ بشوية بشوية للحيوان يتعود، كما يقول الفلاح من الكرش نتاعه في الدباغ وتعود تتعود بالكعبة بالحبة. يحاول إنه يورد يشرب قبل ما يسرح، صح قبل ما يسرح يشرب، والعشية قبل ما يسرح يشرب باش يبعد على البشمه. يحاول انه يزيد للمشرب والا للغذاء شويه فيتامينات اللي كما قلنا من شانها انها بعد اجهاد الحيوان بتاعه. واللي ننصحه به يتصل بطبيب بيطري خاص يجي يعطيه نصائح الطلبيه، راه كل انه هو قال متكون ممكن عنده معرفه كبيره، لكن لو ثم شخصيات صغيره ممكن مرات كما قلنا راه تربي في بقعة حيوتها 3 متر علو، بس خلينا هي راهي مهما مش تكون انه عندك شبابك مش تكون غاطة الا اذا شبابك بكذا بكذا. وقتاش نجم نقول اذا في القفة بتاع البقعة اللي ربي فيها فوق 4 متر ونص، وقتها ممكن نقول ما ثماش تأثير بتاع الطوا بتاع الطح كان بتاعه ولا الحيوان بتاعي.
0: واضح.
1: يتصل طبيب بيطري خاص يقول اذا شوف لي المشروع بتاعي شنو هو النقائص اللي نصلحهم. بالنسبة للدواء يحاولوا ديما يراجعوا في الصيدليات، عسى انه مثلا يدخل شي ارباج جديد بتاع الدواء باش انهم يجيبوه الصيدليات ونجب المواطنين والفلاح انهم يتفكروا من تلقيح اغنامهم ضد التسمم المعوي.
0: فرضا توا دكتور معناها في مثل هالظروف هذيا، نعرف هو الاجابه تتجاوزك، ولكني والله نحاول انه نشوف لهم حل معناها من الباب هذيا، لانه نقدر برشا مجهود المربين، يبدا تاعب ويبدا خايف على القطيع نتاعه ويحب معناها وما يرتاح من حاجه ويطمن لها. يعني في صورة ما التلقيح هذا نتاع بومريرة إذا كان مفقود معناها في بلاد ما فماش يعني أسماء أخرى بديلة على الأدوية
1: هو اللي في بالي به أنه ثم دواء دواء يعني هما كان ثم يعني اسم تجاري حاليا ثم اسم تجاري آخر دخل للفرماسيات اللي في بالي به
0: هاي الحمد لله معناها ثم بديل
1: اللي في بالي به لأنه هذه كمية نتاع الاسم التجاري جديد كمية موجودة عند الصيدليات كل مش موجودة منها إجابة لي أنا ما عنديش المعلومة.
0: واضح.
1: أما اللي في بالي به ثم اسم تجاري آخر
0: يعني يعطيك الصح. هو علاش انت هنا تو سهلت لنا دكتور، هنا اذا كان عندنا اسم تجاري الجديد يعني الطبيب البيطري الخاص والا العام اللي باش يباشر معناها الحاله او معناها عمليه التلقيح ينجم يغير اسم الدواء ويعطيهم الاسم الجديد المطروح.
1: ينجم ويتصلوا بالصيدليات باش يعرفوا انه هالالف مدى يتوفر على مستوى الصيدليات ولا ما عنديش فكره الكميات اللي جت كبيره مش كبيره توزعت الصيدليات كل ما عنديش الفكره ما نحبش نعطي معلومه غلط.
0: واضح. دونك هنا ينجم هو اذا كان مشى للصيدليات هذوما يسالهم اذا كان معناها فما دواء البومريره القديم ماهوش متوفر اعطوني البديل الجديد معناها الاسم الجديد اللي تم طرحه في السوق اذا كان وصل وان شاء الله يوصل.
1: ممكن الصيدليات يتصلوا بالصيدليه المركزيه والموزعين الموزعين الكبار يشوفوا هل انه متوفر ولا تواجد واللي نجموا يطلبوه بالكش ما وصلش الصيدليات، بعض الصيدليات ما عنده مش فكرة بي.
0: واضح. به دكتور نرجع لموضوعنا الحلقة أو الدائرة والخيمة اللي ناويين إن شاء الله تفتحوها في إطار حملة استثنائية تنظمها المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكيف، مجهودات طبعا عندكم أنتم في إطار التوعية والتحسيس، هما تقريبا 3 أيام على امتداد، معناها غدوة الجمعة السبت والأحد 26 27 و 28 جوان.
1: هو على أثر يعني كما حكينا الأسبوع الفارق حاسة لدي كلب اللي تواجد في نقطة التقاء 3 ولايات اللي هما سريانة و ويقصرين وكيف في معتمديات 3 لقصور وجدريان والروحية وبي يعني دعم من طرف المصالح البيطرية المركزية اللي هي العام المصالح البيطرية، يعني وقع تنظيم تدخل مشترك بين 3 ولايات في آخر الأسبوع هذا باش يقوموا بمنشيرة التوعية والتحسيس ومنشيرة أخرى تلقيح عدد هام من الكلاب اللي يحيط بالبؤره باش نضمنوا قطع سلسله العدوى بين الحيوانات، لانه نحب ناكدوا راهو على مستوى شمال افريقيا تونس خاصه شمال افريقيا عامه يعني تونس انه الخازن الرئيسي والمسبب الرئيسي في تواجد داء الكلب على مستوى بلادنا هما الكلاب.
0: بالضبط.
1: راهو كل ما عندنا كلب مسيب وكلب مش ملقح راهو ديما عندنا نسبه نتاع خطر كبيره صغيره، لكن الخطر موجود.
0: بالضبط.
1: ولهذا اللي ندعو به كل المستمعين على مستوى عمادات عين القصيبة وبانو والزيتونة انه ان شاء الله في نهاية الاسبوع هذايا مش توقع حملة تلقيح واسعة ومكثفة بتوفير يعني عدد ملقحين وفرق تلقيح يفوق 6 فرق باش نتمكنوا ان شاء الله من تلقيح جميع اللواحم من فصيلة الكلاب الموجودين بالعمادات الظلمة، لأنه مشوقة تلقيح جميع الكلاب والقطط الموجودة بالعمادات الظلمة 3 هذه على مستوى ولاية الكيف. وزملائنا أيضا في ولاية القصرين مش يقوم بتلقيح جميع العمادات جميع اللواحم الموجودة في عمادات جدليان، وزملائنا في سريانا مش يقوموا بتلقيح جميع اللواحم الموجودين في ولاية بمعتمدية الروحية
0: على مستوى يعني معتمدية الروحية. والانطلاقة باش تكون بالتزامن دكتور، معناها الثلاثة
1: بالتزامن مع انه زملائنا في ولاية سريانا مش يضيفوا بعضنا يومين اخرين يعني توفى نهار 30 احنا ان شاء الله انه بدينا ايام الخيمة على مستوى معتمدية القصور خيمة امام مقر دائرة فرعية للإنتاج الحيواني بقصور كان فيها تواصل مثمر مع المربين ومع الفلاحة ومع المالكين، حق لقينا تجاوب كبير وانه تفهم كبير من طرف المواطن المالك للكلب باش انه هو مستعد يكون شريك، وده من اكبرين يكون شريك وما يكونش منتفع، وهما خاصة برشا من متكنين العمادات اللي ذكرناهم اللي يتواجهوا يامس بالصدفة امام الخيمة وكان يعني تبادل مثمر للحديث انهم التزموا باش يكلموا جميع المواطنين الموجودين بالعمادات الظلمة باش ايام التلقيح ان شاء الله ينسكوا الكلاب تاعهم ويقول الكلاب مسدودين باش تكون العمليه سلسه وفرق التلقيح ينجموا ينسكوا العمل تاعهم في اريحيه منشيره ومنشيره تكون النتيجه مثمره وتكون التلقيح تسمح لنا باش ان نحمل المكان ذاك نحمل العمادات الظلمة اللي هو الشريط الحدودي واللي هو مجاور للبؤرة الموجودة وبالتالي نقطعوا إمكانية العدوى وإمكانية حتى كان ثم كلب مكلوب يدخل بعد المنطقة ذيك العدوى ما تمرش للحيوانات بإذن الله.
0: وهذا يرى مهم جدا، احنا الحملة هي شعارها تلقيح الحيوانات الأليفة كولي دكتور
1: احنا نحكي عن القطط
0: بالضبط
1: في منطقة ثانية صحيح لكن نحكو خاصة على الكلاب لأنه هما يراونيكو ديما الخازن الرئيسي لمرافق ذئاب الكلب.
0: واضح. احنا ديما نذكروا بالسياق هذا، وانت ركزت ربما على نقطة يعني مدى تفاعل الناس معكم دكتور، خاطر هذا الأساس يعني في التعامل. خاطر اليوم إذا كان ما يعني انت تقدم معلومة وتلانسي حملة وفريق يخرج ودويت تبدأ متوفرة والتلقيح جاية وتجهيزات وكل معناها عمل ميداني، وبعد ما يصيرش التفاعل غادي يصير الخلل. لكن اليوم انه التونسي والجهات معناها في الكيف تحديدا هي كانت في الزيتونة دكتور هكا ولا
1: اي هو كيف قلتك احنا هو ربنا باش نعطي لكل حق حقه. احنا رو على اثر يعني برمجة مثلا وقع انعقاد جلسة على مستوى المجلس المحلي برئاسة معتمد السوء مشكور وبحضور كل الأطراف المتدخلة من أمن من بلدية من أيضا نواب محليين عمد، قعدنا دارسنا الطريقة المثلى لإنجاح المسألة وأيضا بوجود الصحة شنو ما الأشياء اللي لازمنا نعملهم باش ننجح المسألة دي. أنه كذا النواب المحليين والعمد كلفوا مشكورين يعني كفروا مشكورين باش أنهم يوصلوا المعلومة على تاريخ التلقيح وتاريخ تنقل فريق التلقيح للأماكن والدواوية وقتاش مش يكون دوار باش تنقلوا فريق باش أنه المواطنين على بكري يشدوا الكلاب نتاعهم. راهو العمل كان تشاركي بحضور يعني كل المتداخلين محليا في مقاومة داء الكلاب وبطبيعة الحال برئاسة رئيس اللجنة المحلية اللي هو السيد معتمد.
0: وهذا راهو مهم جدا وبربي خاصة الصغار، احنا تويكا في فترة متعصيف دكتور ونشوفه في صغيراتنا تقريبا في الأمسيات كلهم يبدو في الشارع والبرة ويبدأ بلا رقيب، معناها الطفل يلعب مع القطط يلعب مع الكلاب وهو متعدي لأنه هو يعيش في وقته في طفولته هكا ولا ما بين لحوم والأحياء العادية ويبدأ عامل كيف، لكن في نفس الوقت ما هوش مستوعب لحجم الخطر اللي ينجم لا قدر الله يكون في المحيط الدائرة اللي يلعب فيها. الأولياء والأباء ما نقولوش احنا مستهترين بين ظفرين غافلين عن النقطة هذه، فكيفاش نعود نرجع للحرص ونعود نذكر بقيمة معناها الاهتمام بالمخاطر اللي تنجم تحيط بينا من غير ما نشعره. رو حتى انت معناها كمواطن عادي تمر في الشارع وتنجم تكون لا قدر لا عرضة لمثل هالنوع من المخاطر.
1: هو احنا كيف ذكرنا انه بالعكس احنا يجبنا نشجع اولادنا الصغار على انهم يتواصلوا مع الحيوانات لانه عنده دور كبير في تقر شخصية الطفل وشخصه مش انه يكون عنده جانب من الرحمة جانب من التعامل جانب مع
0: هو يتعامل بطفولته بعفويته لكن ما هوش مدرك للمخاطر.
1: لكن لازمنا ان نعلم أولادنا انه لا قدر الله مثلا اول حاجة بتاع نعلمه انه بعض ما يلعب مع الحيوانات يفسدي قبل ما يأكل قبل ما يشرب يفسدي، هذه الحاجة الأولى. يعني ثم جراثيم على مستوى لو برا بتاع الحيوانات دي كتنجم يتعدى لينا نبدو ناكلو ولا نحطو يدينا في فمنا لا قدر الله وتكون الاخطار. الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه انه اذا تجرحت ولا تخبش من كلب والا من قطوس والا من اي حيوان ما تخبيش. ايش اقول لي باش انا نطلع احتياطات نعلم اولادنا انه الصدق تخبش سيء المشكله حصلت هي. لكن شنو يلزمني نعلم ولدي انه ما تخبيش خاطر لا قدر الله انه يخبشوا قطوس والا يخبشوا كلب والا يعضوا قطوس ويكون حتى جرحه تغير البرة ويخباها ويكون في القطوس هذا كمريض اللي هو في الشارع ولا الكلب بعد توقع الطامه الكبرى وتوقع الاشكاليه اللي ما عادش نجموا نرجعوا تاني. نعلم اولادنا اذا لعبت في الشارع مع الحيوانات كتروح للدار ابتدي اذا تجرحت والا تخبش
0: بالوقت
1: باش نعرف واش نعملوا
0: بالضبط وبالوقت يعني واعطيه هو اعرف كيفاش تسمع صغيرك وتعلمه انه يتعامل مع الحيوان الاليف اللي موجود على انه كائن معناها مطلوب منا انه نرحموه ونرفقوا به، لكن في نفس الوقت مطلوب انه ناخذ الحذر منه في اطار في سياق معين انه هالحيوان هذايا رغم انه اليف راهو ينجم يكون معدي راهو ينجم يسرب لنا بعض الفيروسات والا بعض الامراض، راك انت تنجم تلعب معاه وما تكونش فايق معناها بالاعراض وبالخلل اللي صاير، ويلزمك تخبش ديريكت تروح تعقم وبعد ارجع العب على روحك، والاولياء ياخذوا على عاتقهم طبعا الالتجاء للمراكز المختصه اللي تنجم تعاونهم في السياق هذايا، وما يكونش فما استهتار. راهو علاش نحكي ورانا عاودنا رجعنا سجلنا حاله جديده، راهو حاله وفاه معناها لطفله في جدليان هكا ولا دكتور؟
1: جدليان على الحدود مع معتبريه القصور.
0: بالضبط.
1: الحاجه الاخرى انه ايضا ماذا بينا احسن، قلنا كل مواطن راه نجم يكون مساهم يجابر ولا سلبا في انتشار ولا في التقليص من ذا الكلب. الطوبالة نتاعي ما خرجها كان وقت نعرف انه القانون نتاع البلدية مش يتعدى، لانه كان خرج الطوبالات مقبل ولا نطيف الزبلة نتاعنا في بقايا اللي ممكن ما توصلش البلدية ولا تتأخر البلدية باش تهزها، يكونوا البقايا عندكم سبب في تكاثر وانهم يتجمعوا سواء كان القطط والا الكلاب المسيبي. وبالتالي راهو دور المواطن من خلال التنسيق مع البلدية في رفع الفضلات وفي مكان وضع الفضلات راهو دورها.
0: لكن هنا تقول لك معناها يتعارض مع الجانب الرحيم باش ترحم الحيوان اللي يلزمك توكله دكتور ويلزمك تعطيه الماء والكل.
1: لا غلطة كبيرة. غلطة كبيرة، لأن داخل المدن ماهوش مكان مخصص لتواجد أي كلاب أسفي.
0: بالضبط.
1: حاجة أولى. حاجة ثانية إنه راهو كل حيوان يعني لازم يكون تحت مسؤولية وملكية فرد. يعني الحيوانات هي مش مسؤولة على روحها، مش مسؤولة على تصرفاتها، مش مسؤولة على أفعالها. وبالتالي بأن نخلو ثم تصرفات عشوائية وإلا نعطوا الماكلة للحيوانات هذية في المدينة مش تكون سبب في تواجد وتكاثر الحيوانات هذية، حتى كان تكون ما هيش مريضة يعني ما تحبش، لكن راهو إنها يكفي إنها تنجم على ولاية صغير أكل الجانب النفسي وأكل ممكن المرض النفسي اللي مش هو اللي يعيش معه كل ذاك راهو مش يكون كبير. حاجة الأولى، حاجة الثانية حتى مش مريض ويخبش وقال لي عضة في الصغير ممكن البقايا نتاع العضة خاصة إذا تكون على مستوى الوجه راهي تنجم تكون بقية حياة وتبقى كالسمات هذيك، ولا خاطر الله إذا عضوا في مقعة في بقعة تكسر الرقبة وإلا في الكرش راهو ينجم يتسبب في القتل نتاعو.
0: واضح.
1: يا مواطن اللي يعطيه في الماكلة في بالك بجانب رحيم باش توفر الرحمة لك الحيوانات هذوكم سبب في تواجدك
0: الحيوان
1: هذيك وسبب في قتلك
0: الطفل هذاك. واضح. وخاصة اللي باش يتبنى حيوان يهتم به ويخصص له معناها وقت واهتمام خاص، مش يهز يلوحوا معناها في الشارع بعد ما تطير منه النفحة يخرجوا في الشارع ويتحول من يعني من الألفة متاعه من أنه حيوان مدلل إلى كلب سائب قادر على أنه يهدد الناس في صحتهم ويهدد الصغار ويهدد حياة الأهالي. دكتور إذا نختم معاك في دقيقة، الحملة المتواصلة معناها جمعة سبت وأحد بإذن الله.
1: بإذن الله بإذن الله. اللي نعول علينا هنا إنه كل المواطنين المتواجدين في عمادات عين القصيدة بانو والزيتونة ياخذ القواعدية تنقل في رق ترقيح، كل واحد باش تجي قدام داره باش تلقح له الكلاب نتاعو بدرجة أولى، كان عنده قطار تنجم ثاني يخرجهم يتلقحوا. ولهذا اللي يسمع فينا توا عنده شكون يسكن في المناطق هذيك يوصل له المعلومه، راهو باذن الله ان شاء الله اخر اسبوع من هنا لاخر اسبوع هذايا تكون كل اللوائح المفاصل في كلاب في الثلاث عمادات هذوما ملقحين باش يكون عندنا حزام امن يمنع مرور داء الكلب ان وجد بالبؤره اللي هي موجوده الى ولايتنا، وان شاء الله الكاف الكل كما حطينا في الشعار ان شاء الله مع من اجل كيف
0: من الحمد لله. إن شاء الله ربي يكون فما كان الخير وفما كان الوعي، وإن شاء الله ربي يرحمها البنية هذية. دونك جدلين ما هيش بعيدة برشا.
1: أي أنا وإن شاء الله ما يتجعش كل ولي وإلا أم
0: يوليدات. امين يا رب. دكتور يعطيك الصحة، وصلنا لختام مشوارنا في العيادة البيطرية، إن شاء الله ملتقانا في الشبكة الصيفية مستقبلا. نقول لك في الأمان، بعد شوية نفسح المجال لزميلتي يمينة تكمل معكم المشوار. أجمل تحيات كامل الفريق، إلى اللقاء.

0: حدث ورأي. حدث ورأي بإمضاء خيره الشيرني.
1: مرحبا، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. برنامج حدث ورأي في الشبكة الجديدة، شبكة صيف 2026، باش تكون يوم في الأسبوع كما اليوم نهار الاثنين، مباشرة بعد النشرة بطبيعة الحال والأخبار الرياضة، ألتقي معكم في حدث ورأي حتى الماضي ساعتين كعادة، نطرحوا فيه المواضيع اللي تهم الشأن الوطني وإلا العالمي. باش يكون حاضر معايا الأستاذ نجاح سالم، بحكم ضيق الوقت الحقيقة باش نحاولوا أنه نركزوا على أبرز المواضيع وناخذوها في بالقراءة والتحليل. اليوم موضوعنا في حدث ورأي، نرجع مرة أخرى على لجنة الصلح الجزائي وتغيير جديد ولجنة جديدة بأعضاء جدد ورئيس جديد اللي يعني تم استقبالهم نهارة الجمعة في قصر قرطاج، وكانوا أدوا اليمين أمام رئيس الجمهورية. بطبيعة الحال باش نشوفوا شنو طبيعة هاللجنة هذية، علاش نعاودوا مع لجنة جديدة باعتبار أنه تقريبا فما زوز لجان أقبلها، شنو المشكل اليوم، وإن شاء الله اللجنة هذية بطبيعة الحال تؤتي ثمارها كما نقوله، ويكون فما فعل في الأهداف اللي موجودة من أجلها اللجنة هذية. باش ناخذ بطبيعة الحال من الجانب القانوني والقراءة في مهام هذه اللجنة مع الأستاذ نجاح سالم، أستاذ القانون العام اللي حاضر معايا في القراءة والتحليل. عسلامة ومرحبا أستاذ، أهلا وسهلا بيك.
2: عسلامة سيدة خيرة، مرحبا بك وبجميع المستمعين ومستمعات إذاعة الكاف.
1: شكرا لك أستاذ على حضورك معنا في توقيت جديد في فترة الصيف إن شاء الله. قبل ما نبدأ معك ساعة بموضوعنا الرئيسي اليوم، انطلقت دورة المراقبة بالنسبة لامتحانات البكالوريا، إن شاء الله بالتوفيق أكيد لكل التلامذة اللي يجتازوا دورة الأبطال احنا نسموها أستاذ نجاح سالم، إن شاء الله بالتوفيق لهم في ذي الدورة، ونبدأ معك أكيد يعني بالخبر هذه. تفضل.
2: هي في حقيقة الأمر دورة التدارك، ودورة التدارك ما بعدهاش حتى دورة أخرى، لذلك السبب ربما كل الجهود ستنصب من طرف أبنائنا على أنهم يبدعوا في الامتحانات وينجحوا، لأنه ما فماش بعدها دورة أخرى، بمعنى أنه هذه الدورة تعتبر بمثابة الاستثناء أو المسألة الاستثنائية في علاقة بالدورة الرئيسية.
1: نعم.
2: والاستثناء عادة دائما وأبدا ما نجموش نمدوا فيه وإلا نتوسعوا فيه، هك علاش تلقى أبنائنا مستعدين كل استعداد وإلا يستعدوا كل الاستعداد باش ينجحوا فيها، أنسي كو الأولياء نتاعهم، مع التوصية دائما وأبدا للأولياء، الرجاء كل الرجاء خفوا على وليداتنا وبناياتنا، والرجاء كل الرجاء لمن لم يحلفوا الحظر، فما برشا تحوا كنترول مثلا وما مش باش يعدوا. مش مشكلة ولدي، مش مشكلة بنتي، إن شاء الله عم الجاي وراه والدنيا مفاتش، وراه فما برشا من المبدعين ومن المفكرين ومن الناجحين في حياتهم على المستوى المالي والاقتصادي والاجتماعي وحتى السياسي، ما عندهمش بكالوريا.
1: هذا هو أستاذ، إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق لهم أكيد في هذه الدورة، دورة المراقبة بالنسبة لامتحانات البكالوريا. نمشي للموضوعنا الرئيسي، وإحنا رانا كنا تحدثنا فيه سابقا أستاذ نجاح سالم بطبيعة الحال لجنة الصلح الجزائي المهام متاحة، إذن لجنة جديدة، أعضاء لجنة الصلح الجزائي وتعيين رئيس جديد اللي كان أدى صحبة أعضاء اللجنة اليمين أمام رئيس الجمهورية عملا بأحكام المرسوم اللي أحدثها سنة 2022. نمشي ناخذ معاك الجانب القانوني ربما أستاذ نجاح سالم، من خليلك أكيد التعليق على طبيعة هذه اللجنة واختصاصها. تفضل.
2: نظرا لذلك الوقت ربما سيلاحظ للسادة المستمعين والمستمعات أنه باش نتكلم هكا بشوية حاجات تقنية، نظرا لذلك الوقت معناتها مش وسعوا بالكم معنا وما يسالش حاولوا باش تفهمونا، وكل ثقة أنهم يفهموني.
1: نعم.
2: في حقيقة الأمر النص القانوني الذي أحدث هذه اللجنة هو المرسوم عدد 13 لسنة 22 مؤرخ 20 مارس 22، إلا أن المرسوم ذاك لاحظت بعد مدة ربما مع عمل اللجنة الأولى، لاحظ مجلس نواب الشعب ولاحظت أيضا رئاسة الجمهورية التي تتبعها هذه اللجنة أنه هنالك بعض من الهينات وبعض من العراقيل التي تعرضت إليها اللجنة أنتيكو على مستوى الواقع فما برشا حاجات ما نجموش نطبقوهم. لذلك السبب صدر قانون في 2024 اللي هو قانون عدد 3 لسنة 24 مؤرخ في 18 جان في 24. القانون هذا نقح العديد في حقيقة الأمر من النصوص وإلى الفصول الموجودة في المرسوم عدد 13 لسنة 22 في سبيل حل حالة المسائل ربما العالقة التي جاء بها المرسوم المذكور. لأنه ملزم حتى بعد إصدار هذا القانون لا تزال ربما العديد من المسائل على حالها. لذلك السبب تم تغيير اللجنة وعضاؤها في مرة أولى ثم في مرة ثانية. وها نحن الآن أمام تركيبة ثالثة للجنة يرأسها السيد الفاضل علي عباس. هذا من ناحية. من ناحية ثانية على مستوى قانوني أيضا اللجنة هذه راه ما تنجمش تنشط وإلا صلاحياتها تمارسها خارج إطار القانون. علاش؟ يعني تذكريش توا كنت نحكي في الأخيرة على أبنائنا في البكالوريا يكون دورة التدارك هي استثناء والاستثناء لا يمكن التوسع فيه. مسألة الصلح الجزائي أيضا في علاقة بالقانون وفي علاقة بتطبيق القانون وفي علاقة بتطبيق القواعد القانونية والعقوبات هي استثناء. لذلك السبب من نجموش نتوسع وإلا هي تتوسع فيما جاء به القانون وإلا تعمل حاجات من راسها. هكا علاش نلقوها القانون المتعلق بالصلح الجزائي سواء تعلق الأمر بمرسوم عدد 23 وإلا بالقانون عدد 3 لسنة 24 هزوز هذو ما تلقاهم صارمين أنسيكو لحطيش حتى خطاب رئيس الجمهورية.
1: أنا باش نجو هاي
2: تفضلي لو كان
1: لا لا ميسيلش واصل فكرتك أستاذ ميسيلش واصل فكرتك
2: الجمهورية في علاقة بهذه اللجنة يقول عندنا مرتكزات عنده مرتكزات هنا هكا نفطرهم هكا نقسمهم ثم مرتكزات. المرتكزات لابد أن فلوس الشعب ترجع للشعب لكن المرتكزات فلوس الشعب ترجع للشعب لابد من قانون ينظم هذه المسائل. القانون هذاك بما أنه يوضع بشر البشر عندهم الإمكانية أنهم يكونوا متنسبين فيه ينجموا ينسبوا فيه ينجموا يعملوا مبادئ للي ما حبش ربما يرجع يشد الحبس واللي حب يرجع ينجم يخرج أي نجم يخرج وقتاش هذايا اللي سطروا القانون وهذايا اللي باش تباشروا اللجنة من خلال ممارسة صلاحياتها مع العلم أنه ليست اللجنة وحدها متدخلة في مجال الصلح الجزائي الأخيرة.
1: نمشوا توا شنو اللي جاء على لسان رئيس الجمهورية في استقباله لرئيس اللجنة وأعضائها يقول إنه المحاسبة مطلب مشروع للشعب التونسي ولا مجال للتفريط ولو في مليم واحد وهو من حقه وأكد في الآن ذاته على أن إعادة تشكيل اللجنة تمثل مناسبة جديدة لإحياء مسار الصلح الجزائي بعد أن تعثرت أعمالها السابقة ويقول بل وعثرت. لهنا نجم نفهم يعني فما رسائل ربما غير مباشرة أستاذ نجاح سالم تحدث عن المحاسبة اللي يقول لك هي مطلب مشروع للشعب التونسي ما نفرطوش فيها ومرة أخرى يقول لك إعادة يعني هذه تشكيل لجنة جديدة. شنو النجم نفهمه معتها من خلال ما صرح به رئيس الدولة
2: مرة أخرى؟ أنا لأنك أنت طلبتي مني حطيتني في إطار من الأول من الناحية القانونية وهو راهو فيها زوز نواحي في حقيقة فيها ناحية قانونية وفما ناحية اجتماعية اقتصادية اجتماعية اقتصادية إنسانية اقتصادية. الناحية القانونية رئيس الجمهورية يتكلم على فلوس الشعب مثلا ينجم يقول لك لو كان حبيت نحل الكلام يقول لك راهو المسألة ليست متعلقة بشخص رئيس الجمهورية لأنه لو كان جات متعلقة نجم نسامحهم أما بما أنه متعلقة بالأموال العمومية ما نجموش نحن نسامح إلا في إطار هذا الإطار لابد من يسطر القانون اللي القانون اللي هو ما يسمى بضمير الجمع ضمير المجموعة الوطنية ضمير المجتمع داكوردو. لذلك السبب نصينا وإلا وقع سن المرسوم ثم وقع سن القانون ثم رو منشور زاد بتاع رئاسة الحكومة وأنا أدعو بكل إلحاح السيد رئيس الحكومة أن يجدد المنشور هذا اللي هو عدد 9 لسنة 23 لأنه أصدر في حقيقة الأمر قبل ما يصدر القانون المنقح للمرسوم والمنشور ما ينجمش يكون معناتها متوائم ومتلائم مع القانون اللي نقحته سمبلمون على خاطر أصدر قبله وهو أقل منه مرتبة. نرجع توا للخطاب رئيس الجمهورية. المسألة الثانية اللي هي أنه راهو صحيح ربما فما محاسبة وهذا هو المرتكز ربما ثم أموال عمومية ولابد أنها تترجع للمجموعة الوطنية، وهذا هو المرتكز. لأنه راو هدايا ما يمنعش لكون راو المجموعة الوطنية من خلال القانون اللي أصله ربما رئيس الجمهورية في حقيقة الأمر في بداية الأمر متمثل في المرسوم، لأنه مجلس نواب الشعب ما كانش موجود، وبعد دخل مجلس نواب الشعب باش يعطي شرعية للمرسوم هدايا وينقحوا أيضا. بريف المجموعة الوطنية قالت نعم انتم ربما اخطأتوا، هنالك من اخطأ سواء كان ذات معناتها شخص طبيعي ولا شخص معنوي مثال في المجموعة الوطنية، الخطأ هذا عادة باش يكون ذو صبغة مالية ذو صبغة اقتصادية، مثالش نحن ايدينا محلولين في سبيل انكم ترجعوا الفلوس والا تعملوا مشاريع، هنالك معناتها العديد من الترتيبات وتحدثنا فيها بكثير من التفاصيل في قصص خريطة سيدة خيرة، اذا تنجموا ترجعوا الفلوس وإلا تعملوا مشاريع في المناطق الأكثر احتياجا أو فقرا، وإلا تعملوا ما تراه الدولة مناسبا بعد اقتراح منكم أنتم بعد تدخل العديد من الأطراف في سبيل أن الدعوة العمومية تستبدلوا بحريتكم، بمعنى بين ظفرين أنك تشري حريتك وخروجك من السجن وإلا من الإيقاف وإلا ترجع من المنفى حتى من البرة، معناتها ترجع من البرة مقابل أنك أنت تخدم المجموعة الوطنية ولا ترجع فلوس الدولة.
1: وهذا أي فضل أستاذ أي. هو في نفس هذا السياق اللي كان ذكر به رئيس الجمهورية يقول اللي هذه فرصة أخرى تتاح المعنيين بمسألة الصلح الجزائي سواء في الداخل ولا في الخارج حتى يغادروا السجون، واللي في الخارج يرجعوا الأرض الوطن إذا كانوا معناتها هما صادقين في المساعي متاحهم من أجل الصلح. يقول أبواب الصلح تفتح من جديد بعيدا عن كل أشكال المزايدات أو المغالطات أو إطالة الأماد، ولا أحد فوق المحاسبة أو فوق القانون، والجميع سواسية دون أي استثناء أمام ما ورد فيه من أحكام. هذا هو تقريبا نفس السياق اللي كنت تحكي فيه أستاذ نجاح سيل.
2: هذا هو لأنه هذه فلسفة كل صلح في أي بلاصة من البلاد في أي دولة من الدول، هذه فلسفة كل صلح وهذه هي فلسفة كل استثناء يتعلق بما يسمى بالعقوبات الواجبة قانونا، لأنه لا جريمة بدون نص. بمعنى نرجع توا مرة أخرى ربما الخطاب موجه للناس اللي ربما تعرف ولا الناس اللي حبت تقول لك راهو هذاك عنده فلوس وما حبش يرجعهم، راهو نعرف فما برشا تعز عليه بين ظفرين كلمة تعز سيدة خيرة مستمعين ذاتي كيف أنهم يرجعوا الفلوس تبسهم بالمعلقة على خاطر مليارات مو مليار 10 مليارات 20 مليار هو مطالب أنه باش يرجع على الأقل نسبة كبيرة منهم وساعة على ساعة يرجعهم الكل ما يبقاش ربما ما عنده حتى فرنك بين ظفرين وتوا نحكوا بطريقة مبسطة جدا لأنه هو هكا عاش توا في وقت من الأوقات وخارج إطار القانون بين ظفرين، وليس الأستاذ نجاح سالم محدثكم ولا الأستاذ خيرة الشارني التي تدير هذا البرنامج هي التي قررت أنه هو راهو مسيء ولا مذنب، ماهيش نحن أنا ولاني أنت وإنما القضاء القضاء هو اللي أثبت ذلك أو تبين له بعد دراسة ملف المعني بالأمر أنه ربما مخطئ وأخطأ في حق الدولة أو في حق المجموعة الوطنية. إذن هاي فرصة توا قبل ما يجي ربما يوم القيامة أنه يصلح المسألة هذيك وما يسالش في يد الدولة، وبالعكس أنا نشجع على مثل أو على هكذا مسائل خاصة إذا ما تعلق الأمر بشخص يستطيع أنه يرجع أموال الدولة وفي الآن نفسه يعاود ينهض، وياما ناس عندهم مشاريع طاحت وتعاود معناتها تقف على ساقيها في سبيل أنها تبني مرة أخرى مشروعها إلى آخره، وإن شاء الله ربي يعاونهم مدامهم هم مشاو بنية طيبة، وهذا هو اللي قصده رئيس الجمهورية بنية طيبة في علاقة مع الدولة. إذا أنا نتصور يكون ربي ما خيبهم هذا من ناحية مسألة النية الطيبة راهو في حقيقة الأمر هذا أيضا ما كان أو كان من بين أسباب تنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 22 بموجب القانون عدد 3 لسنة 24 وأرخص 18 لسنة 24. إيش معنى تفهم برشة مثلا يقول لك هاو باش نخرج أنا من الحبس ونعطيك 50 دنيا لأنه الصلح كان ثاني ونتحدث فيه بعد شوية واضح، يقول لك راهو هاو باش نخرج لكن بعد ما يخرج مباشرة نجم يهرب وهذا عملت له الدولة ما يسمى بالسبل الكفيلة أنها ما يخليش وإلا ما يزموش يهرب لأنه بتحجير السفر. ينجم ايضا يقول لك راه باش ندفع 50% ومن بعد ما يلقاش 50%. لذلك السبب القانون بعد تنقيحه او المرسوم بعد تنقيحه عذرا نص على مسالتين اثنتين تتعلق كل منهما بصنف من اصناف الصلح الجزائي الذي نحن بصدده في هذه الحلقه من برنامج حدث ورائي. الصلح الاول وقتي والصلح الثاني نهائي. الصلح الوقتي هو اللي تدفع بموجبه الناس الاشخاص المعنيه جزء من المبلغ ما ينجمش يقل على 50% في هذا الخير.
1: نعم.
2: والصلح النهائي بعد ما يتم اجراءات. وعلى فكره لهنا الاجراءات بصراحه طويله شويه ومعقده.
1: هذا اللي كنت باش نحكي فيه. هذا هو اليوم اذا كان نتحدث على تعثر مسار الصلح الجزائي اكيد لاسباب من بين الأسباب اللي يتداول فيها أنه فما تعقيدات إجرائية وفما بيروقراطية، يعني طول أجال الاختبارات يقولوا، تعدد مراحل الاعتراض وتأخر البت في الملفات لشهور طويلة، ربما هذه من بين الأسباب على قليل ما هو متداول مع ترى أستاذ نجاح سالم، خاطر أحنا ما نعرفوش التفاصيل دقيقة ولا نمتلك الحقيقة في هذا باش نبدو واضحين. تبقى ما يتداول يقول لك تداخل الصلاحيات وغياب الاستقرار، بمعنى أنه يقول لك أدت التغييرات المتكررة في تركيبة اللجنة وإقالة والاستقالة يعني الأعضاء متاحة والمقررين متاحة إلى فقدين الاستمرارية والنجاعة في العمل متاع اللجنة. هذه تقريبا معناتها من بين الأسباب. فما زيدة يعني برشا تفاصيل على مستوى التقييم وغيره. كيفاش نجمو نفهمو احنا أستاذ نجاح سالم المسألة هذية؟ نجمو نتحدثوا على تعثر، نجمو نتحدثوا على فشل، لأنه اليوم فما تحديات أيضا مطروحة أمام اللجنة الجديدة. ومن بعد هو باش يكون سؤالي فيما بعد شنو المطلوب منها لجنة جديدة، كيفاش نجم تتعامل ربما برؤية جديدة ولا بأفكار جديدة تخدم بها. خلينا نمشوا بأسباب التعثر هذية. تفضل أستاذ.
2: واضح، شكرا سيدة خيرة.
1: نعم.
2: واحد، فما قضايا أو من صنف القضايا الموجودة لدى القضاء هي قضايا النفقة. ساعة على ساعة قضية بتاع النفقة يحكم فيها وإلا يشدها قاضي ولا قاضية فاضل ولا فاضلة، ومن بعد في جلسة من الجلسات يتبدل القاضي. هذا يسمى ريسك، ومن خلال التجربة لست محاميا وإنما من خلال على الأقل أصدقاء المحامين وزملائي الأفاضل اللي تحدثوا لي، هذا يسمى إمكانية يخلي المسائل الطول في علاقة بالقاضي الجديد لأنه لابد له من دراسة الملف مرة أخرى ما كنت بصدده في علاقة بلجنة الصلح الجزائي. يمكن أن يقع أيضا تبديل ما يسمى به الأعضاء، هذا كم شأنه أنه بشي طول الإجراءات ويساهم مرة أخرى في مسألة البيروقراطية. راهو بدون ما نشعر مش بالضرورة عن قصد، وإنما تبدل العضو جديد لابد باش يشوف الكرسي يعدله، يطلع الكرسي يهبط الكرسي ما تبارك الله فما كراسي كي تطلع وتهبط ما ندريش عندك انت منها مؤلف النباع براسه فما كراسي اخرين كذا وكذا، يعدل الكرسي ويعدل كذا ومن بعد يشوف الملفات وبعض الملفات براس عودة على بدء. هذا من ناحية. من ناحية ثانية ثم مسألة أخرى راهو هامة جدا، أنه لاحظت كون الإجراءات في حد ذاتها المتعلقة بالصلح الجزائي وخاصة إذا ما نوى صاحب الشأن أو صاحبة الشأن الشركة وإلا الذات المعنوية ولا الذات الطبيعية لا معناتها عندهم برشا مراحل لابد باش يمروا بيها. أذكر على سبيل المثال عندهم مثلا مطلب ينجم مطلب وتنجم اللجنة تتعهد من تلقاء نفسها. بعد المطلب عندنا اللجنة تضبط القائمات، وبعد اللجنة تضبط القائمات يلزم نحدوها نهائيا، وفي الأثناء مش اللجنة بركة تدخل حتى مجلس الأمن القومي، وبعد عندنا اختبارات، الاختبارات لابد من تعيين ما يسمى بزيكسبير هيك ولا خبير في شأنها، وبعد الخبير يلزم البت النهائي في المسألة. هذوما على الأقل خمس مراحل تمر بهم عملية ما يسمى بالصلح الجزائي، إضافة إلى مراحل أخرى دودون، مراحل أخرى في وسط أثناء هذه المراحل الكبرى أو الخطوط الكبرى، الخطوط العريضة لعمل اللجنة، من بينها أن العديد من الهياكل سيدة خيرة. أذكر على سبيل الذكر أيضا عندنا ساعة السيد رئيس الجمهورية، الأطراف المتداخلة، عندنا مجلس الأمن القومي، عندنا المكلف العام بنزاعات الدولة، عندنا وزارة المالية، وزير المالية أو وزيرة المالية، عندنا اللجان على مستوى جهوي إن كان هنالك ربما مشروع على مستوى جهوي ولا صلح على مستوى جهوي، وعند إدارة الملكية العقارية ريت، هذوما الكل يدخلوا، وهذوما مرة ما جبتهمش من راسي مرة أخرى، هما موجودين في المرسوم وموجودين في القانون الذي نقحه. هذا من ناحية. من ناحية ثانية نعرف لو كان تعدد الأطراف في أي مسألة من المسائل ربما هذاك من شأنه أن يطولها ولا يطول البث فيها ولا يطول إيجاد الحلول في شأنها، فما بالك بقضية ذات صبغة مالية واجتماعية واقتصادية والملفات نتاعها تنجم تكون متعلقة بالعديد من الأطراف، ديوانة، حرس، شرطة، قضاء، مكلف عام بنزاعة الدولة، مالية إلى آخره. تفضل السيدة.
1: نعم، ماذا هو
2: الآخر اللي هو الكون ما هو المنوط بعهدة هذه اللجنة
1: لتجنب أكيد باش يكون نتصورها أستاذ أهمية ساعة أن يكون فما تقييم لعمل اللجان السابقة، لأن عملية التقييم نتصور مهمة جدا باش يبنوا عليها بالنسبة لعمل اللجنة الحالية، وتلافي ولا التفادي ربما الهينات وإلا المشاكل اللي تنجم تعطل العمل اللجنة وتحدث يعني هذه الإشكاليات والتعثر هذه الكل والبطء خاصة في الأمور الإجرائية وغيره من اللي كنا نحكو فيه أستاذ نجاح سالم. نتصور فما خدمة وفما تحدي مطروحة على اللجنة الجديدة. تفضل.
2: مش خدمة موجودة، خدمة كبيرة.
1: كبيرة
2: مش خدمة صحيح. خدمة كبيرة. مسألة التقييم سيدة خيرة وإن كانت هامة فإنها لا يجب أن تعطل، من خلال تجربتي البسيطة في الإدارة ومن خلال تجربتي أيضا في التعليم العالي ولاحظوا كونه ساعة على ساعة نخدم مع زملاء مع بعضنا في ملتقى ولا نخدم في حاجات حتى في الميموار متاع طلباتنا ولا في طلباتنا ولا في الامتحان، ما يسالش النجم نقسموا لتاش، نقسموا المهام. السيد رئيس اللجنة معاه زوز مساعدين، ما يسالش مثلا نحط مساعد هو بتاع التقييم هكا التقييم يمشي بسيرته وتقبل وإلا قبول المطالب الجديدة، ما يسالش حتى لا تتعطل عمل اللجنة لأنه ليدولي فوقور ما يسمى بالليدولي سيد خير
1: الأجال
2: ضيقة في علاقة بعمل اللجنة. علاش الأجال ضيقة؟ لأنه مراد المشرع بمعنى أنه واضع معناتها المرسوم ولا واضع القانون كان في سبيل أنه التقصير في هذه الأجيال والإسراع في البت في القضايا دي لأنه لا تبغى مالية ومرتاح في الاقتصاد ميسا الناس. إذن يجب الناس نتناقضوا مع روح النص هذا سواء كان المرسوم أو القانون الذي نقحه ونقولوا مثال هكذا مثلا واحد المساعدين يلهاب التقييم التعليفات. أنا نتصور إذا ترى وصار التقييم التعليفات لأنه ما ينجم يخرج رئيس إلا باش يعمل رابور التقييم فيه الحاجات الإيجابية والحاجات السلبية وفيه تابلو دبار وفيه اش عملت وش عملت شوفي النيفو متاع كل قضية وين وصلت إلى آخره نبنوا على هذاك ونكملوا. بمعنى أوضح سيدة خيرة ما تفضلت بالإشارة إليه وهو التقييم ما يلزمش يكون عائق أمام عمل اللجنة. اللجنة شي يستنى فيها توا، أنا في اعتقادي وفي تصوري اللجنة عندها صلاحية كبيرة وعندها ما يسمى بال آلية وإلا صلاحية بتاع الديكلونشمون بتاع البروسيسيس حتى من تلقاء نفسها نصف الموجهة مطلب وإنما حتى من تلقاء نفسها هي التي تبادر
1: ربما
2: حل في بعض المشاكل. إذن هي اللي باش تفتح الباب. الرجاء من السادة القضاة المحترمين وأعضاء اللجنة كلهم بدون استثناء أنهم يحاولوا منفتحين. بمعنى شنو؟ راهو الخدمة بتاعكم ماهيش خدمة بتاع قضاء، ماهيش دوسي بركة، هذا كل دوسي فيه دوسيات وهذاك علاش نلقوا قضاة متعدين. وإن كان زاد أنا تمنيت راهو في أعضاء اللجنة هنالك ديزيكسبير على مستوى المالي وعلى مستوى كذا من شأنهم أنهم يسهلوا عمل اللجنة أوليو باش يجيبوا اختبارات ولا ما يسمى بخبير ولا خبراء إلى آخره من برا. لكن لفتي لا توا السادة القضاة ما نتصورهمش وإن كان راهو المسألة حساسة شوية معناتها شوانيوزمو ويثبتوا بالملي وبالدولي لأن هذه مجموعة أو أموال متاع مجموعة وطنية، أما راهم يلزمناش ناخذوها على أساس أنه قضية متاع محكمة مش حكم باش تصدروا في محكمة المحكمة الإدارية ولا قرار باش نصدروا في محكمة التعقيب ولا حكم باش تصدروا في محكمة الناحية، وإنما هي مسائل أكثر شمول من ذاك وفي جانب منها أكثر سهولة. لأنه أعطاني القانون أني هدايا نمتع بجملة من التسهيلات سواء كان ذات معنوية أو ذات مادي، معناتها شخص طبيعي أو شخص معنوي، نمتع بجملة من الامتيازات. الامتيازات التي تستلبي لحل حالة قضيته ويتحصل على حريته مقابل أنه يرجع الفلوس. هذا الكل يلزمنا نقروه كفلسفة تم من خلالها إصدار المرسوم عدد 3 لسنة 22، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 3 لسنة 24، وكفلسفة أيضا قبل ذلك للصلح الجزائري اللي موجود في العديد من الدول. سيدة خيرة تفضل.
1: نعم، هذه تقريبا أكيد احنا تحدثنا على المشاكل واللي كانت سبب في أنه تتجدد اللجنة في كل مرة، وهذه اللجنة الجديدة، وتحدثنا زيادة ربما شنو المطالب أنه تقوم به، حتى أنه تكون بفكر جديد ربما ما برؤية جديدة باش نربحوا الوقت. هذية مهمة. احنا ما نعرفوش سيد نجاح سالم مدى الإقبال في عملية الصلح الجزائي، شنو المطالب اللي مقدمة، فما تفاعل، فما المعنيين بالأمر معناتها مقبلين، تهمهم المسألة وإلا ما تهمهمش، ما عندناش احنا الأرقام الحقيقة اللي نجموا ولا بناء عليها نجموا ربما ندخلوا أكثر في التفاصيل ونتحدث أكثر، لكن هكا على ما يبدو أنه ما فهميش نصور برشا إقبال، وإلا ربما الأسباب اللي كنا نتحدث فيها توها التعقيدية والأمور الإجرائية هذية تخليهم ربما ما يقبلوش، ولو أنه زاد الحل مش في أنه مش معناتها الناس اللي باش تسافر البرة ولا تغادر البلاد، وإلا الناس زادة اللي هي موجودة اليوم في السجون ولا غيره. الحلول موجودة نتصور، معناتها إذا كانت تكون فما ليونة تكون فما عملية اتصالية جيدة هكا أستاذ نجاح سالم من الناس الكلة من الأطراف الكلة، نتصور معناتها ونتصورش هنا الدولة اللي همها أنه الناس مش تبقى قابعة في السجون اللي هي معنية بالمسألة هذية. نتصور مش من مصلحتها الدولة، معناتها إذا كانت تصير عملية الصلح هذية في مصلحة الدولة وفي مصلحة زيادة الناس المعنية بالأمر هذية. تفضل أستاذ.
2: أنا باش نبدأ من انتهيت تحت الناس المعنية. بمعنى أوضح، لو كان نحن في إطار ما يسمى بالكوميونيكاسيون، بالتواصل، بالاتصال الذي أشرت إليه وأشرناه في حصص
1: أخرى،
2: لو كان المعني بالأمر، المعنية بالأمر، الشركة، الشخص إلى آخره، يشوف الكون فما فائدة إلى آخره، هذه الفائدة ترجع لي بالنفع. مع التأكيد دائما وأبدا هاك في وقت من الأوقات عشت وربما ربحت فلوس إلى آخره، الوقت الآن باش ترجع للمجموعة الوطنية، وهذا أثرت في بداية هذا الحصة وفي بداية هذه الحصة. أقول اللي كون لو كانت تكون الكوميونيكاسيون باهية، أنا نتصور فيها إقناع، أنا نتصور الإقبال باش يكون كبير، رغم أنه ما عندناش ما يسمى بالإحصائيات ولا الأعداد نتاع المقبلين ولا عدد المطالب المقدمة ولا عدد الحالات التي تعهدت فيها اللجنة المعنية بمطالب الصلح الجزائي ولا بمسألة الصلح الجزائي. هذا من ناحية. من ناحية ثانية في علاقة بالعدد، أنا ما نتصورش راهو أنه نتكلم على أموال، ما نتصورش لكونه باش يهمنا العدد بقدر ما باش تهمنا المبالغ. على السيدة خيرة، لأنه ينجم يجيك 100 مطلب هذوما يكون فيهم مبلغ أقل من مطلب واحد، حكوا لا مبلغ مسترجع أقل من مطلب واحد. وإن كان أؤكد دائما وأبدا نراه، أنا بالنسبة لي 100 واحد يخرجوا من السجن مثلا وإلا ينالوا حرياتهم خير من ينال واحد برك. إذا رأيتي العادلات اللي ولينا توا في أمامها ولينا ربما نبحث عنها ولينا نبحث على ترفع أيضا، لكن في تونس ما زلنا ما وصلناش بحكم أنه بدلنا أعضاء هذه اللجنة 3 مرات، ما زلنا ما وصلناش للحديث هذا للترف القانوني أو الترف الإجرائي أو الترف الواقعي لأحداث هكذا لجنة. سيدة خيرة، نحن ما زلنا اللوج ونقوله الرجاء من كل ما هم من هو معني بالأمر سواء كان البر ولا الداخل يجي ويسوي وظيفته مع الدولة ويخدم على روحه حتى حد ما يدور به حكا ولا ما زلنا موصلناش يكونوا هاو 100 و200 واطلقنا سراح كذا ورجعوا هذوكم وفما مناطق داخلية صلحناهم ومناطق داخلية لا وفما مناطق داخلية هكا ربما أسندنا لها أموال تم استرجاعها عن طريق الصلح الجزائي وأخرى لا. ما زلنا في المربع الأول. أتمنى كل من كل قلبي على هذه اللجنة أنها تخرج من هذا المربع، وهذه لعلها من أهم المسائل التي ربما منوطة بعهدتها وإلا تبحث عنها. حتى على خاطر ما عادش حاجتي أنا باش نحطوا لجنة، هذه
1: سياسة.
2: أنا حاجتي ما يسمى بالرونتابيليتي بمنطقة
1: المردودية، نجاح النتائج،
2: لازم تكون رونتابل. ثم اضطر لي الفرنك، جيب لي الفرنك رجال المجموعة الوطنية، ما حاجتيش بيه في الحبس أنا. هكا ولا هذا المنطق الإيكونوميك. خلينا نحكوا بمنطق الأشخاص المعنيين بالصلح الجزائي أولا بالذات، لأنهم أشخاص ربما النشاطات التي يمارسونها هي نشاط اقتصادية ومالية. خلينا نتحسب بالمنطق نتاعهم، خذيت انت فوق ملقات، خذ انت فوق ملقات، راه حتى حد ما باش نحرمك من إعادة ممارسة نشاطك الاقتصادي والمالي. رجع فلوس الدولة ومرحبا بيك بيننا في المجموعات الوطنية.
1: نعم، هذا هو شنو نجم نقوله أستاذ نجاح سالم بالنسبة إذن إلى لجنة الصلح الجزائي بتركيبة جديدة بأعضاء جدد برئيس جديد، إن شاء الله تأتي بالنتائج المرجوة المطلوبة من أجل مصلحة الجميع على حقيقة، وأكيد الناس كلها باش تصير لها الاستفادة إذا كان نجحت هذه اللجنة في العمل المطالبة به. هذا شنو نجم نقوله إذن على لجنة الصلح الجزائي الجديدة. هذا هو أستاذ نجاح سالم، ما نعرفش كان عندك إضافة ونختم أكيد.
2: الإضافة فقط أنه اللجنة صحيح ربما معنية بالسر المهني، وديجا حتى كيف عند القسم يعني قالوا السر المهني، وبمناسبة أداء الصلاحيات نتاعها للوظيفة، وحتى أثناء الأداء الوظيفة تاعنا على خاطر في الوظيفة العمومية عندنا كلمتين نقولوها دائما، أثناء أداء الوظيفة وبمناسبته. براس اللي موجود في القانون هو القسم ذاك بمناسبة أداء الوظيفة، وهما أقسموا على ذلك، لكن هذا من يمنعش كون اللجنة ثم مسائل تنجم تعملها ولا يمنعها القانون، لأن الأمر ولا الأصل في الأمور الإباحة أنها مثلا في الكوميونيكاسيون تاعك، مثلا كونه ربما توصل للمعنيين بالأمر أنه راهو لا حاجة لتونس العزيزة أنهم يبقوا في السجن، ولا حاجة لها أنهم يبقوا في الإيقاف، ولا حاجة لها أنهم يبقوا البر. نحن في حاجة إلى أن اقتصادنا ينهض، وفي حاجة أن المجتمع ننهض به ونعمل له مشاريع حتى على الأقل نخف شوية من معاناة إخوتنا التوانسة في عيشتهم التي أصبحت صعبة.
1: هذا هو أستاذ نجاح سالم. هذه إذن فيما يتعلق بلجنة الصلح الجزائي، خذينا أكيد الجانب القانوني، خذينا المهام نتاعها، التحديات المطروحة في العمل إن شاء الله اللي تصور انطلقت فيه بطبيعة الحال. شكرا لك أستاذ نجاح سالم على كل أكيد ما تفضلت به في هذا الموعد من برنامج حدث ورائي. نتقابل إن شاء الله الأسبوع القادم أستاذ، بارك الله فيك، تحياتي لك، شكرا لك مرة أخرى، شكرا لكم أنتم زيد الناس الكل اللي تابعتونا على موجات راديو الكيف في لقائنا لليوم. شكرا لصلاح الشيرني في التنفيذ التقني، زميلنا علي اليونسي في الإخراج الرقمي صوت وصورة، طبعا زميلتنا سعاد عباس في التنسيق، زملائنا في الغرفة الرقمية المركزية، وأيضا زملائنا في الغرفة الهاتفية. تحياتي لكم الناس الكل، دمتم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.

سبحان الله، سبحان الخلاق الأعظم، سبحانك ربي، آمنت بقدرتك العلوية يا الله.

ما أبدع صنعك في ملكوتك. حتى الحيوان الأعجم أبدعت بقدرتك العلوية في خلقه. المهر البري مثال حي لجمال التكوين. سبحان الخلاق الأعظم، هذه الخيل البرية تمرح سائمة في ملكك، وبقدر مكتوب في سابق علمك يسرت لهذا الإنسان أن يمسك بالمهر الجامح ويروضه. سبحانك يا منعم، سبحانك يا وهاب، أنعمت على الإنسان بهذه النعمة وجعلت الخيل بأمرك طوع إرادته يركبها فالترحال وتحمل عنه الأثقال، وإنه ليشكر نعماءك ويسبح باسمك. سبحانك يا الله، سبحان الخلاق الأعظم، ما أبدع صنعك في ملكوتك. آمنت بقدرتك العلوية يا الله.

0: ابتهالات يومية تقدمها لكم إذاعة الكاف.
1: إذاعة الكاف
2: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
3: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أسعد الله أوقات الجميع، مرحبا أهلا وسهلا بكم أصدقائنا المستمعين على بركة الله. ننطلق في سهرتنا أهل الفن اللي تتواصل حتى الـ 11 متاع الليل في جملة من اللقاءات والمتابعات. تبارك مهرجان الجاز يعود من 2 إلى 9 من جويلية، نسق جديد للمهرجان بعد غيبة مطولة نسبيا. وزارة الثقافة تراهن مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية على هذا المشروع. ذلك باجا والشمال الغربي فقد اسم من أسماء المسرح البارزة، تأليفا اقتباسا تمثيلا وإخراجا الفنان المرحوم أحمد الكشباتي اللي فرقنا هذا الأسبوع باش يكون لنا تلالة وورقة خاصة ولقاء مع ابنه صفوان الكشباتي. كذلك باش تكون لنا تلالة حول السينما وآخر الأخبار اللي تهم السينما التونسية.

0: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، متواصلين معكم على موجات إذاعة الكافي أهل الفن. أهل الفن حابين نخصص ورقة خاصة لمبدع ابن هذه الربوع، ابن لأنه عاش في الكيف كذلك من خلال مدينة تجروين سابقا عندما كان صغير في ترحاله مع والده، كذلك من أبناء باجة واقترن اسمه بالمسرح. عندما نقول المسرح في باجة يأتي إلى الأذهان اسم أحمد الكوشباتي. أحمد الكشباتي رحل عن دنيانا، لكن الاسم أحمد الكشباتي سيبقى في هذه الربوع من خلال ما تركه لأهل الفن وللمسرح بصفة عامة. على الخط معي مباشرة من باجة صفوان الكشباتي، ابنه والذي يحمل في دمه كذلك رسالة الإبداع المسرحي واللي اخذاه من أحمد الكشباتي. في البداية صفوان نقول لكم إن شاء الله ربي يرحم سيد أحمد، ولا نملك إلا أن نقول إن شاء الله ربي يرحمه وإن شاء الله ربي يخفف عليه التراب.
1: شكرا، مرحبا بك وبكل مستمعي إذاعة الكيف.
0: يعيش
1: كل المسرحيين التونسيين، ان شاء الله ربي يصبرنا على فراقه.
0: امين يا رب.
1: حتى العرب لأمانة الوقت ربما صعيب شويه اني نحكي على سيد احمد ربي يرحمه، لكن مات مبتسما والحمد لله. اخر وصايا نتاعه وصي فيا بالك صفوان على المسرح في باجة وفي تونس، قال لي زرعنا احنا بدينا ننقصوا بدينا نمشيوا بحضر ربي سبحانه، ردوا بالكم انتم على مسرح الهوايه في تونس في باجه خاصه.
0: نعم، هذه تقريبا ديما كلماته، ديما ردوا بالنا على المسرح في باجه وفي تونس.
1: لا يهمه في الدنيا، لا يهمه في شيء، يهمه في الفن.
0: هو اللي ناضل خاصه من اجل الفعل المسرحي والموجه خاصه لمسرح الهوايه واللي انطلق معها من 1967. الناس اللي ما تعرفش رأي.
1: بالضبط.
0: نعم
1: بالضبط، كون أجيال ربما كان يسمي لك بعض الأسماء اللي يتكونوا على يديه.
0: نعم.
1: في باجة فتحي المديني اللي قرر في ليزاد، لمير محمد كشاو، الدكتور محمد كشاو عمل رسالة خرج متاعه لهنا، حبيب منصوري، بوثاني الكتيري، وجد القادي، ربما تتفاجئوا بعض الأسماء، حتى حنان شجراني، منال عبد القوي، هذوما ذكرتهم توا ربما.
0: نعم.
1: العديد من الأجيال، ثم جاء من بعضهم محمد هميسي اللي قرأ في الكاف، هيثم جرايدي، يثرب الحفصي، وأخيرا الأستاذ هنا الوستاتي ونورة العباسي، وأنا كلهم أستاذ تربية مسرحية تخرجوا بدأوا من الهواية بدأوا تلامذة، وهو كان صحيح بيسيب يقول لهم خاصة البنات، يقول لهم الإناث، يقول لهم سيبكم كم في دين رجالكم
0: وتحكموا.
1: الحمد لله، وأنا إنسان بالحق من عجينة خاصة، مش خاطر الوالد، أنا صديقي قبل يكون والد ما. وشرف لي أنه آخر أعماله كانت ولد الشريف اللي كان فيه دور البطولة، واللي دار به مهرجانات كبيرة في تونس وخارج تونس وتألق. والحمد لله، الحمد لله،
0: الحمد لله. نعم.
1: هذا كما يقول هو نوصله في بعضنا، وإن شاء الله ربي يرحمه ويصبرنا الكل على فراقه.
0: نعم إن شاء الله ربي يرحمه. مانيش باش نطول عليك صفوان، باش نكمل أنا في ورقة العمل الخاصة اللي أعددناها خصيصا لفقيدنا أحمد الكشباتي، أو كما يحلو لنا تسميته سيد أحمد. عرفته في فرقة الكيف بالطبيعة، وشفته وتعاملت معه في زوز نصوص الله يرحمه. رحلته بدأت سنة 67، احنا تو في 26 اذا كان نحسبوها بالسنين، فانه تبارك الله رحله عمر في حد ذاتها. شكرا لك صفوان، الله يرحم سيد احمد، وان شاء الله هو رحل بالجسد لكن الابداع نتاعو مازال متواصل في تونس وفي العالم العربي من خلال انتاجاته والمسرحيه.
1: اكيد اكيد اكيد، وان شاء الله ربي يرحمه كما قلت، وتدعيم لكلامك، معناها كانت وقتي فرصة نسمعك فوكالات جوني من العالم العربي الكل.
0: نعم.
1: الخليج، من المغرب لسلطنة عمان، الأردن، العراق، الكل يبعثوا لي تتصور، معناها فنانين وقامات مسرحية كبيرة يبعثك فوكال وهو يبكي، معناها بالهناء تعرف الأثر اللي خلاه.
0: نعم.
1: سيد أحمد الله يرحمه في نفوس الفنانين هذوما. كما وصاني اخر وصيه، انه رد بالك على المسرح، ان شاء الله الكل مع بعضنا نحافظوا على ابو الفنون هذايا ونفرحوه في قبره ان شاء الله.
0: ان شاء الله. شكرا صفوان، يعطيك الصحه وتعازينا للعائله الموسعه. اذا فقيد المسرح في تونس وفي باجه عموما انطلق مع الشباب المسرحي سنه 67، فرقه اللجنه الثقافيه الجهويه سنه 69، الفرقه المسرحيه الحبيب العداد بباجه سنه 1974، اسس جمعيه مسرح الامل الجديد بباجه 1987 وتولى رئاستها احمد الكشباتي الى جانب اشرافه على عدد من التظاهرات والانشطه الثقافيه والمسرحيه داخل تونس وخارجها. اثرى الساحه الثقافيه الوطنيه بمئات الاعمال المسرحيه تاليفا وتمثيلا واخراجا واقتباسا وترجمه. اسهم الكشباتي في تكوين اجيال من المسرحيين، وكنا نسمع في ولده الفنان صفوان الكشباتي اللي اعطانا فكره عن بعض الاسماء اللي موجوده توا. حصد العديد من الجوائز الفرديه والجماعيه في المهرجانات الوطنيه والدوليه، تارك بصمه راسخه في تاريخ المسرح التونسي. الله يرحمه سيد احمد الكشباتي، وراء المسرح العربي انطلاقا من المسرح الهاوي.

مرحبا بكل المستمعين، مازالت سهرتنا متواصلة معكم على موجات إذاعة الكاف. في الفترة المتراوحة بين 2 و9 جويلية تعيش مدينة تبرقع على نسق مهرجان الجاز اللي استعاد نبضه بحرص من وزارة الشؤون الثقافية على ترسيخ هذا الموعد الثقافي واللي صنع ذاكرة موسيقية في تونس وخارجها. الدورة 20 اللي بش تشكل العودة والديمومة تضافرت فيه جهود مؤسسات وزارة الشؤون الثقافية على المستوى الفني والتنظيمي بالتعاون مع وزارة السياحة والصناعات التقليدية. البرنامج تقريبا واضح من خلاله فما حرص على أن تكون العودة ببرمجة تجمع أسماء مرت على المهرجان في دورات سابقة، أسماء أخرى سجل حضورها للمرة الأولى، إلى جانب أسماء تونسية خطت بصمتها في مشهد الجاز في برمجة دارها فنيا مراد مذاري. جند لها الدورة عديد الأسماء الكبيرة تحت راية وزارة الشؤون الثقافية، المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة، مسرح الأوبرا بتونس، إدارة الموسيقى والرقص، المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ووكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، والمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية. يعني نقول وأن وزارة الثقافة ووزارة السياحة دخلوا

Tim Fenn. أهلا فن بإمضاء عادل الخميسي.

0: فن على موجات إذاعة الكيف. مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين في الجزء الثاني من رحلتنا متابعة للأحداث الفنية والمسرحية اللي تعيشها ربوع الشمال الغربي سليانة دورة جديدة لمهرجان المسرح والمجتمع لمركز الفنون الدرامية والركحية بالكيف. هذا المهرجان اللي اختار ضربة البداية وأن يكون خارج الفضاء المفتوح تقريبا عرض الكل خارج الأركاح العادية ليكون الفضاء المفتوح. في الافتتاح يوم الأحد كانت المنطقة اللي وقع افتتاح المهرجان فيها منطقة العطيات من ولاية سليانة تبعد 4 كيلومترات على مدينة سليانة اللي ينطلق فيها الافتتاح من خلال مسرحية موت إكسبريس للازر الفرحاني ثم بعد ذلك مسرحية المختبر لمركز الفنون الدرامية والركحية بسليانة. تتوالى كذلك البرمجة من خلال سهرات خاصة. كانت هناك سهرة للموسيقى من خلال أمل العويني في مهرجان المسرح والمجتمع بسليانة في دورته 4 واللي احتضنها مركز الفنون الدرامية والركحية بسليانة. ثم كذلك كانت سهرة الشعر في جملة من الأسماء والشعراء للتوانسة اللي حضروا لهذه الدورة من أجل أنه تكون سهرة شعرية وسميت بليلة الشعراء في مهرجان المسرح والمجتمع اللي هو شعار هذا المهرجان أنه يكون يتفاعل معها الجمهور في مناطق خارج الفضاء المغلق لتكون عملية الانصهار والمشاركة في هذا المهرجان. معناها تجربة حلوة لمركز الفنون الدرامية والركحية بسليانة اللي أقدم على هذه التجربة عروض خارج الفضاء المغلق في هذا التوقيت بالذات مهم للسهرات قبيل المهرجانات الصيفية.
1: الله يرضى عليك على الله تعود. يمكن يجي لعنا محمد الجبالي المطرب التونسي اللي نجح يمكن يجي غنيها عني شوي.

0: قول مولع طيب يا حبيبي، قول مولع طيب إذا عارف. يلا الله الله الله بالهول. يلا يلا حبيبي، يلا الله معه العلم العتابة. ده هو شاطر، هو شاطر.
1: على الله تعود بهجتنا والفرح تغمر دارنا البسمة والفرح.
0: عين عين عين. سفير لبنان بالعتابة صار الآن بتقول.

0: برافو
1: قضينا العمر والفطل والفراح وضاع العمر هجران وغياب يا ما يا ما يا ما يا
0: طيب طيب طيب طيب

0: اسم الله عظيم. يستاهل الجائزة.
1: عودة أصدقائنا المستمعين، نذكر أنه إن شاء الله العدد هذا هو العدد الختامي لرحلتنا أهل الفن ضمن هذه الشبكة لتكون نهايتها هذا الأسبوع. باش نتقابل إن شاء الله في موعد جديد، نعطيكم عليه فكرة من الآن، سهرة الثلاثاء مع فرسان الكلمة. فرسان الكلمة مش نخلو الفضاء مفتوح لعشاق الكلمة، للكلمة الشعرية وفرسانها، لكل الكتاب، لكل الشعراء اللي يحبوا يكونوا حاضرين معنا من كامل تراب الجمهورية، سواء كان شعر غنائي، الأدب، الإصدارات، الكتب، المهرجانات اللي تعنى بشعر بكل أنواعه. ينجم يتصلوا بنا على موجات إذاعة الكيف لتحديد موعد إن شاء الله للمتابعة، وكذلك لتقديم والتعريف بمثل هاللقاءات هذه اللي باش تكون حاضرة بإذن الله في فرسان الكلمة على موجات إذاعة الكيف في سهرة ثلاثاء، كل ثلاثاء من 10 إلى منتصف الليل. كذلك مركز الفنون الدرامية والركحية بالكيف بين ظفرين في انتظار عودة 24 ساعة مسرح دون انقطاع، من المنتظر باش تكون في شهر سبتمبر. أنهى الأسبوع هذا تتويجا لدورات المسرح المختبراتي لمسرح الأطفال من خلال تجربة رضوان العنودي، تم تقديم عرض خاص بالأطفال من إنتاج الأطفال، وهذا ديما السنة دأب عليها مركز الفنون الدرامية والركحية بالكيف في التكوين الخاص بالناشئة.

شكرا لكم أصدقائنا المستمعين في تحيتنا مسك الختام، شكرا لكل ما استمع علينا في هذا العدد الأخير من برنامج ومنوعتنا أهل الفن. شكرا عايد الجندوبي مع تحيات عادل الخماسي، وتصبحون على خير.

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما علي
2: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصباء، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديما، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثر، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. أسعد الله صباحكم وأضاء قلوبكم وألبسكم من حلل السعادة والعافية. إشراقات هذا الصباح عن الله سبحانه أهل التقوى وأهل المغفرة. روى الإمام الترمذي بسند حسن عن ثابت عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذه الآية: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. قال الله عز وجل: أنا أهل أن أتقى، فمن اتقاني فلم يجعل معي إلها، فأنا أهل أن أغفر لها. حديث قدسي يرشدنا إلى أن نتقي الله تعالى فنعمل بطاعته، فهو سبحانه وتعالى أهل لأن يتقى لأنه عظيم، فهو جامع لجميع صفات العظمة والكبرياء والمجد والبهاء، وهو الذي تحبه القلوب وتعظمه الأرواح، فعظمة كل شيء هي لا شيء في جانب عظمة العلي العظيم. والله تعالى له كل وصف ومعنى يوجب التعظيم، فلا يقدر مخلوق أن يثني عليه كما ينبغي له، فيستحق جل جلاله من عباده أن يعظموه بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم، وذلك ببذل الجهد في معرفته ومحبته والذل له والانكسار إليه والخضوع لكبريائه والخوف منه، وأعمال اللسان بالثناء عليه وقيام الجوارح بشكره وعبوديته. قال: أنا أهل أن أتقى، يتقى حق تقاته، فيطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى. والله له التبجيل والعظمة والكبرياء، له ما في السماوات وما في الأرض، وهو الذي وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. الله هو الذي يستحق أن يتقيه ويعظمه خلقه ويهابونه ويتقونه، فالله ذو العظمة والجلال في ملكه وسلطانه، عظيم في ذاته في علمه في أسمائه، عظيم في سمعه وبصره وصفاته، عظيم في قدرته وقوته وعلمه، عظيم في انتصاره وانتقامه. ويقول سبحانه في الحديث القدسي: فمن اتقاني فلم يجعل معي إلها، فأنا أهل أن أغفر له. فالله سبحانه وتعالى يغفر للمتقين ويغفر لمن يلجأ إليه، فهو صاحب التقوى وأهل المغفرة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والتقوى هي وصية الله تعالى لجميع عباده المؤمنين. وأصل التقوى أن يجعل العبد لنفسه وقاية من غضب الله تعالى باتباع أوامره، اجتناب نواهيه، ومراقبته في السر والعلن. سبحانه أهل أن يخشى ويهاب ويجل ويعظم في صدور العباد حتى يعبدوه ويطيعوه عن حب ورضا.
وقد أمرنا الله تعالى بالتقوى في آيات كثيرة، ومنها قوله تعالى: وألزمهم الكلمة التقوى، أي أوجبها عليهم فالتزموها التزاما تاما بقدر طاقتهم البشرية. فأهل التقوى هم أهل الله وخاصته، يتولاهم بعنايته، يكلأهم بحفظه ورعايته، ويغفر لهم ذنوبهم، ويتغمدهم بواسع رحمته. والناس متفاوتون في التقوى. قال تعالى في سورة الحجرات: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. ولا شك أن نبي الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أتقى الخلق، كما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أتقى الناس من بعده، فهم كالنجوم يستضاء بهم في أمور الدين والدنيا. اللهم اجعلنا من المتقين، واجعلنا من المستغفرين التوابين الأوابين، برحمتك ومنك وفضلك يا أرحم الراحمين.

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم سخر لنا من أمرنا رشدا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل ذنب غفرانا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين وثبتنا على دينك إلى يوم الدين وهب لنا من الدنيا خيرك الذي لا يعد ومن الآخرة رضوانك الذي لا يحصى يا رب العالمين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك التي لا تغلقها في وجوه عبادك وارزقنا من خيراتك التي لا تفنى ولا تنتهي. اللهم نستغفرك ربنا ونتوب إليك، أنت ثقتنا في كل كربة ورجاؤنا في كل شدة، أنت لنا في كل أمر نزل. اللهم إنا نسألك يا الله بأنك أنت الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تضع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرّجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: تمام السادسة.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. قدم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال جلسة عقدها المجلس الوطني للجهات والأقاليم عرضا خاصا بالتوجهات العامة والأهداف التنموية لمشروع المخطط التنموي 2026-2030. هذا وأكدت نائب بالمجلس عن جهة الكاف دلالة لموشي أنه تم تضمين المخطط التنموي المشروع الوطني للطريق السيارة تونس ولاية الكاف، مطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين الجهة من مشاريع إقليمية ضمن المشاريع الخاصة بالإقليم الأول، في انتظار عقد جلسة استماع يوم غد مع وزير الاقتصاد خاصة بمشاريع الاقتصاد الأول والإقليم الثاني ضمن المخطط التنموي. خصصت جلسة عمل انعقدت بولاية سليانة لمناقشة الصيغة قبل النهائية للمثال التفصيلي لمشروع تقسيم حدائق سليانة الذي يمتد على مساحة تتجاوز 100 هكتار، حيث قدم عدد من المشاركين في الجلسة مقترحات لضمان نجاح المشروع. أعلنت وزارة التربية أمس عن فتح باب التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية لهذا العام، وذلك بداية من اليوم 5 جويلية على الساعة 10 صباحاً. هذا وأوضحت الوزارة في بلاغ أصدرته بالمناسبة أن التسجيل بهذه الخدمة يتم من خلال توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن عبارة سيس متبوعة بفراغ ثم رقم التسجيل في المناظرة، على أن يكون رقم التسجيل متكون من 6 أرقام وفقا لما ورد في استدعاء المترشح. استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون البارحة في قصف لطيران الاحتلال على مناطق في شمال ووسط قطاع غزة. إلى اللقاء.
2: صباح نرباح
3: راديو الكاف.

أهلا وسهلا بكم وين ما كنتم. مشوارنا متواصل معاكم من توا حتى للعشرة تاع الصباح في برنامجكم صباحنا رباح نهار الأحد اللي يوافق 5 جويلية 2026. نتمنوه يكون نهار الخير ونهار البركة على الجميع ونهار النجاح زيدا. بعد باش نحكو علاش نهار النجاح ونهار الفرحة اللي نتمنوها في كل دار. تحية لتوت ليكيب اللي معايا لليوم، كل من هشام بن صحابة على صليت مولدي الهميلي في استقبال مكالماتكم الهاتفيه، معكم امنه الخليفي من امام الميكروفون. نصبح عليكم ونحييكم ونرجع مع اغانينا شويه اخر فكره فيما يخص احوال طقسنا لليوم.

هذا كان زعلي ريحي نجيك وينجيني وإحنا نقوله إن شاء الله ربي مع الناس الكل. 32 دقيقة بعد 6 مكملين معكم في صباحنا ربي حتى العشرة، وقيت نعطيكم فكرة فيما يخص أحوال طقسنا لليوم وأكثر التفاصيل بتبيعة مع 7:15 في مصافحة مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. طقس اليوم لحد اللي وافق 5 جويلية 2026 مش يكون طقس بصفة عامة قليل سحب، الحرارة في ارتفاع طفيف، الريح مش تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر يكون اليوم مضطرب. دونك هذه قراءة عامة كما قلنا في انتظار أكثر تفصيل. بتبيع مكملين معكم مع اختياراتنا مع موسيقتنا اللي اخترناها تكون مصاحبة اليوم. تحية لكم مستمعين اللي فايقين على بكري تسمو فينا، تحية زادة خاصة لكل مستعملي الطريق بكل واحد شاد ثنية بعيدة، نقولوكم طريق سلامة نتمنوها للجميع. رجعين معكم بعد شوية في ركن أحدث في مثل هذا اليوم.

رجعنا معكم موصلين مشوارنا. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكل، الناس اللي فايقين تواعد بالموجة معنا عبر موجات راديو الكيف. نقول لكم صباح الأنوار والخيرات، إن شاء الله نهايركم زين. دونك 5 جويلية نقولوا عيد ميلاد سعيد للناس اللي وافقوا اليوم أعياد ميلادها. أكيد العديد من الأحداث اللي تأرخت وتكتبت وبقات في التاريخ، احنا باش نعمل لكم فلاش زغرون على أبرز الأحداث. كما اليوم من عام 1884 ألمانيا تحتل الكامرون، بالنسبة للعام 1945 صار فيه الإعلان عن تحرير الفلبين من أيدي اليابانيين في الحرب العالمية الثانية. أما بالنسبة للعام 1963 صار فيه اندلاع تظاهرات في إيران احتجاجا على إلقاء القبض على الإمام الخميني بعد إلقائه لخطاب غاضب يهجم فيه الشيخ محمد رضا بهلوي وإسرائيل والولايات المتحدة. نمشوا شوية، العام 1977 الإطاحة برئيس الوزراء الباكستاني ذو فقار علي بوتو من قبل محمد ذي الحق إثر انقلاب عسكري. أما بالنسبة للعام 1998 كما اليوم اليابان ترسل بعثة استكشافية إلى كوكب المريخ لتصبح ثالث دولة تهتم باستكشاف الفضاء بعد روسيا والولايات المتحدة. وبالنسبة للعام 2024 كما اليوم يوافق فوز كبير لحزب العمال بقيادة كير ستارمر في الانتخابات العامة في المملكة المتحدة، حيث تحصل على 411 من 650 مقعد وبلغت نسبة المشاركة 59.9%. المواليد عندنا من عام 1911 ولادة الرئيس الفرنسي السابق جورج بومبيدو. أما بالنسبة للعام 1927 ولادة الشاعر المصري عبدو بدوي. بالنسبة للعام 1979 ولادة إيميلي موريسمو لاعبة كرة مضرب فرنسية. ومن عام 1985 ولادة الممثلة المصرية أميرة هاني. الأعياد والمناسبات اللي توافق 5 جويلية يوافق عيد الاستقلال في الجزائر، عيد الاستقلال في فنزويلا، عيد الاستقلال في الرأس الأخضر، ويوم الدستور في أرمينيا. دونك هذا ركنا حدث في مثل هذا اليوم اللي نختم به سويعتنا الأولى. نرجع معكم في الجزء الثاني من 7 حتى 8، ونذكركم أنه برنامجنا إن شاء الله بإذن الله يتواصل معكم حتى للعشرة الصباح.

Facebook. تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا. راديو كيف إذاعة الكيف.

0: مستمعين 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokif.tn.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: إذاعة الكاف. مستمعينا الكرام تحية صباحية طيبة. أعلنت وزارة التربية عن فتح باب التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية لهذا العام، وذلك بداية من اليوم الأحد على الساعات 10 صباحاً. هذا وأوضحت الوزارة في بلاغ أصدرته بالمناسبة أن التسجيل في هذه الخدمة يتم من خلال توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن عبارة سيس متبوعة بفراغ ثم رقم التسجيل في المناظرة على أن يكون متكونا من 6 أرقام وفقا لما ورد في استدعاء المترشح. سلمت الشركة الجهوية للنقل بباجة 5 حافلات جديدة مخصصة للنقل الحضري بكلفة 2.6 مليون دينار، وتمثل القسط الأخير

0: من صفقات محلية شملت اقتناء 15 حافلة. خصصت جلسة عمل انعقدت بولاية سليانا لمناقشة الصيغة قبل النهائية للمثال التفصيلي لمشروع تقسيم حدائق سليانا والذي يمتد على مساحة تتجاوز 100 هكتار، حيث قدم عدد من المشاركين في الجلسة مقترحات لضمان نجاح المشروع. استشهد مواطنان وأصيب آخرون بينهم مصابون بحالات خطيرة البارحة في قصف لطيران الاحتلال على مناطق في شمال ووسط القطاع، هذا واستشهد مواطن وأصيب آخر بحالة خطيرة في قصف من طائرة مسيرة قرب دوار أبو شرخ غربي مخيم جباليا شمالي القطاع. إلى اللقاء.
1: صباح نرباح راديو الكهف.

0: رجعنا معكم نقولوا صباح الأنوار والخيرات لكل مستمعينا التسموا فينا وين ما كنتم. أهلا وسهلا بالجميع وبكل أصدقائنا مستعملي الطريقة. ومعكم تويكا أولى مصافحتنا من المعهد الوطني للرصد الجوي في توقيتنا 15 دقيقة بعد السبعة كما تعودتوا. خلينا مع صديقتنا المهندس أنيس إساتوري نعرفوا أحوال طقسنا لليوم وغدويكا كيفاش باش يكون. أنيس مرحبا نهارك زين.
1: صباح الفل والياسمين مدام امنة تحيه ليك والاوفي اذاعه الكيف.
0: يعيشك يا سيدي منورنا. دونك احوال طقسنا خلينا ناخذ فكره في العطله والصيفيه وبرشا يخموا كي باش يعملوا تبحيره معك انت نعرفوا اكثر تفاصيل فيما يخص احوال الطقس لليوم وبدايه الاسبوع ان شاء الله.
1: وهو كذلك الحقيقه الطقس نجم نقولوا بدايه من اليوم العنصر الابرز هو الارتفاع باش يكون طفيف وتدريجي في درجات الحراره. حاليا 19 درجة في الكيف، 18 في سليانة، في التالة كيف 18 درجة، 23 درجة في جندوبة وباجة، هذو ما جهة شمال الغربي. السماء اليوم إن شاء الله باش تكون قليلة السحب على كامل البلاد، ممكن حتى تكثف بعد ظهر السحب في المرتفعات الغربية. الريح تتواصل من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، تكون من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر متموج بمنطقة سيرات وبخليج جابس مضطر ببقية السواحل. درجة الحرارة القصوى اليوم إن شاء الله باش تكون بين 28 و 33 درجة قرب السواحل والمرتفعات، بين 34 و 37 درجة ببقية الجهات، ممكن توصل حتى 39 درجة بأقصى الجنوب الغربي جهة توزر. بالنسبة للكيف اليوم ننتظر إن شاء الله 32 أو 33 درجة كحرارة قصوى. مع العالم يوم أمس كنا سجلنا 32.6 درجات. مع العالم كذلك أنه المعدل العادي بالنسبة العشرة أيام الأولى من شهر جويلية في الكيف هو 36 درجة. يعني عموما ما زالت درجات الحرارة دون المعادلات العادية، لكن مش ترجع يعني المعادلات وممكن حتى تتجاوز في الأيام القادمة. يومي الاثنين والثلاثاء طقس عامة قليل السحب مع إمكانية ظهور خلايا رعدية في فترات ما بعد الظهر في مرتفعات الوسط والجنوب الغربي، تكون مصحوبة بأمطار متفرقة. الريح تتواصل بنفس الاتجاه يعني شمالية بالشمال شرقية بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل ضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، باش تتقلص سرعة الريح بشكل ملحوظ بداية من يوم الغد. حالة البحر باش تتحسن أيضا تدريجيا من متموج إلى قليل الاضطراب يومي الاثنين والثلاثاء ويصبح حتى هادئ يوم الأربعاء. يوم الأربعاء إن شاء الله باش تكون سماء صافية إلى قليلة السحب على كامل البلاد. البحر كما قلنا هادئ ودرجة الحرارة تتواصل في ارتفاع طفيف وتدريجي، وممكن حتى معناها في نهاية الأسبوع القادم تكون درجة الحرارة محاذية للأربعين درجة. هذا هو طقسنا أختي أمنا. شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
0: يعيشك شكر لك أنت أنيس، يعطيك صحة على التفاصيل هذه الدقيقة فيما يخص أحوال طقسنا تيل تليمت هذوما حتى لنهار الأربعاء. مكملين معكم احنا مشوارنا عبر موجتنا موجة راديو الكيف. أهلا وسهلا بكم مستمعينا وين ما كنتم، معكم في صباحنا رباح حتى للعشرة.

0: احترام علامة قف واجب ضروري لسلامة كل مستعملي الطريق. للمحافظة على السلامة والابتعاد على الخطر، من المفروض الوقوف التام أمام العلامة حتى يتسنى للسائق التثبت ويتبين له أن الطريق خالي تماما. وقتها يتعد، لأن خرق علامة قف يؤدي إلى الحادث المؤكد ولو بعد حين، وغالبا ما يكون حادث مريع.
1: اللي يحب يبعد على الضرر يبدل سلوكه قبل ما يجيه الخطر.
2: رفيق الطريق.
3: تمام السابعة والنصف.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: مستمعينا الكرام، سعد الله صباحكم.
5: صغارنا أمينة بين يدينا.
3: من عناوين النشرة الإخبارية القادمة: تضمين مشروع الطريق السيارة تونس ولاية الكاف ضمن المخطط التنموي 2026-2030. اليوم انطلاق التسجيل بخدمة الإرسالية القصيرة للحصول على نتائج مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية. وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تدعو حاملي الشهائد العليا للاستثمار في مجالات فلاحية واعدة. هذه العناوين وأخبار أخرى على رأس الساعة. إلى اللقاء.

رجعنا معكم عبر موجتنا موجة راديو الكيف. نسلم عليكم مستمعينا الكل، نعود نقولوا صباح الأنوار، صباح الفل والورد والياسمين لكل الناس. نمشي معكم في فكرة فيما يخص صيدليتنا المناوبة بولايات شمالنا الغربي طيلة الأسبوع هذه من البارح 4 جويلية حتى 10 جويلية 2026. الانطلاقة تكون بولاية الكيف، عنا قلعة سنين صيدلية سيف الدين المسعودي، تجروين هجر المسعودي، السرس بسمة بنظيف، الدهماني سامي الضاوي، نبرية من المزي، كيف المدينة سميرة بورزقي، رضا الحيوني، محمد يحيى نصر، القصور خالد التناني، ساقية سيدي يوسف، أمير البغامي. بالنسبة لولاية بيجا، تستور صيدلية محمد علي بن حميدة، بيجا المدينة خديجة الشيخ، عبد اللطيف بوجنيح، نفزة سهين الغزويني، مجاز الباب سهام القاسمي، تبرصق الهدي بالهدي، تبار رفيق زمود الزرقاء، نادي المش الويتي، سيدي اسماعيل فيراس نصيري، ولاية سلينا عن معتمدية قافور، صيدلية جلال الدين بن فرحات، بوعرادة محمد بنجيجي، لكري محمد تقية، سلينا المدينة رجب بكر، روحية هنون حسني، مكثر محسن رمضاني، كسرى يوسف المفداوي، وبرقو عصام بن عطية. بالنسبة لولاية جندوبة، تبرقى صيدلية نور الدين بالسيسي، غار الدماء العروس الانكشاري، عند راهم رضا ضيفلي، فرنانة فرح لابدلي، جندوبة الجنوبية بثينة البعاني، جندوبة الشمالية هند التخيلي، بوسالم سليم بوسالمي، وختاما بالريجة أحسان الغزواني. دونك هذه فكرة فيما يخص صيدليتنا المناوبة طيلة الأسبوع هذه في كامل ولايات شمالنا الغربي. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكل، مازلنا معكم 39 دقيقة بعد السبعة، المشوار مازال متواصل شوية. آخر فكرة فيما يخص أخبارنا في عالم الثقافة.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق. ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كاف إذاعة الكاف.
3: إشهار
4: مهرجان الجاز بتفرقة في دورته العشرين يقدم مشروع فني وموسيقي مبتكر يجمع بين الساكسفونيست التونسي الفرنسي ياسين بولعريس ومغني الراي والبلوز الجزائري سفيان السعيدي. حوار فني متميز يوم الأحد 5 جويليا 2026 على الساعة 10 ليلا بمسرح البحر بالبرقة. برقة تغني الجاز.
3: إشهار

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: تمام الثامنة.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
1: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. تضمن مشروع الطريق السيارة تونس ولاية الكاف ضمن المخطط التنموي 2026-2030. اليوم انطلاق التسجيل بخدمة الإرسالية القصيرة للحصول على نتائج مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية. وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تدعو حاملي الشهائد العليا للاستثمار في مجالات فلاحية واعدة. تفاصيل الأنباء. قدم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال جلسة المجلس الوطني للجهات والأقاليم عرضا خاصا بالتوجهات العامة والأهداف التنموية لمشروع المخطط التنموي القادم. هذا واستعرض الوزير أهم التوجهات الاستراتيجية للمشروع ومحاوره التنموية، مشيرا إلى تضمين مشروع المخطط التنموي لأكثر من 20,000 مشروع سيتم تمويلها من ميزانية الدولة وبمساهمة القطاع العام وعبر مختلف آليات الشركة. وأكدت النائب بالمجلس عن جهة الكاف دلال اللموشي أنه تم تضمين المخطط التنموي المشروع الوطني الطريق السيارة تونس ولاية الكاف، مطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين الجهة من مشاريع إقليمية ضمن المشاريع الخاصة بالإقليم الأول، في انتظار عقد جلسة استماع يوم غد الاثنين مع وزير الاقتصاد.
3: فيما يخص ولاية الكاف، احنا نحب المخطط يكون منصف وعادل لولاية الكاف. المعلومة الثابتة اللي الطريق السيارة هو ما تم تضمينه في المشاريع الوطنية، للأسف المخطط التنمية لم ينصفنا إقليميا، معناش حتى مشروع على المستوى الإقليمي. فيما تبقى نهار الاثنين إن شاء الله ستكون لنا جلسة استماع مع السيد وزير الاقتصاد والتخطيط على مستوى الإقليم الأول والإقليم الثاني، باش نحاولوا نفهموا مع السيد وزير الاقتصاد علاش معناها حرمت ولاية الكاف من المشروع على مستوى الإقليمي. احنا وباش نحاولوا ندافعوا على الكاف باش يكون فقط العدالة تتمتع الكاف كما بقية الولايات.
1: أعطيت إشارة انطلاق مشروع تهذيب حي الهادي خليل بمعتمدية بلطة بوعوان بكلفة 3,511,000 دينار، ويستهدف 6,500 مواطن، ويشمل عدة عناصر تتعلق بتهذيب البنية التحتية والتنوير العمومي وتصريف مياه الأمطار. النائب عن عمادة عسالة بلطة بوعوان بالمجلس المحلي للتنمية ببلطة بوعوان ماهر السلامية.
4: بالنسبة للتهيئة العمرانية حي الهادي خليل، إن شاء الله انطلقت الأشغال وزيارة السيد الوالي أمس مع الأطراف المعنية الكل أعطى إشارة الانطلاق في حي الهادي خليل اللي يمثل معناها قريب 6,000 ساكن. مشروع القيمة الجملية متاعه 3,500,000,000، فيه تطهير، فيه تصريف مياه الأمطار وكذلك طرقات. إن شاء الله هذا معناها فيه تنوير، إن شاء الله هذا معناها يكون بشرة خير لأهالي حي الهادي خليل والعمادة عسالة بلطة بوعوان، وإن شاء الله المشروع هذا يكون معناها بادرة خير على العمادة وعلى
1: كل. انطلقت الغرفة الفتية الاقتصادية بغرد ما في تنظيم أيام تحسيسية للناجحين في البكالوريا حول التوجيه الجامعي، وذلك بالاشتراك مع عدة أطراف. رئيسة الغرفة رفيقة نصيبي تتحدث.
5: صالون التوجيه الجامعي في نسخته الأولى في جندوبة مفتوح للي عنده الباك واللي ما عندوش، للأولياء والطلبة اللي يحبوا يعملوا إعادة توجيه، وكذلك لكل شاب أو شابة يحبوا يتعرفوا على فرص التكوين المهني والمسارات الدراسية المختلفة في تونس أو خارجها. باش يكون حاضر معانا عدة خبراء في التوجيه الجامعي وأكثر من 25 جامعة مؤسسة تعليم عالي، إلى جانب مراكز تكوين مهني شهادات البي تي بي بي تي اس المعترف بها من الدولة. ما تضيعوش الفرصة، حضوركم مهم، مستقبلكم يستحق أنكم تأخذوا القرار الصحيح على بينة ومعرفة.
1: خصصت جلسة عمل انعقدت بولاية سليانة لمناقشة الصيغة قبل النهائية للمثال التفصيلي لمشروع تقسيم حدائق سليانة الذي يمتد على مساحة تتجاوز 100 هكتار، حيث قدم عدد من المشاركين في الجلسة مقترحات لضمان نجاح المشروع. نائب بالمجلس المحلي بسليانة الشمالية فلاح المنصورية:
6: سيتم إنجازه ثورة انتهاء جميع الدراسات التقنية. للأمانة تم تشريك المجلس المحلي للتنمية بسليانة الشمالية وكذلك بسليانة الجنوبية في عدة جلسات من قبل بلدية سليانة. المشروع هذا بما أنه مشروع نموذجي تم مرافقته إلى آخر مراحل تتفاوض مع المؤسسات المعنية أنها تبني أو تشتغل على بنايات تليق بمدخل مدينة سليانة. كذلك اقترحنا أنه تصير مأوى للسيارات، مأوى عصري في المنطقة ديكة بما أنه المنطقة الإدارية باش تكبر السكانية دي باش تهز حوالي 10,000 سكن. نحاول نتجاوزوا الإشكاليات اللي تعيشها تويكا وسط مدينة سليانة. أكيد نحكوا على تنشيط الاقتصاد المحلي، أنه الأرض متاحة تكون السعر يعني الموجه للبناء يكون أرخص من الخوار. صحيح هو تأخرت جدا، يعني اليوم لا فاش نحكوا على زوز مشاريع كبيرة عندها. احنا ديما نطالبوا بالتسريع في مثل هذه المشاريع الكبرى.
1: صدقت اللجنة الجهوية للصفقات العمومية بالكاف مؤخرا على مشروع إعادة تهيئة المسبح البلدي بالسرسة على أن تنطلق الأشغال قريبا، وهو ما سيمكن من توفير متنفس ترفيهي ورياضي لأهالي المنطقة وفق ما ذكره كاتب عام بلدية السرس محمد الأزهر التليلي.
7: مشروع قديم جديد، أهالي السرس يستنوا في المشروع هذا كمتنفس وحيد للجهة. المسبح هذا يتعطل لأنه وقعت إعادة دراسة واستوجبت مبالغ مالية إضافية تم توفيرها من قبل بلدية السرس تقدر حوالي ب 231 مليون إضافية. المشروع اليوم تعدى على اللجنة الجهوية بالصفقة العمومية.

0: الشعبية في إطار الصفقات الدولية العامة، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الحافلات الجديدة التي تدعم بها أسطول الشركة الجهوية للنقل مؤخراً إلى 33 حافلة لتأمين نقل المسافرين في ظروف مريحة. إلى الشؤون الوطنية الآن، حيث أعلنت وزارة التربية عن فتح باب التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية لهذه الدورة، وذلك بداية من اليوم الأحد 5 جويلية على 10:00 صباحاً. هذا وأوضحت الوزارة في بلاغ أصدرته بالمناسبة أن التسجيل في هذه الخدمة يتم من خلال توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن عبارة سيس متبوعة بفراغ، ثم رقم التسجيل في المناظرة، على أن يكون رقم التسجيل متكونا من 6 أرقام وفقا لما ورد في استدعاء المترشح. وسيحصل المسجلون بالخدمة على إرسالية قصيرة قبل الموعد الرسمي للإعلان عن النتائج، تتضمن تفاصيل نتيجة المناظرة بما في ذلك أعداد مختلف المواد والمعدل العام ونتيجة الترشح للالتحاق بإحدى المدارس النموذجية. عالمياً استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون البارحة في قصف لطيران الاحتلال على مناطق في شمالي ووسط قطاع غزة، كما أفادت مصادر طبية بإصابة 5 فلسطينيين بينهم 3 بحالة حرجة في قصف من مسيرة غربي جباليا شمالي قطاع غزة. نهاية هذا الموعد الإخباري مستمعينا، وفي مالي تذكير بالعناوين. تضمن مشروع الطريق السيارة تونس ولاية الكاف ضمن المخطط التنموي 2026-2030. اليوم انطلاق التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية. وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تدعو حاملي الشهائد العليا للاستثمار في مجالات فلاحية واعدة. نهاية النشرة، نلتقي بإذن الله.
1: ما سمعتش السار؟
2: لا ما سمعتش.
1: السيد يسوق ويأكل في لمجة والقهوة قدامه، وفي لحظة كاس القهوة تقلب وفي لهوته بالقهوة، اغفل على السياق ومشات السيارة لحافت الطريق وكان الحادث.
2: يا أخي ما يعرفش إلا السايق يلزمه انتباه كامل وما يشغل باله بحتى شيء باش يكون ملم بالياقة في الطريقة،
1: وإذا يحب يأكل ولا يشغل روحه بأي حاجة يقف وبعد يرجع للسياقة بتركيز تام.
3: وتو اللي يسمعه مازال يخالف يعرف الخطر اللي يستنى فيه.
4: رفيق الطريق.

صباح الخير، يوم سعيد للجميع. أهلا وسهلا بكم في أخبارنا الرياضية الصباحية لهذا الأحد الخامس من جويلية 2027. مونديال 2026 تعرفنا على طرفي أول دور ربع نهائي في المونديال. المنتخب المغربي اللي فاز البارح بشوط ثاني ممتاز جدا. شوط أول كان دون المستوى للمنتخب المغربي، كان المنتخب الكندي أفضل، لكن الشوط الثاني منتخب المغرب سجل ثلاثية وترشح للدور ربع نهائي. ثلاثية عز الدين الناحي في الدقيقتين 50 و82 وسفيان الرحيمي في 90+8 المغرب للمونديال الثاني على التوالي في الدور ربع نهائي، ويواجه المنتخب الفرنسي اللي كان أزاحه في نصف نهائي دورة 2022 في قطر. فرنسا اللي فاز بصعوبة على باراغواي 0-1، لقاء كان دفاعي لمنتخب باراغواي، والمنتخب الفرنسي ما لقاش المنافذ إلا من ضرب جزاء عن طريق مبابي في دقيقة 70، وبالتالي مبابي يلتحق بليونيل ميسي في صدارة ترتيب هدفي البطولة لحد الآن بسبعة أهداف، 18 هدف لمبابي و19 هدف ليونيل ميسي في مختلف المشاركات في المونديال. إذن ربع نهائي أول مشكون يوم الخميس 9 جويلية بين المغرب وفرنسا في الساعة 9 ليلا، في انتظار التعرف على بقية المواجهات. اليوم نلعب لقاء وحيد في 9 متاع الليل بين البرازيل والنرويج، لقاء يدير الحكم الأمريكي إسماعيل الفتح. غدا الاثنين 6 من جويلية في الساعة 1 صباحا المكسيك مع إنجلترا، الحكم هو الأسترالي علي رضا فغاني. و8 متاع الليل لقاء قمة بين البرتغال وإسبانيا يوم الثلاثاء 7 جويلية.

بقية المقابلات الواحدة صباحا أمريكا مع بلجيكا، الخامسة مساء مصر مع الأرجنتين، والتاسعة ليلا سويسرا مع منتخب كولومبيا. وطنيا النطق الرسمي باسم الجامعه التونسيه، معز المستيري اكد ان عمليه سحب رزنيه من بطوله رابطه الاولى لكره قدم موسم 2026-2027 ستجرى نهايه شهر جويلية الجاري قبل ثلاث اسابيع من بدايه البطوله 22 و23 اوت المقبل. كذلك تحدث عن السوبر اللي ما تلعبش عن موسم 2021-2022 بين الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي، وسيتم برمجته قبل انطلاق البطوله. وبالنسبه للسوبر الموسم الماضي بين النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي سيلعب اما في شهر اكتوبر او شهر نوفمبر 2026. المدرب الفرنسي إيرفي رونار يعلن مغادرته المنتخب التونسي كرة قدم، وتوجه بالشكر لكل من ساندو في العمل متاعه، واكد هذا في تدوينه على صفحته على انستغرام. رئيس الهيئة التسييرية لفريق الأولمبي البيجي سيد كمال ويلي أكد أنه غير مستعد لتلبية رغبة أحباء النادي في تولي رئاسة الهيئة من جديد ما لم تتوفر الظروف المناسبة، وخاصة خلاص الديون المتخلدة بذمة النادي وضمان المشاركة في مسابقات الموسم القادم آخر أجل 15 جويلية الجاري، والمبلغ المطلوب حوالي 500 مليون وخزينة النادي لا تتوفر إلا على 57 مليون. نعم، في الملعب التونسي اتفاق مع نادي فايبورغ الدنماركي للتعاقد مع لاعب الفريق عياض الرياحي، إذا تمت الصفقة باش يكون عقد مع هذا اللاعب لمدة 4 مواسم. نادي حملنف بعد الصعود للرابطة المحترفة الأولى، رئيس النادي منجب حاري قدم استقالته، استقالة تلت استقالة أمين مال النادي، والسبب المشاكل المالية اللي يعيشها فريق نادي حملنف. الهيئة التسييرية الهيئة المديرة لحد الآن بقوا فيها إلا 3 أعضاء فقط، ونتجه نحو هيئة تسييرية في نادي حمام الأنف. المدافع الأيسر لمستقبل السيمان اللاعب السابق للترجي الرياضي أمن الله مجهد تلقى عارض للانضمام لنادي الوحدة الإماراتي قيمته 200 ألف دولار. الاتفاق حاصل مع الفريق الإماراتي ومستقبل السيمان، واللاعب باش يكون غدوة في الإمارات العربية المتحدة لتوقيع عقد ب3 مواسم. نادي القوة الجوية العراقي يتعاقد رسميا مع المدرب التونسي فتح جبال لقيادته الموسم القادم في البطولة العراقية، وكذلك مسابقة دوري أبطال آسيا، باعتبار الفريق العراقي كان أحرز البطولة الموسم الماضي يضم في صفوفه المهاجم التونسي هيثم جويني، طاقم كامل من تونس جبال معه شكري زعليني، مطيع الشطي، ناجح صغير، وطه الغربي، والفريق يضم 2 لاعبين نشطوا في البطولة التونسية في الاتحاد المنستيري، موزيس أوركوما وأنتوني أوكبوتو. في رابطة الشمال الغربي بالكاف اليوم ختام الموسم في بطولة الأصغر بإجراء الدور النهائي في ملعب الكريم بداية من الساعة 4 مساء بين المستقبل الرياضي كافي برنوسة والبرق التستوري. نذكر صنف الأداني فاز اتحاد سنينة بالبطولة، والمدارس مستقبل برنوسة فاز بالبطولة. الدوري الماسي لألعاب القوى في أوجينا التونسية، مروى بوزياني تفوز بالمرتبة الثالثة والميدالية البرونزية لسباق 3000 متر موانع مع تحطيم الرقم القياسي التونسي مرة أخرى ب8 دقائق 54 ثانية و32 جزء من الثانية. برا ألعاب القوى وحصيلت ميداليات المشاركة التونسية في ملتقى الجائزة الكبرى للسيدات في مدينة أولوموك التشيكية، 6 ميداليات 3 ذهبية 2 فضية و1 برونزية، والمشاركة كانت اقتصرت على 4 رياضيات هن روعة ليلي مروى الإبراهيمي، راجع جبالي وسمية بوسعيد. منتخب كرة السلة يكمل اليوم النافذة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2027 في لواندا في أنغولا بلقاء المنتخب الغيني، لقاء ينطلق في الساعة 1 ظهرا. المنتخب انهزم في اللقاء الأول ضد نيجيريا 84-81، وفاز في الثاني على رواندا 83-67، يحتل المركز الثاني خلف غينيا ب8 نقاط وضمن التأهل للدور الثاني من هذه البطولة. ديما في كرة السلة والبطولة العربية للأمم اللي دارت في صفاقس، منتخب الفتيات يتوج بالبطولة وفاز في الجولة الأخيرة على المغرب 76-57 مع أفضل لاعبة أوران التلمساني وأفضل مسجلة يارا بالرحومة، ومنتخب الأواسط فاز في الجولة الأخيرة أو في اللقاء الترتيبي على البرونزية على المغرب 73-56 واحتل المركز الثالث خلف البحرين والمنتخب المصري.
منتخبنا الوطني للسيدات في الكرة الطائرة سافر للجزائر المشاركة في الدورة الترشيحية لبطولة أفريقيا المشكون في نيروبي الكينية. دورة هذه تتواصل من 10 إلى 14 جويلية، وتم اختيار 14 لعبة للمشاركة في الدورة: أمنة خلفة، عبير عثماني، تسنيم سويدان، آية تومي، نسرين عبدة، نهال الكبير، أحلام بعزاوي، سيرين براوي، سحارة جنحاني، هاجر قرمسلي، ميسم جريدي، مرام القربي، ملك علوش وسليمة أمبارك. رفع الأثقال وتونس تشارك في بطولة العالم للشباب بزوز رياضيين، هم زوز ربعات، هما هيبة الله تبيني وزن أكثر من 77 كيلوغرام، وغفران غارسية وزن 77 كيلوغرام، بطولة من 5 إلى 11 جويلية الجارية. كرة قدم المصغرة، والنجم الرياضي ببرغو يلعب اليوم النهائي بالنسبة لبطولة السيدات ضد الجمعية الرياضية النسائية بمدنين، لقاء في ملعب أولمبيا سكاي في البحيرة بداية من الساعة 5 مساء. كمل بالبطولة المغربية لكرة قدم، جولة أخيرة حاسمة من أجل اللقب اليوم 5 جويلية، الجيش الملكي صاحب المركز الثاني مع نهضة بركان ب 54 نقطة يستضيف نهضة الزمامرة. نهضة بركان يتحول للقاء الدفاع الحسني الجديد. المغرب الفاسي المتصدر ب 56 نقطة يستضيف أولمبيك تشيرة ليلعب من أجل تفادي نزول، وأولمبيك آسي ليلعب ضد الرجاء البيضاوي، ولو أن الرجاء ابتعد عن البطولة عنده 53 نقطة فقط في البطولة مركز رابع، ويشتد الصراع من أجل بطولة موسم 2026 في البطولة المغربية. هذه آخر أخبار الرياضة على موجات إذاعة كيف، ملتقانا يتجدد إن شاء الله في مناسبات رياضية قادمة. إلى اللقاء.

0: إشهار.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو، طور عالمك.
0: إشهار.
4: هاي تك.
5: أهلا وسهلا بكل المستمعين في ركن هاي تيك. هاي تيك اليوم نحكيه على سامسونج اللي تستعد لعقد مؤتمرها السنوي نهار 22 جويلية 2026، حيث ينتظر الكشف عن هواتف جالكسي زد فولد وجالكسي زد فليب، إلى جانب ساعة ذكية جديدة وربما زادة نظارة ذكية تعمل بالذكاء الاصطناعي، وتشير التسريبات إلى تحسينات في التصميم و المفصلة والشاشات مع بدء الطلبات المسبقة مباشرة بعد الأعلان على الخبير هذه. باش نكملوا مع الذكاء الاصطناعي والهواتف، نحكي شوية على تواصل الشركات لدمج الذكاء الاصطناعي في الهواتف لتقديم ميزات كما الترجمة الفورية للمكالمات، تحرير الصور تلقائيا، تلخيص المستندات، وكذلك المساعدة في كتابة الرسائل، وهذه يخلي الهاتف أكثر قدرة على تنفيذ المهام اليومية دون الحاجة إلى تطبيقات إضافية أخرى. نختم بخبير فيما يخص شركة أبل اللي قاعدة تعمل زيادة على تطوير أول هاتف آيفون قابل للطي، وسط توقعات ببدء إنتاج ملايين الوحدات استعدادا لطرحه في الأسواق في المدة القريبة، وهذه تمثل خطوة باش تزيد المنافسة مع سامسونج في هذا القطاع اللي يشهد نمو سريع. هذه أخبار في هاي تيك لليوم، الموعد إن شاء الله مع ركن هاي تيك يوميا على نفس التوقيت.
4: هاي تيك.
0: إشهار.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو، طور عالمك.
0: إشهار.

ليلى غفران في ريبريز لكامل الأوصاف اللي نعرفوها، تغنيت أول مرة بصوت عبد الحليم حافظ. مكملين معاكم مشوارنا عبر موجات راديو كيف، توقيتنا 34 دقيقة بعد 8. أهلا وسهلا بكل مستمعينا اللي التحقوا بنا، ونقولوا زادة مرحبا بكل الأصدقاء اللي تبعوا فينا من صبحيتنا. مازلنا معاكم حتى للعشرة في صباح نربح. نمشي وشوية لأخبارنا الثقافية، الأجندة الثقافية باش نحكي على الدورة 39 من المهرجان الدولي لفيلم الهواة اللي باش ينتظم في إقليبيا. هذية اللي أعلنوا عليه القائمين على الدورة هذية أبغتيه من نهار 23 حتى 29 أوت 2026. هذيك علاش أعلنوا عن فتح باب الترشح أمام كافة صناع السينما المستقلين والهواة الطلبة في تونس للمشاركة في فعاليات الدورة هذية. وتم تحديد تاريخ 25 جويلية كآخر أجل لتقديم الترشحات. الهدف من المسابقات هذية الخاصة بأفلام قصيرة ضمن فئات العمل السينمائية والروائية والوثائقية والتحريك والتجريب بطبيعة الحال، وهذية من خلال البلاغ الصادر عن هيئة التنظيم الخاصة بالمهرجان. كان أشار المنظمين إلى أن المهرجان الهدف هو البحث عن أفلام جريئة مبتكرة تتحدى المألوف وتغوص في عمق القصص الإنسانية، تقدم رؤى فنية فريدة وجديدة تحت عنوان أرونا كيف يمكن للسينما أن تكون سلاحا فكريا حقيقيا وفعلا من أفعال المقاومة. يتم تقديم الترشحات من خلال أعمال قصيرة ما تفوتش المدة نتاعها 30 دقيقة، تم إنتاجها خلال العامين الأخرانيين 2025 و2026، ومع ضرورة دمج العمل بترجمة نصية باللغة الإنجليزية. نعود نذكروا أنه أكثر التفاصيل تنجم يعني تدخلوا على موقع المهرجان الدولي لفيلم الهواة بإقليبيا، وتلقوا كل التفاصيل بالنسبة للناس المغرومة بالسينما وطلبة السينما اللي حبوا يشاركوا ضمن المسابقة هذه الخاصة بالدورة 39 من المهرجان اللي تقام من 23 حتى 29 أوت 2026. ما زلنا مع الأخبار الفنية بطبيعة الحال والثقافية اللي عنا لليوم. نحكو شوية زيادة على إعلان الهيئة المنظمة للدورة 21 لمهرجان أيام السينما المتوسطية بشنني من ولاية جابس عن فتح باب الترشح للمشاركة في المسابقة الرسمية الخاصة بجائزة السينما الملتزمة، وهذه أمام صناع الأفلام من مختلف بلدان ضفتي البحر الأبيض المتوسط. الدورة هذه باش تنتظم من 21 حتى 25 أكتوبر 2026. شعارها سنة هو الشباب والأرض. هذيك علاش تدعو الهيئة المنظمة المخرجين والمنجين لتقديم أفلام قصيرة تتناول علاقة الشباب بأرضهم واستيلتهم بالفضائيات الطبيعية والإنسانية اللي تساهم في تشكيل هويتهم ورؤيتهم للمستقبل. الهدف من الدعوة هذية هو تشجيع الأعمال السينمائية اللي تطرح قضايا معاصرة من منظور فني وإنساني، من بينها البيئة، التغيرات المناخية، الواحات، الأرياف، المجتمعات المحلية والشباب والعمل والأرض والهجرة والتنقل والهوية والانتماء، وزيادة إعادة تخيل المستقبل إلى جانب العلاقة بين الإنسان والمجتمع والأرض. تم تحديد الهيئة المنظمة نهار 20 أوت 2026 كآخر أجل لقبول ملفات المشاركة في المسابقة الرسمية، ودعات الراغبين في الترشح لتعمير استمارة المشاركة الإلكترونية وإرسال أعمالهم في الأجل المحددة. نذكروا أنه مهرجان أيام السينما المتوسطية بشنني هو من أبرز التظاهرات السينمائية المستقلة بالجنوب التونسي، واللي قاعد يعمل منذ تأسيسه على دعم السينما المتوسطية وتعزيز الحوار الثقافي بين شعوب المنطقة، مع إلى اهتمام خاص بالقضايا الاجتماعية والبيئية والإنسانية من خلال الفن السابع. مكملين احنا معاكم المشوار باش نرجعوا الفاصل غنائي كوكتيل حلو بين تامر حسني إليسا عمرو ذيب، وراجعين.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام 9 صباحا.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: موجز الأنباء. تحية طيبة. أعلنت وزارة التربية عن فتح باب التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية دورة 2026، وذلك بداية من اليوم الأحد 5 جويلية على الساعة 10 صباحا. وأوضحت الوزارة في بلاغ نظرته بالمناسبة أن التسجيل في هذه الخدمة يتم من خلال توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005، تتضمن عبارة تأسيس متبوعة بفراغ ثم رقم التسجيل في المناظرة، على أن يكون رقم التسجيل متكونا من 6 أرقام وفقا لما ورد في استدعاء المترشح. تسلمت الشركة الجاوية للنقل بباجة 5 حافلات جديدة مخصصة للنقل الحضري بكلفة 2.6 مليون دينار، وتمثل القسط الأخير من صفقة محلية شملت اقتناء 15 حافلة. أعطيت أمس إشارة انطلاق مشروع تهذيب الحي الهادي خليل بمعتمدية بلطة بوعوان بكلفة 3,511,000 دينار، ويستهدف 6,500 مواطن، ويشمل عدة عناصر تتعلق بتهذيب البنية التحتية والتنوير العمومي وتصريف مياه الأمطار. خصصت جلسة عمل عقدت مؤخرا بولاية سليانة لمناقشة الصيغة قبل النهائية للمثال التفصيلي لمشروع تقسيم حدائق سليانة الذي يمتد على مساحة تتجاوز 100 هكتار، حيث قدم عدد من المشاركين في الجلسة مقترحات لضمان نجاح المشروع. انطلقت الغرفة الفتية الاقتصادية بغرد دماء في تنظيم أيام تحسيسية للناجحين في البكالوريا حول التوجيه الجامعي، وذلك بالاشتراك مع عدة أطراف. في الشرق الأوسط استشهد فلسطيني أمس متأثرا بجراحها التي أصيب بها جراء غارة صهيونية على شمال قطاع غزة. إلى العراق، حيث شنت طائرات مقاتلة عراقية أمس السبت 3 غارات استهدفت مواقع لتنظيم داعش الإرهابي ضمن الشريط الحدودي بين محافظتي كركوك وأربيل شمالي البلاد. إلى اللقاء.
3: صباح نرباح راديو الكهف.
4: Radio Kids.

الطور متحركة لرياح، ومهما نقول عليك ومهما كتبت سطور وحتى الحبر سيلة شاح، ومهما نقول عليك ومهما كتبت سطور وحتى الحبر سيلة شاح.

0: رؤوف ماهر شي يا بابا، نقولوا ان شاء الله ربي يفضل كل بو ويرحم كل بو. احنا معكم مازلنا مواصلين مشوارنا في صباحنا رباح حتى للعشرة. تحياتنا لكم مستمعينا الكل وين ما كنتم، نذكركم بلي قاعدين تسمعوا فينا عبر موجتنا، موجة راديو الكيف. وقايد تويكا باش نمشي وراكم، بس انا من تأمين المهندس الفلاحية امنا القاتري. واليوم باش نحكيو على نوعية من السماد اللي تهم كل فلاح وكل انسان مغروم بالنباتات وبالارض نتاعو. امنا نقولك صباح الأنوار، أهلا وسهلا بك.
1: صباح الخير أمنا، صباح الفل وياسمين ليك وجميع المستمعين على موجات إذاعة الكيف.
0: مرحبا يا ليلى. دونك برشا نصائح اليوم فيما يخص عالم الفلاحة والبستنة معاك يا أمنا،

0: واليوم كما قدمت موضوعنا فيما يخص السماد باش نحكيه على نوعية معينة.
1: اي اكيد انه هو سماد يستعمل فيه الناس الكل من فلاح للهواد في المنازل نتاعهم. سماد الامبيكا حكينا عليه قبل، قال لي محبين نعطي اكثر ديتاي على الانواع اللي فيه خاطر نحن حكينا عليه اون جينيرال استعمالات نتاعو الايجابيات والسلبيات على ما نتذكر، لكن فيه انواع متعدده ماهوش نوع واحد. دونك باش نذكر بطريقه مبسطه شنيا هو السماد هذايا. هو سماد معدني كيميائي مركب ولا مخلوط مصمم خاصه باش نزودوا النباتات باهم ثلاثه عناصر غذائيه كبرى تحتاجها كميات كبيره باش نجم تمو وتعطينا انتاج. هي العناصر هذه هي النيتروجين وقت اللي نحكي على N، الفوسفور وقت اللي نحكي على P، والبوتاسيوم وقت اللي نحكي على K. هو من أكثر الأسمدة استعمالا في الزراعات الحديثة هي آمنة، على خاطر يوفر العناصر هذه الأساسية في منتج واحد، معناها هو برودوي واحد ونلقوا فيه ثلاثة عناصر هذه اللي يسهل عملية التسميد ويحسن من كفاءة التغذية النباتات. دونك نلقوا منه برشا انواع، مثلا نلقوا منه حسب النسب، معناها النسب نتاع المكونات هذه هي اللي تفصل في انواع السماد هذين. نلقوا فيه مثلا 20-20-20 اللي هو سماد متوازن مناسب لمعظم مراحل النمو النبته، نلقوا فيه 15-30-15 يعني 20-20-20 نقولوا نحن 20 ان 20% بي 20% ك 15% ان 30% بي 15% ك، يعني هذيك النسب نتاع الثلاثه عناصر هذوما في المكون الكيميائي هذا. بالنسبه 15-30-15 نلقوا جينيرال غني بالفوسفور، نستخدمه باش نشجع تكوين الجذور والازهار. 30-10-10 اللي هي لهنا 30% ان، معناها نيتروجين نستعمله في مرحله النمو الخضري. وعندنا 12-12-36 اللي هو جينيرالمون غني بالبوتاسيوم اللي هي الكا، ونستخدمه في مرحلة امتلاء الثمار وإلا باش نحسنوا الجودة.
0: يعني إن كل نوعية تاع سماد عندها يعني طريقتها وعندها الوقت اللي نجموا نستعملوها فيه.
1: إمنا يعني لهنا الوقت، وخاصة أنه هذا وقت يبدأ فما فميش تساقطات وتبدأ درجة الحرارة مرتفعة ويحرق النبتة كومبليتمون. دونك هنا يجبنا ننتبه النوع اللي نستخدموه. زاد كيف كيف امنا نستخدمه للاشجار، شنو نستخدمه نحن جينيرالمون الاشجار المثمره، الزيتون، الحمضيات، التفاح، العنب وغيرها، الخضروات بتنوعها، الحبوب اللي هي نستخدمه جينيرالمون في الزراعات الكبرى اللي عندنا في ولايه الكيف ولا في تليانه بيجا وغيرها، نباتات الزينه زاد كيف كيف، والمحاصيل الصناعيه. اي نجم نطبقوه بعده طرق، نجم نطبقوه مع مياه الري التسميد عبر الري وإلا ننثروه على التربة ديركتمون وإلا في بعض التركيبات القابلة باش تذوب النجم، ونستخدموه كرش ورقي حسب تعليمات المنتج. يعني لهنا نرجع ديما للديركتمون لك الدوزاج كيما الدواء كي تاخذه من عند الفارماسيان، كما كالورقة هذيك اللي تبدا محطوطة في وسط الباب انت تخضع للتعليمات هذيك. نفس الحكاية بالنسبة للسماء، الإيجابيات نتاعو يا إما يوفر العناصر الغذائية الأساسية في سماد واحد، يزيد من سرعة نمو النباتات، يحسن الإنتاجية والجودة، يسهل زادة في اختيار التركيبة المناسبة لكل مرحلة من مراحل النمو، يذوب بسرعة في الأنواع القابلة للذوبات، نجم بالتالي تستفيد منه النبتة بسرعة. السلبيات نتاعو يا إما نرجع بما أنه كما نحكو على الإيجابيات نحكو على السلبيات، الإفراط في استعماله نجم يعطي احتراق الجذور كما كنت نحكي، والأوراق التراكم نتاعو معناها هو يسبب في التراكم نتاعو تراكم نتاع الأملاح في التربة، يلوث المياه الجوفية خاصة بسبب التسرب نتاع النترات اللي هي مادة توكسيك بالنسبة للجسم البشري، ما يحتويش عادة على العناصر الصغرى كيما الحديد والسنج والمنغنيز والبرون، على هذيك تحتاج النبتة لإضافتها بشكل منفصل، معناها فيه كان ثلاثة مكونات هذه المكونات الأخرى باش نضطر نتضاها بشكل منفصل على النبتة. يعتمد عليه وحدة، معناها الاعتماد عليه وحدة لفترات طويلة، نجم يقلل من مادة العضوية في التربة هو كي نبدو نستخدمه اكليتيفمون برشا برشا برشا برشا، المادة العضوية اللي هي الأساسية في الزراعات نتاعنا في الغراسات نتاعنا آمنة تولي تقل، وإذا كان ما تدمجش مع التسميد تدمجش مع التسويد العضوي بالقدا. دونك وقت اللي نجو نستخدمه ماذا بينا نختاروا التركيبة المناسبة مرحلة النمو، نلتزموا بالجرعات، إجراء تحليل التربة خاصة للفلاحة قبل ما نحط، مش وجار يعمل برشا انتكا ولا كونتيتي معينة.
0: احنا وتربتنا شنو تستحق بالضبط؟
1: كل واحدة وط الاحتياجات نتاعها اكزاكتومون. ندمجوا السميد مع السميد الانتكا هذا مع السميد العضوي باش نحسنوا من خصوبة التربة على المدى الطويل ونزيدوا من كفاءة الاستفادة من العناصر نتاعها. باش نحكي إن بشكل مقتضب على زوز أنواع مثلا اللي هو 20 NPK الأولاني 20 20 20 اللي هو حكينا عليه متوازن فيه كميات الكل فيه العناصر الكل عفوا بكميات كيف كيف معناها متوازنة هي بيدة نفس الكمية. نستخدمه وقت يحتاج النباتات عادة دفعة نمو قوية وسريعة مناسب للمراحل الأولى من نمو الخضري وللنباتات اللي عندها احتياج غذائي عالي كما الخضر الورقية الطماطم وبداية التزهير. يلزمنا نكونوا حذرين من الجرعات الزايدة خاطر هذا برينسيبالمون نوع هذا يتسبب في حرق الجذور ديريكتومون.
0: اي واضح هذه
1: فانفا الثاني هذا النوع الأول اللي هو MPK فان فان فان. نمشوا للنوع الثاني اللي هو MPK 15-30-15 اللي هو جينيرال 15-15-15 سامحيني أمنا اللي هو التركيز نتاعه أقل على النبتة. نستخدمه في التسميد المنتظم باش نجمو نعملو صيانة دورية وللنباتات الصغيرة والشتلات الحساسة. يتناسب مع الأراضي الغنية نسبيا وكيما نزيدو كي نحبو نزيدو تغذية مستمرة من غير إجهاد النبتة نستخدموه هو. أقل خطورة في حالة الخطأ بالجرعة يعني إذا كان باش نستخدموه مش معناتها ما نخفوش ونستخدموه كيما نحبو، أما الخطورة متاعه أخف برشا. القاعدة متاعه أنه الأولاني نستخدموه باش نضمنوا نمو سريع وفي المواسم الباردة باش يكون الامتصاص متاعها بعطي. الثاني يكون التسميد أسبوعي ومعتدل وللشتلات معناها حديثة النمو. اختيار السميد الصحيح يعتمد جنيغان مع عمر النبتة الأولين نوع التربة وحالة النمو. إذا كان احتاجنا باش نحدد الجرعة المناسبة للحقول متاعنا ولا الحاجة اللي نحب نسمدوها ماذا بينا ديما نرجع بالنظر لأهل الاختصاص، وإلا ما حكيت على النوع الثاني اللي هو أقل وأخف ومتوازن أكثر من النوع الأولاني وجنرال ما هوش معروف برشا، حتى كي حكيت من الأول حكيت على أنواع اللي أكثر انتشارا، إنما الثاني لقيتو إمنا يتناسب أكثر مع الفلاح متاعنا مش تلوث فمش حرق كبير ونجمو نتحكمو فيه كما نحبوا نحن في التوزيع للجرعات نتاعنا.
0: واضح
1: ان كانت المعلومه وصلت للناس الكل ونتقابلوا في مصافحه فلاحيه جديده
0: ان شاء الله. امنا الموعد يتجدد معك الاحد الجاي. دونك اليوم موضوعنا كان الاسمده طريقه الاستعمال الدوزاج اللازمه و كيف كيف ومع الوضعية نتاع النباتات ونتاع التربة، يعني مش كما يستعمل اللي بجنبي نستعمل أنا. التحاليل نتاع التربة اللازمة وعندها فايدة كبيرة باش نحافظوا على سلامة المنتوجات. مشكورة مهندستنا الفلاحية إمنا القاتري اللي كانت معنا في تأمين ركن بستنا كل نهار أحد. مكملين احنا معكم مشوارنا راجعين مع موزيكتنا. وصلنا توقيتنا 22 دقيقة بعد التسعة، مازال المشوار متواصل في صباحنا رباح لليوم حتى للعشرة. أهلا وسهلا بالجميع، تحياتي زيدة لكل أصدقاء الصفحة الرسمية والوحيدة راديو كيف اللي يتواصلوا معنا. وفاصل غنائي ونرجعوا.

من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn. رجعنا معكم نحكي شوية على أعلان وزارة التربية التونسية عن نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الأعدادية النموذجية الخاصة بدورة 2026 نهار الجمعة اللي وافق 10 جويليا 2026. ينجموا المترشحين التسجيل للحصول على النتائج عبر خدمة الإرساليات القصيرة لسماس ابتداء من اليوم لحد 5 جويليا مع 10 نتاع الصباح جست للتسجيل ومعرفة النتيجة. يتم توجيه رسالة قصيرة إلى الرقم 85005 فيها الصبغة التالية 6 فراغ رقم التسجيل المكون من 6 أرقام. ونقولوا احنا إن شاء الله ربي ينجح الجميع اللي اجتازوا امتحان السيزيام ويفرح كل العائلات والصغيرات اللي اجتهدوا وتعبوا بعد عام كامل خاص بالدراسة وبالامتحانات. بتبيعة الحال باش نكمل معاكم المشوار ونحكوا زيدا شوية أخبار ثقافية اللي باش نختموا بها الحصة نتاعنا اليوم. خلينا نحكي شوية على عالم المهرجانات اللي في القريب باش نعيشوا الأجواء هذية من خلال مهرجان كارتاج الدولي، مهرجان الحمامات الدولي، بنزارة الكيف، العديد من المهرجانات. إن شاء الله احنا سنة في شمالنا الغربي في مناطقنا الداخلية تكون فما برمجة مزيانة أحلوة تستقطب الجمهور، سورتو اللي احنا معناش متنفس كبير برشا. المهرجانات تلقى الناس وين ترفه شوية تبدل الجو. إن شاء الله تكون برمجة مزيانة وأصوات أحلوة وأسامي كبيرة تستحق أنه تكون موجودة في مهرجاناتنا، خاطر مهرجاناتنا مهرجانات شمالنا الغربي، مهرجانات عريقة لعدة سنوات وفي دورات يعني تفوت 40 دورة وأكثر. باش نحكي شوية على الدورة 60 لمهرجان كارتاج الدولي اللي باش تشهد رجوع لعدد كبير من الأسماء العربية والعالمية إلى المسرح الروماني بعد غيبة، من بينهم الفنانة السورية ميادة الحناوي، الفنان الجزائري الشاب خالد، والفنانة اللبنانية مجد الرومي، إلى جانب أول مشاركة للفنان سامي يوسف على ركح كارتاج. كان أضاف المصدر اللي أحكي على المهرجان كارتاج والبرمجة واحد من المنظمين نتاعو أنه الفنان التونسي صابر الرباعي باش يأمن حفل افتتاح الدورة هذية اللي تتزامن مع الاحتفال بالذكرى 60 لتأسيس مهرجان كارتاج الدولي. وكذلك ترجع ميادة الحناوي تونس بعد غياب بدام 21 عام منذ آخر حفل أحيته عام 2005، فيما يرجع الشاب خالد إلى مهرجان كارتاج بعد آخر مشاركة ليه كانت في عام 2016، وتستأنف ماجدة الرومي لقائها بجمهور المسرح الروماني بعد آخر ظهور لها عام 2018. الدورة هذه باش تشهد أول ظهور الفنان سامي يوسف على ركح المسرح الروماني بكارتاج بعد ما سبق ليه أنه أحيا حفل في تونس عام 2012 بالقاعة المغطاة برادس. كيف البرمجة تتضمن مشاركة الفنانة العالمية أنجليكا كيجو والفنانة التونسية نبيها كراولي إلى جانب عدد من الفنانين التونسة والعرب والأجانب الأخرين. من المنتظر أنه تنتظم ندوة صحفية خاصة بالدورة 60 نهار 7 جويليا بالمتحف المسيحي بكارتاج، وبش يتم الكشف عن البرنامج الكامل والمفصل للمهرجان وتفاصيل أكثر دقة. وخلال يعني الساعات المقبلة باش يتم فتح باب اقتناء التذاكر عبر المنصات الإلكترونية المخصصة للغرض. دونك بالخبير هذه نكونوا احنا وصلنا لختام مشوارنا من صبحيتنا
لليوم صباحنا رباح اللي بديناه معاكم من الستة حتى التويكة. ما بقى لي كامش نقول لكم إن شاء الله الموعد يتجدد معاكم الأسبوع المقبل وفي نفس التوقيت عبر موجة راديو كيف. نسلم عليكم، تحياتي لكم أنا وكل الزملاء اللي كانوا معايا في تأمين الحصة هذه، على الكونسوليت فيصل حمدي، في الغرفة الفنية المركزية هشام بن صحابة، مولدي الهميلي في استقبال مكالمتكم الهاتفية. كنت معكم أمنا من أمام الميكروفون. بسلامة وفي الأمانة.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق. ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال، هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: العاشرة صباحا.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: موجز الأنباء. طابت أوقاتكم، تنطلق بداية من هذه الساعة تمام العاشرة عملية التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج منظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية دورة 2026. وأوضحت وزارة التربية في بلاغ نظرته بالمناسبة أن التسجيل في هذه الخدمة يتم من خلال توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن عبارة سيس SEX متبوعة بفراغ ثم رقم التسجيل في المناظرة، على أن يكون رقم التسجيل متكونا من 6 أرقام وفقا لما ورد في استدعاء المترشح. انطلقت الغرفة الفتية الاقتصادية بغرض ما في تنظيم أيام تحسيسية للناجحين في البكالوريا حول التوجيه الجامعي، وذلك بالاشتراك مع عدة أطراف. أعطيت أمس إشارة انطلاق مشروع تهذيب حي الهادي خليل بمعتمدية بلطة بوعوان بكلفة 3,511,000 دينار، يستهدف 6,500 مواطن ويشمل عدة عناصر تتعلق بالتطهير وتهذيب البنية التحتية والتنوير العمومي وتصريف مياه الأمطار. خصصت جلسة عمل انعقدت بولاية سليانة لمناقشة الصيغة قبل النهائية للمثال التفصيلي لمشروع تقسيم حدائق سليانة الذي يمتد على مساحة تتجاوز 100 هكتار، حيث قدم عدد من المشاركين في الجلسة مقترحات لضمان نجاح المشروع. دعت الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية الباعثين الشبان من حاملي الشهادات العليا والراغبين في الاستثمار في عدد من المجالات الفلاحية الواعدة إلى تقديم ترشحاتهم للانخراط في شبكة المحاضن والاستفادة من المرافقة الفنية والتمويل. أفادت مصادر طبية أمس بإصابة 5 فلسطينيين بينهم 3 بحالة خطيرة في قصف من مسيرة غرب جباليا شمال قطاع غزة، كما أصيبت سيدة جراء إطلاق الاحتلال الصهيوني الرصاص بشكل مكثف وسط خان يونس جنوب قطاع غزة. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا في 24 من جوان الماضي إلى 2954 قتيلا وأكثر من 16,000 مصاب وفق أحدث حصيلة رسمية. إلى اللقاء.

0: الكل أسرار، الكل أسرار مع ألفة بوعشة.
1: صباح عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على موجات راديو الكيف، رفقكم العشرة للحداش ساعة من زمان في الكلنا صغار. طبعا مجموعة من الفقرات والأركان المتنوعة تستنى فيكم على موجات راديو الكيف. نصبح على الجميع، صبح زيد على الصغيرات اللي يسمعوا فينا، على الكبار زيد، الناس الكل اللي يسمعوا فينا على موجات راديو كيف. نقول لكم نهاركم زين، باش نمشوا للغنيات اللي اخترناهم وبعدها باش نجو لفقرة دردشة مع الأطفال ونتعرفوا على صغيرات زيدة.

0: لا مش نبيش نشارك، انا شاركت بركة توا باش نمشي باش نلخص ليهم 16 قصة من اللي قريته واللي لخصته.
1: معناه البريود هذي كلها قاعدة تطلع
0: أي.
1: تصفيقة كبيرة على لوجين. انا باش نصفق عليك راه، انا مش ديما نشجعكم على المطالعة ونقول لكم راهي المطالعة باهية، يلزمكم تشروا القصة وتتصفحوا الورقات نتاع القصة، مش تقولوا لي رانا قرينا القصة من الانترنت ولا ها ولا باهية.
0: يعطيك الصحة،
1: باهي يعطيك الصحة يا لوجين. أكثر تفاصيل إن شاء الله في فقرة المطالعة تحكي لنا باهية. عسلامة شايف، أي عسلامة شايف طه، أعطيه الميكرو أعطيه. لاباس شايفة؟
2: لاباس.
1: ماكلتك بنينة؟ تعرف الطيب انت؟
2: ايه.
1: شو تعرف الطيب؟ عادة باختصار تنجا في فقرة شايف صغرون؟
2: اليوم؟ اليوم عجة.
1: اليوم باش طيب لنا عجة؟
2: ايه.
1: باهي بعد شوية طيب لنا عجة. اعطي لي شايف يحيى، عسلامة شايف يحيى.
3: عسلامة.
1: لاباس؟
3: ايه.
1: شو أحوالك يا شايف؟
3: هاي.
1: لاباس تعرف الطيب انت زيدة؟
3: لا.
1: ما تعرفش؟ بل علاش انا قلت لك شايف؟
3: خاطرني طيب كل يوم في العظام.
1: كل يوم تصمت لنا عظيمة؟
3: اي.
1: انت تحب العظيمة؟
3: اي.
1: تحبها برشا العظيمة؟ يا بيه عظيمة في كل يوم تاكل عظيمة؟
3: صارت طيب ليا ماما ناكل.
1: وعندك دجاجة ولا لا؟
3: لا.
1: شكون يعطيك العظيمة؟ شكون؟
3: ما
1: لا شكون تجيب لنا العظيمة؟
3: دجاجة.
1: وانت عندك دجاجة؟
3: لا.
1: تشري عظيمة؟
3: جدي هو اللي عند دجاجة.
1: بالحق؟ وانت تشري عظيمة؟ من عند جدو ولا جدو يعطيك عظيمة كيك؟
3: نشري.
1: تشري يعطيك الصحة. يا يحيى هذوما صغيرات وهذوما الأطفال وأنا فرحانة برشا خاطرهم زادا نجحوا في قرايتهم وكانوا متميزين، ما شاء الله عليكم ربي يوفقكم وإن شاء الله تكون سنة دراسية زادا جديدة تكون مكلة بالنجاح. ولا قولوا لي مازال بكري على القراية هكا ولا؟
3: أي.
1: تفجعتوا؟
3: لا.
1: تحبوا القراية أنتم؟
2: أي.
1: باهي يعطيكم الصحة. نمشوا هجر الشارة ركن دردشة مع الأطفال وبعدها باش نجوا الموضوع حصتنا اللي هو
2: فصل الصيف.
1: فصل الصيف.

0: درتش مع الاطفال. سمعتوش شكون باش يعبي البيسين؟ شكون قالها؟
1: يحيى.
0: شيف يحيى. معناه كي يجوا فصل نقولوا فصل الصيف نقولوا عند يحيى البيسين.
1: حتى انا.
0: حتى انت يا جنى؟
2: اي انا عندي بيسين كبير.
0: كبيره.
1: حتى انا.
0: وانت طه؟ طه انت زيدة كيفهم؟
3: اي
0: شنو يعني لكم؟ شو معناها فصل الصيف؟ شو يعني لكم فصل الصيف؟
1: نمشوا في
0: باهي شوفوا تاع هيا
3: نمشوا في البحر والبيسينات نمشوا في كارتاجلاند.
0: تمشوا تحوسوا معناه؟
3: اي
0: باهي. يحيى يحكي لي يحيى.
1: يحكي انت تو نمشي.
0: احكي لي فصل الصيف وشو تعمل فيه انت؟
1: لا نرقد في الصاله وحدي ونخلق منها مش نرقد في البيت وحدي.
0: علاش وحدك انت؟
1: خاطر في البيت خير.
0: طه يقلقك؟
1: اي قلقوني.
0: علاش شنو يعملوا لك بالضبط كي يقلقوك؟
1: نحب نرقد يا اخي ما جريش نوم مشيت نرقد غادي وجاي.
0: هو شو عمل لك؟
1: شاي وبرك النوم.
0: خلنا نسمعوا طه وجهه نظر طه. شو عملت طه انت؟
3: نشد له في بلاصته. يا اخي هو حب ما حاب يمشي لبلاصه اخرى في البيت. نشد له في بلاصته.
0: معناته تفك له في بلاصته. وانت عليه تفك له في بلاصته؟ مش كل واحد يرقد في بلاصته.
3: هو عنده بلاصه. قالت له ما اجى ارقد معايا يا اخي. هو قال لها لا مش جاي يرقد في البيت.
0: باه
3: قلت الصباح يقول لنا ما نخافش.
0: هي كبر معناه باهي بالقدا كبر معناه ولا يعمل على روحه. باهي يعطيك الصحه. يحيى طه تحط لي الكاسكه هناك. هاي باهي تحط لنا الكاسكه.

0: ايه ويحيى يحيى ابقى بحذينا به
1: لا
0: لو جاي احكي لي فصل الصيف انت
1: فصل الصيف هو فصل ممتع وحار وجميل نذهب فيه الى البحار نستمتع فيه
0: نستمتع في فصل الصيف بالطبيعه تعملوا برشا جو هكا ولا لا
1: مع اصدقائنا ومع اخواتنا وعائلتنا
0: هاي
1: معناها وقت ممتع مع بعضنا
0: معناها نختصروا فصل الصيف في هكا في الترهيد انه بعد سنه دراسيه كان فيها برشا تعب هكا ولا وبرشا قرايه ونخصوا زيدا جانب زيدا للترفيه هكا ولا للقرايه وقتاش تبدو تاخذوا حتى كتب قدام معناها وتبدو تراجعوا وقتاش هكاك
1: كل يوم
0: كل يوم بديتوا تراجعوا صاي
2: اي حتى خاطر السنه الثالثه راه عامل جي صعيب قريت ولي اصعب
0: فهمتك معناها تو القرايه
1: ماشيه وتولي اصعب
0: معناها وانتم يلزمكم
1: لازمنا نبقاو باش نجيبوا معادلات باهيه باش نفرحوا عائلتنا ونفرحوا روايحنا وننجحوا ونكونوا متميزين
0: معناها حتى في فصل الصيف تخاموا في القرايه
1: اي
0: اه
1: القرايه ديما كل يوم هي
0: ماما وبابا يقلقوكم شوي في العطله يقولوا لكم مش يقلقوا وما هي عطله
1: لا
0: يقولوا لكم لا إذنكم زادة تقروا شوية
1: لا ها
0: لا
1: أنا نجبد وحدي ونقرأ وحدي ساعة أنا للبطولة خاصة عندي ما نعمل
0: معناها قاعدة تو تقر في برشا قصص بتشارك في البطولة الوطنية المطالعة
1: 48 قصة تو أنا لخص 34
0: 34 قصة ما شاء الله
1: وما زالت لي برشا 48 لازمني
0: ما عاد
1: ولازمني زادة نحفظهم ونخرج العبر متاعي
0: العبر
1: ايه
0: به يعطيك الصحة يا لوجين ما شاء الله عليك وانا فرحانة برشا خاطر قاعدة طالع جنى شي برنامجك انت جنى
3: بصية نقرأ شوي ونلعب شوي ونمشي للبحر ونتفرهد شوي
0: حكيت لي معناها على البرنامج متاعها في الكواليس برنامج ما شاء الله انا قلت لها هزيني معك
3: نقرأ شوية قصص وساعات نقرأ شوية فرنسي
2: حتى انا نقرأ فرنسي
0: بالحق به
3: نترين
0: تترين وين باش تمشي تحوس بحذا ميمة به تهزني معك ولا
3: به
0: نمشي مع بعض اما المرايات ما تعطيهش خاطر هي جبتها لك وشعراتك انا قلت لها تعطيني شعراتك ومرايتك قالت لي لي الزوز لا به يعطيك الصحة يا جنى به هذوما الصغيرات وهذه البراءة وهذه فقرة درجة مع الأطفال اللي حكينا فيه اليوم على فصل الصيف وكريتو الصغيرات الكل متحمسين ماشي مشي صيفوا بشي بحروا ولا أول حاجة ذكره اللي هو البيسين يحيى ذكر البيسين باش نمشوا هاجر نمشوا للغنايات اللي اخترناهم اوكي باش نفهم فصل الصيف فيهم زيدا اللي هو الطهور والاجواء خاطر فصل الصيف كنقولوا فصل الصيف مش كان مصيف راه فما برشا مناسبات افراح هكا ولا لا برشا عروسات مشيتوا العروسات ولا
1: اي في الصيف تكثر برشا
2: اي
0: مشيتوا الافراح
1: اي
0: به جنى
3: احنا عنا نهار 16 و17 حار صاحب با
0: به وانت
1: انا فاتوا مشينا برشا
0: مشيتوا للعروسات
1: اي
0: باهي هاو كما كيما ذكرنا فصل الصيف برشا حاجات باش تخرت لكم الطهور اليوم ها برشا جو ها
1: اي
0: باهي نمشوا نسمعوا مع بعضنا هجر الاغنيات وبعدها باش نرجعوا لبقيه الفقرات نتاعنا
4: اي الفصول اجمل برايك
5: الربيع باشهاره الجميله وطقسه البديع
4: لكن الصيف فصل الإجازة
5: وفي الخريف تتساقط أوراق الشجر لتتجدد الحياة
4: وفي الشتاء يسقط الثلج والمطر فتكون أنهار
5: هذا صحيح
4: إذن أي الفصول أجمل؟
5: كلها
6: حسن الفصول الأربع

0: مرحبا بكم الناس الكل اللي يحتفلوا بختام صغيراتها، ما شاء الله ان شاء الله الف الف مبروك. وحنا نعرفوا كيما ذكرنا فصل الصيف هو فصل الافراح والمناسبات. باش نجوا لفقره المطالعه تو، من فقره درسه مع الاطفال نمشوا لفقره المطالعه ونشوفوا صغيرات شنو عاملين مع المطالعه. باش نبدو بيك جناعي، مثل جناعي شنو عندك؟
1: عندي قصة الصلالة والنملة.
0: شو فهمتي من هالقصة هي؟
1: إنه صرار النملة إنها هي ديما تخنم وهو قاعد يغني في فصل الصيف، كي جي فصل الشتاء هو قعد دكك قبلش ما يكلا. يا أخي مشي للنملة قالها تعطيني، دق عليها الباب قالها تعطيني شوية ما يكلا. قلت له بيه أما تعدني إنك تعود تخدم. كها قالها به.
0: وانت شنو فهمتي منه؟
1: فهمت انه صرار كسول.
0: قربي الميكرو.
1: فهمت انه صرار كسول والنملة انه صرار كسول والنملة
0: تخدم على روح. واللي يخدم على روحه
1: يوصل
0: ويلقى.
1: من حسد وجد ومن صار على الدرب وصل.
0: يعطيك الصحة. هاي طه، خنجي طه توا.
2: عندي قصة العنزة والثعلب. كيفاش الثعلب عطش يا اخي مشى باش يشرب من بئر مهجورة. يا اخي كي هبط شرب حتى الترواع عطش نتاعو. يا اخي بعد كي طل فوق ما نجمش يطلع. يا اخي بعد جا عنزة قالت له عليه قاعد في البئر هذاك. هو قال لها يجي هبطي معايا تشرب معايا شويه ماء. يا اخي مشت قال لها بعد قلت لك كيفاش باش نطلع. يا اخي قال لها حطي ايدك فوق واحد هنا نطلع فوق ظهرك وقرونك وبعدها تونا جبدك. يا اخي طلع قال لها ما نجمش نجبدك لو جي عشكون تو شكون يلوج عليك. قال هو مسامو في الثعلب الميكر.
0: يعطيك الصحة يا طه. شكون اخر عنده قصة؟ نجوك يحيى باش نجيك لوجين، خاطر خليتك انت باش تحكي لنا باكثر تفاصيل على مشاركتك في البطولة الوطنية المطالعة هكا ولا. يعطيك الصحة يحيى. قصتك شنو يحيى؟ لا ما شدوش الميكرو يحيى.
1: قصتي هي تاع الصرار النمل.
0: شنو فهمت من هالقص؟
1: فهمت منك ما زلت ما قريتهاش ابدا. تعدى يقرا فيها هو.
0: انت تقرا فيها وهو يسمع فيك. قديش عمرك يا يحيى؟
1: خمسة.
0: شنو؟
1: سنين.
0: لا ما شدوش الميكرو يا يحيى. 5 سنوات عمرك؟ وريني بصويبعك قدويش. كيفاش 5 سنوات؟ يعطيك الصحة، تعرف الأرقام باهي.
1: حتى 100 و200 و300 و400
0: تعرف تحسبهم في الفلوس؟ تعرف تحسبهم ولا لا. تعرف تحسبهم في
1: الفلوس ناقص صعيبة.
0: في الفلوس صعيبة؟
1: اي.
0: فهمتك يا يحيى. لو جاي
3: عندي برشا قصص منهم قصة لغز الزمن. في رحلة فضائية مثيرة استقال الفريق العلمي.
0: كيفاش يحيى؟
1: ناش قرامش القصة غنية.
0: عندك غنية؟ باه خلي غنيها يا لجينة.
1: قفز الأرنب خيف الأرنب كنت قريبا ألعب أبيض وأبيض مثل النور يعدو في البستان دول يبحثوا عن ورقات خضر يختفوا كالبرق هيجري يا موز بالبرق. البرق ناعم فوق الخش العشب الناعم ضرائم. ما قفز الأرنب كيف الأرنب لا تهرب مني يا أرنب أنت صديقي أنت رفيقي هيا نلح.
0: أنت محلاك في بالك اللي أنت محلاك؟ شكون يقولك اللي أنت محلاك؟
1: ما
0: بابا ما يقولش؟
1: ساعات يقول ساعات لا.
0: ساعات يقول ساعات لا. أما ما دي ما تقول باه يعطيك الصحة. طب تبقى في الكرسي بالقدا ولا يبقى في الكرسي؟ هاي اعطي الميكرو لطه، اعطيه الميكرو لطه، هاي خليه عن طه الميكرو.
2: اغنية نقراها يحيى كنت حافظها ونزلت حافظها لتوا قريتها
0: بالحق. باه يعطيك الصحة. خلنا نسمعوا له جاي انت باش تحكينا على البطولة الوطنية للمطالعة.
3: عندي اول قصة دي لخصتها اللي هي قصة لغز الزمن. في رحلة فضائية مثيرة استقل الفريق العلمي الشجاع.
0: حطيها زيدة؟
3: اي
0: ما شاء الله. هاي
3: في رحلة فضائية.
0: لا ما نمشي نقراها نحنا كاملة، جست ناخذوا العبرة وتحكي لي على مشاركتك.
3: القصة انها الاستسلام سبب الخسارة، فليتستسلم وواصل جيدا بكل قوتك.
0: باه يعطيك الصحة ما شاء الله عليك. هاي كيفاش معناها باش نسألك انا، كيفاش معناها الطالع الاوقات اللي طلع فيها معناها كيفاش
3: في الليل باش باش كي انا مثلا نقرا القصه تبقى راسخه في مخي وكي نحلم بها نتذكرها، يعني كاني قاعده نحفظ فيها.
0: في الليل تحلم بالقصه؟
3: اي ومش في الليل بركة، مثلا في نص نهار كي جي مثلا باش نرقد نزيد نقرا قصه وفي الصباح يعني في الصباح بعد ما
0: معناها تطلع في اوقات الكل.
3: اي نقرا قصص مثلا نقرا زوز ولا ثلاثه وبعدش نمشي نلعب، نزيد نرجع نقرا ونرقد ونزيد نمشي نلعب، وبعدش يعني فما اوقات للقرايه وفما اوقات للعب.
0: فهمتك، معناها قاعده توفق بين القرايه وبين اللعب. به وبالنسبه قاعده تخمم في المنافسه والمشاركه واليوم اللي بتمشي فيه تشارك، خمم فيه برشا نهار هذا.
3: اي هو نهار الاربعاء وهو يوم مميز لي خاصة.
0: سبق لك انك شاركت قبل في
3: لا
0: اول مشاركة هذه؟
3: لا هذه اول مشاركة.
0: فرحانة ولا خايفة؟
3: لا فرحانة برشا، عشان انا عمري ما نخاف من مجهودي. حتى انا مجهودي ياسر قوي وباش نكمل هكاك.
0: فما ثقة كبيرة في النجاح؟
3: اي فما ثقة.
0: باهي يعطيك الصحة ما شاء الله عليك يا لوجين. ما شاء الله انا فرحانة برشا وقت اللي نلقى انسان معناه صغير في العمر هذا. قداش عمرك لوجين؟ 11 سنة. معناها عنده ثقة كبيرة في روحه، شخصية قوية في النجاح متاعو، في المنافسة، في النهار اللي باش يمشي فيه مع الصغيرات فما منافسة، انه معناه مش خايف، فرحان بالمشاركة وفما ثقة كبيرة في انه باش يكون فما تميز ونجاح.
3: الخوف هو فوز. سبب الخوف هو سبب الاستسلام والاستسلام سبب الخسارة.
0: واضح واضح، فكرة يعطيك الصحة يا لوجين. وانا راني نشجعك برشا باش تطالع. توصلت 38 قصة؟
3: اي
0: ما شاء الله. طب باش تروح من هنا تمشي تطالع
3: ساعة نرتاح شوية وبعدش نقرا.
0: باه يعطيك الصحة يا لوجين، نحبك ديما هكا تكون عندك شخصية محليها برش، يعطيك من الصحة. باه هذه فقرة المطالعة، باش نمشو للغنية هجر وبعدها باش نجو لفقرة شيف صغرون.

0: مرحبا بكم من جديد. باش نمشوا لفقره شيف صغرون. الفقره هذه اللي طبعا باش نحكوا فيها على الاطفال و خلينا نسمع مع بعضنا شارد رب.
1: شيف صغرون
0: هذه فقره شيف صغرون باش نشوفوا مع شيف تاه. هيا شيف تاه شو باش تحضر لنا اليوم؟
2: عجب السكالوب.
0: كيفاش
2: باش نحط بصل وثوم وفلفل وطماطم وسكالوب وعظام هكا هو.
0: ومن بعد
3: صب عليهم شوية ماء.
0: صب عليهم شوية ماء.
2: ماء
3: وخلاط.
0: نخلطهم بعد.
2: نخلهم
0: طيب. نخلها طيب. يعطيك الصحة يا شيف طه. شيف يحيى يعطي هاي.
3: شنو باش تقول؟
0: شو باش طيب لنا شيف يحيى اليوم؟
4: عجة.
0: عجة؟ كيفاش تطيب العجة؟
4: عجت. نحط السكالوب.
0: لا خليه يا تاها خليه.
4: نحط السكالوب بعدها نطول بعد النطول وبعد الصل
0: بعد شنو نحطو؟
4: صل
0: هي
4: ثوم وفل فل
0: فل
3: فلفل
4: فلفل
0: فلفل
4: فلفل طماطم
0: طماطم بعد نحطو طماطم
4: بعد سكالوب
3: سكالوب
0: باه. يعطيك الصحة يا شيف يحيى.
4: بعد حاسو
3: حرثوم بعدها حرثوم بعد كذا
0: باه.
4: بعد ما نحطو نطيبو ونخلطو بعد الطيش.
0: عجبتني انا كيفاش تهجي فيهم الورقة راه. يعطيك الصحة يا شيف يحيى. لوجين
5: نطيب كسكسي بالخضرة.
0: باه كيفاش يطيب الكسكسي؟
5: نغلو الكسكسي لابيض تاع بالماء وبعدش نحضروا الصوص صوص طماط وبعدش نحطوا الصوص نتاعنا في وسط الكسكسي اللي غليناه نخلطوه ونحطوا فيه الخضرة ذيك اللي غليناها وطيبناها وبعدش بشفي ليكم.
0: باه كسكسي بيه
3: ملوخي
0: جنة عاي ملوخي كيفاش تطيب يا جنة؟
3: نحطو له ملوخية بعد كنزيد عليها الماء بعد كنخلوها نزيد عليها فلفل أكحل وكد نحط عليها ونحط عليها شقالة الوحدة نطيحها شقالتها وخلوها تطيب وبعد كده نطيبو اللحم
0: وصحة وبالشفاء.
3: صح معها راس
0: ملوخية معها راس.
3: اي
0: باه كيفاش يطيب الراس؟
3: يطيب
0: كيفاش؟
3: نحطوه في النار. هي حنطوه في النار دقيقة من زمان طاف
0: بالحق.
3: اي
0: هذه طريقة انا ما نعرف سهلة برشا الطريقة هذه.
3: وبعدش نقشرو كالحرو نحطو فوق الطاولة فقط معها الخضرة
0: معها الخضرة
3: سلاطة
0: ملوخية وراس وسلاطة.
3: اي ودلاع
0: ودلاع باش نمشي نفطر باش نمشي نفطر بحذاكن
5: بطيخ.
0: وبطيخ زيدة
5: وخو مشمش جيب معاك 30 كيلو مقارون كيفاش قالك الطفل تاع
0: عزيمة معناه
5: وفريز وبنان
0: يعطيكم الصحة
5: وأناناس
0: هذه كانت فقرة شيف صغرون. باش نمشوا نسمعوا مع بعضنا نصيف زيتون وبعدها نمشوا لفقرة عيد الميلاد. طبعا اللي يحتفلوا بعيد ميلادهم ان شاء الله في نهاية الحصة نحيوهم برشا. خلينا نسمعوا مع بعضنا غنيتكم اللي تحبوها برشا.

0: هذه أغنية الصغيرة الكل كيغنوا راهو معاهم لوجين. كنت تغنية حفظتها لوجينة وتحبها. يعطيكم الصحة. هذه كانت هذه كنت كنا في مع فقرة شيف صغرون باش نجول فقرة عيد الميلاد والتحية. ليش كنت تحب تقدموا تحية لوجينة؟
1: قدم تحية لما وبا وعمتي دي هي في فنلندا وعمتي ليندا في سوسة وعم إبراهيم في فرنسا ونقدم لمي صالحة ونقدم لميمة شدلية ونقدم تحية لخالتي وإيم وخالي عاطف.
0: سايبوا الميكرو وللعائلة الكل باش
1: العائلة الكل
0: باش ما يتغشوش عليك
1: علي.
0: باه لوجين
2: قدم تحية لماما ريم وبابا كمال وأختي أبرار وجديتي مليكة وجدي عبد الحفيظ وخالتي سلوى وعمتي ربح وخويلي الاثنين فتحي ومكرم ونسيهم الاثنين اسمهم مروة ولدهم الصغير آدم.
0: ربي فضله لكم يعطيكم الصحة. أي تهى
3: نقدم تحية لأمي وبابا، نقدم تحية لجدتي حسنية وجدي ناصر، نقدم تحية لعمتي ربح وعمتي منجية وعمتي راضية وعمي لنور وعمي خالد، نقدم تحية لخالي نبيل وخالي خالد وخالتي شيماء، ونقدم تحية نقدم تحية لعليا وخالي الحبيب اللي اخوالي بال جابوا لنا البيسين الكبير من فرطاع فرنسا نعموا فيه
0: شختوا بالبيسين.
3: نقدم توا تحيه لصاحبي ادم اللي سمعنا كل حد اللي فات. نقدم تحيه اللي ولد خالي جبريل مسمي توشك من اللي فات وسكندر نقدم تحيه لي محمد رسول الله لرزق ولد عمتي وهكا هو.
0: باهي يعطيك الصح. شيف يحيى
4: قدم تحية لجداتي وجدي وعمتي وعمتي ربح وجبريل وجبريل وجبريل وباي وسكندر ورزق ونبيل وخالد وشيمة ونزار ويعقوب وزيد وعائلتي بعد وجدتي وجدي
0: والكلهم
4: وزيدة عليا
0: نسيت الجيران راه نسيتهم نسيتهم. يعطيك الصحة يا يحيى
4: نقدم لولاي خالد أجاب لسينا البيسين ونعموا فيها
0: شيخين بالبيسين توا
4: اي
0: واضح. يعطيكم باهي يعطيكم الصحة.
4: عبارة بيصير كبير
0: باه كيفاش لوجينة
2: ونقدم زادة تحية لبست فريند متاعي ياسمين.
0: باه يعطيكم الصحة.
4: تي حتى انا
0: تسمع شباب بست فريند والله ما شاء الله جيل واعد.
4: ونقدم تحية لجدي.
0: باه يسمع فيك
4: اي
0: تحية كبيرة لجدو اسمع فينا على موجات راديو الكيف. به انا في نهايه الحصه باش نسمعوا بعضنا اغنيه عيد الميلاد اليوم باش نهدوها للناس الكل. سايب الميكرو يا يحيى الناس الكل اللي يحتفلوا اليوم بعيد ميلادهم وطبعا باش نهدوها لقميره قبيره تحتفل بعيد ميلادها ونقول لها نغنوا لها مع بعضنا كنت تجي بحذنا للبرنامج وكلمتني قالت يعني نحتفل بعيد ميلادي نغنوا لها مع بعضنا.

0: ميرا كل عام وهي بألف ألف خير. تحية للصغيرات الكل وين ما كانوا يحتفلوا اليوم بعيد ميلادهم إن شاء الله.
1: كل عام
0: في صحة وخير وهما متميزين وهما ناجحين هكا. ولا نبقى لي كيبش نحيي لي كيب الكل اللي رافقني اليوم، زميلتي هجر مناعي، نجاح الورتاني، الناس الكل اللي تأمل العمل هذا دون استثناء. تحية زادة الأولياء اللي جيبونا صغيراتهم كل نهار حد، الناس اللي يسمعوا فينا زادة على موجات راديو كيف، نقول لكم نهاركم زين.

0: إشهار.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
2: امشي لعزيزة.
0: إشهار.
3: صباح الخير. تمام 11 هنا بإذاعة الكف.
4: صوت الشمال الغربي
5: إذاعة الكف.
3: ومنها نحييكم مستمعين الكرام في موجز لأهم الأنباء. انطلقت صباح اليوم عملية التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية لدورة 26 و2000. وأوضحت وزارة التربية في بلاغ أصدرته بالمناسبة أن التسجيل في هذه الخدمة يتم من خلال توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن عبارة سيس متبوعة بفراغ ثم رقم التسجيل في المناظرة، على أن يكون رقم التسجيل متكوناً من 6 أرقام وفقاً لما ورد في استدعاء المترشح. انطلقت الغرفة الفتية الاقتصادية بغار الدماء في تنظيم أيام تحسيسية للناجحين في البكالوريا حول التوجيه الجامعي، وذلك بالاشتراك مع عدة أطراف وفقا لما أكدته رئيسة الغرفة رفيقة نصيبي. أعلن المعهد العالي للإعلامية بالكاف عن فتح أفاق تكوين جديدة في الاختصاصات الرقمية الواعدة من خلال تعزيز عرضه البيداغوجي بثلاث إجازات موجهة لحاملي شهادة البكالوريا الجدد تشمل هندسة البرمجيات والأنظمة الذكية وهندسة البرمجيات وأنظمة المعلومات وهندسة الشبكات والأنظمة. وحدد المعهد آخر أجل للتسجيل في هذه الاختصاصات يوم 20 من جويليا الجاري، وذلك عبر موقعه الرسمي. وفي سياق متصل بالشأن التربوي، يسعى مشروع المخطط التنموي 26 و2000 30 و2000 إلى تعزيز جودة التكوين وتطوير مهارات الخريجين من خلال تحديث الإطار القانوني المنظم للتعليم العالي الخاص ومراجعة شروط إحداث مؤسساته وضبط معايير معادلة الشهادات والاعتراف بها بما يضمن جودة التكوين وتكافؤ الفرص بين مختلف في المؤسسات. وضمن أخبار الجهات، أعطيت إشارة انطلاق مشروع تهذيب حي الهادي خليل بمعتمدية بلطة بوعوان بكلفة 3,511,000 دينار، يستهدف 6,500 مواطن ويشمل عدة عناصر تتعلق بتهذيب البنية التحتية والتنوير العمومي وتصريف مياه الأمطار. يطالب عدد من المواطنين بولاية سليانة بتوفير فضاء يتسع لأكبر عدد من الجمهور وبرمجة عروض تتماشى مع أهمية مهرجان سليانة الدولي التي تنطلق دورته 49 بداية من 23 من جويليا الجارية. عربيا، استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون البارحة في قصف لطيران الاحتلال الصهيوني على مناطق في شمال ووسط قطاع غزة، كما أفادت مصادر طبية بإصابة 5 فلسطينيين بينهم 3 بحالة خطرة في قصف على جباليا شمالي القطاع. موعد الأخباري القادم يتجدد معكم بإذن الله مستمعينا الكرام في تمام منتصف النهار. إلى اللقاء.
6: Welcome. مرحبا.

صباح النور والسلام ورحمة الله بأصدقائي في منوعات يا أرض الوفاء. اليوم معنا أجمل لقاء من مدينة الجاز، مدينة المرجان، مدينة الإخضرار، مدينة البحر، على 35 كيلومتر تقريبا سواحل صخرية جنوب المتوسط على شرق الحدود الجزائرية غرب ولاية باجة. نعيش أجمل إيقاعات بحرية صيفية هنا في أرض الوفاء، مدينة برقة أو طبرقان كما سماها الرومان، واعتبرها الرومان ممر للصيد الأصفر والصخور الجبلية الجميلة اللي تحملنا إلى سيسيليا ثم إلى روما. نحن هنا لسنا في الماضي، نحن في الحاضر. مدينة تتنفس الجاز، مدينة تتنفس ساكسفون، ترومبيت، أكيد حملة أرشيد شيب، بارنر هاندريكس، والأكيد عديد الأسماء في الورد ميوزك مثل كل ذا جانج، ألفا بلوندي، شيب خالد، يدير مجموعة كبيرة في الواقع. جاءت مدينة تبرقة تحديدا في البازيليك قرب الأندلس قرب مارينا. ذهبنا إلى شواطئ الرمال، ذهبنا إلى ملولة، إلى رويسية، ذهبنا أيضا إلى عين صبح، إلى وشتاتة، قربنا إلى عين دراهم، وصلنا إلى بنكي، مررنا إلى عين دراهم. فلم نجد أجمل من هذه المناطق. البعض وصفها أنها تشبه كثيرا إلى شواطئ كوبا كابانا في البرازيل، البعض الآخر شبهها بأريافها للوزانا سويسرية، والآخر قال لا نحن هنا في التكساس لأن إيقاعات الجاز والأكيد ديزو كورن البارح في مسح البحر حملت في طياتها تراث جميل جدا من الولايات المتحدة الأمريكية، تراث الجاز الأمريكي، إضافة أيضا بتبيع البرنامج الجاز. البعض يعتقد أن تبرقة تتنفس الجاز فقط، لكن في الماضي كانت تتنفس معها موسيقى العالم، تتنفس معها موسيقى الراي، موسيقى الساسا، تانغو، تشاتشا وغيرها من المصطلحات التقنية الخاصة

0: الموسيقات العالمية الأجمل منها أيضا أن تبرقة ليست فقط سياحة وجاز، تبرقة أيضا جمال، جمال طبيعة. تبرقة ربما البعض يعرفها أنها تبرقان، البعض يعرفها أيضا أنها وجهة لعملة اللي هي في حدياتها مرتبطة بمدينة القالة في شرق الجزائر، البعض الآخر يعرفها أيضا مدينة الأسماك، والآخرون يعتبرونها فرصة للغوص. لكن نحن هنا في إذاعة الكيف موجودين الآن لنتنفس الجاز، نتنفس سياحة، نتنفس أيضا أحيانا في هذا الاختلال. قربنا أمامنا جبل التمساح اللي هو الشكل بتاعه في الطبيعة يشبه التمساح كما عرفناه في نهر الأمازون في البرازيل. أيضا نحن في مرتفعات جبلية جميلة برشا تحملنا في طياتنا إلى اختلال ربوع الشمال الغربي تحديدا من جبال مقعد وخمير ونفزة، من هنا من تبرقة إلى وشتات وصول نفزة، كاب سرات، كاب نيجل وصولا إلى بنزرت. هنا على الضفاف الجنوبية المتوسط أقيمة النزول من صنف 3-4-5 نجوم، أقيمة دور الضيافة، قيمة المنشآت السياحية من بينها بور ناتشر أو المنطقة الجبلية الطبيعية اللي هي في حد ذاتها تعبر عن تنمية سياحية وإرادة ذاتية في الواقع، اللي هي تدخل في دعائم بناء الدولة الوطنية وتدخل في دعائم بناء السياحة، إضافة أيضا دعائم الهيكلية ودعائم بشرية، وخاصة أن هذه الدعائم ارتبطت بمزايا طبيعية. سنعود إلى الماضي، سنعود إلى السبعينات إلى الثمانينات، سنعود إلى مختلف الحقبات التاريخية مع سي رفيق بن جدو اللي هو يشرف على جمعية اللي هو مثل الماضي وأيضا حاضر، لأن الجاز ارتبط كما قلنا بمهرج برقة منذ السبعينات، تواصل في الثمانينات، ثم انفجر سياحيا في بداية الألفية. عاش قرنين تقريبا الجاز بين إيقاع الماضي وإيقاع الحاضر، أسماء عادت وأسماء أيضا تسمى في البازيليك. سعداء أن يكون معنا سي رفيق بجدو. أهلا وسهلا، مرحبا بك على برنامج إذاعة الكيف.
1: صباح النور ومرحبا بالمستمعين إذاعة الكيف، مرحبا بكم.
0: مش نرجع بيك شوية برشا، أكيد جديد ما عرفش الجاز، ما عرفش الساكسفون، ترومبيت، الجيتار وما شابه ذلك. أكيد أنه مهرجان الجاز ليس مهرجان مستقل في ذاته، هو كان مهرجان ثقافي مندمج ضمن مهرجانات تبرقة لا نعلم دولية محلية جهوية، لكن الأكثر هذه الذاكرة ستكون معك رفيق لتعطينا كرونولوجية على الأقل للمسار الزمني لمهرجان الجاز.
1: شكرا. مهرجان الجاز هو بداية في 92، هو من الأول كان مهرجان دولي اسمه مهرجان المرجان في 73، أسسه لطفي بن حسين وكان عنده سلوغان معروف في العالم جو فو با برونزي ايديو. بعد بقى يخدم عالمي باسم المهرجان المرجان، وفي 92 جمعية أطلس كان سي صالح الناشي هو كان وزير التنمية والتعاون الدولي، كان هو أصله رئيس الجمعية، وكان معه سي لطفي بن حسين ومعهم أمريكية في قهوة الأندلس، بدأوا يطبلوا على الطاولة هكا شوية فهمتوا يحكوا، قالوا علاش ما نعملوش مهرجان جاز. خرجت الفكرة من 92، أول دورة صارت في 92، لكن الدورات اللي قبلها ما كانتش، كانت اسمه مهرجان المرجان، وهو المهرجان الوحيد في العالم اللي معناها جمعوا أكبر عمالقة متاع الجاز مع بعضهم ثلاثة، مايل ديفيس وكيث جاريت ومعاه نينا سيمون. يمشي سيلوتفي بن حسين يجيبه من مونترو، خاطر في سويسرا كان فما مهرجان متاع الجاز اسمه مونترو، كان يربطوه بتبرقة لأنه قيمة مهرجان تبرقة ومونترو كانوا حسوب في نفس القيمة. وسيلوتفي بن حسين كان مشرف على كل مرة يجيب لي ستار، وفي التاريخ ما عمرها ما صارت يوم 14 جويلية 73 ثلاثة نجوم كبار من الجاز اللي هما اللي حكيت عليهم توا، نينا سيمون وكيث جاريت بعد ما روح عمل غنية اسمها تبركات ومشهورة في نيويورك، ومعاه مايل ديفيس، وعملوا الحفلة في تبرقة. وبعد بدأ المهرجان يخدم من 92، والمؤسس متاعه هي أطلس، جمعية أطلس هي جمعية عمرها 40 سنة تخدم تنموية في الأربع الولايات متاع الشمال الغربي، جندوبة، الكيف، سليانة، بيجا، عاونت حوالي 6500 عائلة في الشمال الغربي، وتخدم مع المنظمات العالمية، والجمعية الوحيدة في تونس عندها مقعد في الأمم المتحدة في نيويورك، فهمت دونك تحامي على البيئة، الاستثمار الشبان الصغار، ريزيليانس كوتير معناها حماية الشريط الساحلي، تنمية المواد الغابية، فهمت، والثقافة عندنا أطلس ميوزك أكاديمي، هي بدأت من عام 2005، كل عام يجيبوا أساتذة من أمريكا، من نيويورك، من واشنطن، من فيلادلفيا، من أوهايو، يجيوا يقروا الوليدات هنا الموسيقى الكلاسيكية. وتوا أسسنا كلوب نتاع الجاز، وأطلع شريت لهم أربعة بيانوات، وشريت لهم ساكسوفون، وزوز باتريات، الالات والكل باش يولوا الوليدات الصغار نتاعنا يعملوا تدريب جاز في تبرقة، ويكون التدريب مأطر من اساتذه عالميه، من اسناب شيشيك يأطرهم إتيان تشارلز من امريكا هذا في نيويورك، من اكبر جازمين في العالم، بالتأطير مع مصلحة الثقافة بالسفارة وكل باش نجيبوه، ومعنا جمعية أمريكية اسمها Culture and Harmony هي اللي باش تجيبه، وباش يجي في أوت وباش يعمل تدريب للوليدات، وباش ننطلقوا في التدريب نواة للمستقبل للأطفال متاعنا للجاز، لأنه يعني إذا ما نخلقوش نواة متاع وليدات هنا يعملوا الجاز، شكون باش يهز المشعل بعد؟ دونك نشدوا الوليدات نعملوا لهم تدريب وياخذوا معناها شهادة في موسيقى الجاز، والنواة هذيك هي نحن معملين عليها للمستقبل باش تشد المشعل بعدنا احنا.
0: به برش هذا حكيت لنا السبعينات الثمانينات، ثم وصلت للمرحلة ربما اللي هي مشكون في مازلنا في صيف 2026. الجيل أو التوانسة ككل يعرفوا الانفجار بتاع الجاز كان في بداية القرن 21، من 2002 2003 واحنا ماشيين بطبيعة عرفنا أسماء عالمية، خاصة أفرو جاز، أمريكان جاز، عرفنا أسماء من كوبا من البرازيل وغيره كانوا يتمنوا يكونوا موجودين، إضافة لستريت أوف جاز نعرفوا مليح أن الجاز تعرف أيضا في الطريق. الموجة هذيك انت حضرت عليها بتبيع، واسماء كانت لامعة اللي كانت موجودة،
1: انا اللي ستار النجوم الكل اللي جت تبرقى كل انا عرفهم عندي تو ديدي بريدج ووتر قابلتها 30 سنة تيلي، وقابلتها بعد 10 سنين، وقابلتها 2018، والبارح سهرت بعد الحفلة سهرت مع ليز ماكومب فهمت، وعطيتها التصويرة انا وياها 20 سنة تيلي، قالت لي تعطيها لي وفكتها لي فهمت، قالت لي اكتب لي فيها ميموري معناها ميموار من تيلي والاسم وكل، وهزتهم قالت لي نذكرك مني حكينا مع بعضنا 20 سنة تيلي. دونك اللي جاوا كلهم انا وكبتهم وحضرتهم، وهي بلاك تورنون دو جاز برقة، ولت هي معناها منصه تاع جاز، ومنها هي خرجت جاز الكيف، خرجت جاز البارح نسمع فما جاز في بنزرت، فما جاز في مستير، في ولت المدن الكل، وهي موسيقى ما تموتش، هي موسيقى خلقوها الزنوج اللي كان هزوهم من افريقيا العبيد اللي مشوا لامريكا، وبقت الموسيقى هذيك وما تموتش حتى ألف سنه اخرى، والموسيقى فيها روح، فيها روح، وفهمت ماهيش موسيقى إلكترونية أو حاجة، هذه كلها معزوف باليد وفي خدمة، في خدمة كبيرة، والحفلات متاع الجاز حفلة من حفلة ما يتشوش بعضهم، لأنه الارتيست وقت يعزف يخزر للجمهور يستوحى من الجمهور متاعه، والفيرسيون اللي يعزفها مش كما الفيرسيون اللي قبلها، وأنه شيخ هو الارتيست وقت يشوف جمهور متفاعل يعطي نوعية أخرى للكونسير متاعه متاع الجاز. البارح نحكي مع ليز ماكوم حتى من الساعتين متاع اللي بقينا نحكيه مع بعض، تقول لي أنا كي جيت هنا تكون عندي فيبراسيون في قلبي، كيما نحسها كيما نشوف الجمهور متاع تبرقة ونشوف الجمهور كيفاش يواكب ويعرف الأغنية متاعي ويغني معايا، تقول لي التعب الكل نسيته، أنا تعبة من الطيارة والبارح تعبة ما نجيبش حتى حطولها كرسي تقف شوية وتقعد، قلت يهونك التعب هذاك الكل نشوف الجمهور كيفاش الكل يتبعني، وأنا شيء عاملة عاملة عاملة كيف، تقول لي عاملة كيف، وتقول لي معناها في الأخر فرحانة تدعي عادية، هي مسيحية تدعي علينا بالمسيح، تقول لي ربي يوفقكم ربي ينجحكم ربي منطقة جميلة عبيدها باهين فرحوا بيا، فرحانة برشا فهمت
0: باهي برشا. تخوفتوش ثلاثة سنوات عشنا فراغ في تبرقة، كيف ثم تخوف أن انتهى الجاز وسناء عودة الروح أو الرينيسانس على الأقل إعادة الاعتبار لتبرقة بمهرجان الجاز، هل الآن الوقفة صحيحة أن نواصل في مسيرة الجاز، وأن تقول تخوف أن تكون تجربة نتاع سنة وتنتهي؟
1: والله تخوفنا شوي من الأول، هي مشكلة إمكانيات، راهو الإمكانيات فقط، لكن احنا حبينا ننظموه احنا كأطلس، بعد كي اتصلنا بوزارة الثقافة لقيناها محضرة برنامج ومشكورين عملوا برنامج رائع وخارق للعادة، وعجبنا برشا البرنامج بتاعهم، جابوا ديزارتيست خارقين للعادة، والبارح شفت معناها العباد كيف جت وناس كل فرحانة، والله شيء يفرح، وإن شاء الله وزارة الثقافة تبقى مواكبة معانا ديما تخدم الجاز فهمت، لأنه الجاز من سيد الرئيس حكى عليه ديجا قال أحسن ماذا بينا ثلاثة مهرجانات ما تطيحش، كارتاج وحمامات وتبرق، هذوما ثلاثة مهرجانات هما الأساس في الثقافة في شمال، في أساس المهرجانات في شمال تونس.
0: الجاز أيضا فرصة تسويق المهرجان الدولي، نعرف منيح الخدمة الجاز موسمية تاع أسبوعين، هي أيضا فرصة باش مهرجان الدولي أيضا يستقطب أسماء ويواصل في نفس النسق من مهرجان ثقافي سياحي للمواصل مهرجان دولي.
1: هي كل نرجو ديما الامكانيات. قبل كانت الامكانيات موجوده والحمد لله الوزاره تكفلت بالامكانيات. انا امكانيات مهوله باش نجم تنظم الجاز، مش سهل برشا، امكانيات لوجستيه وماديه ومعني من جميع النواحي. وان شاء الله ان شاء الله الوزاره نتاعنا نتاع الثقافه تبقى مواكبه وتبقى تتبع وتعاون على الجاز، لان هي الجاز هو محرك المنطقه ثقافيا سياحيا اقتصاديا، وهذا مهم مهم جدا.
0: انتم قدما فكرتوش تعملوا متحف الجاز في طبرقة؟ لانه ارتبطت بصورة في الترومبيت والساكسوفون الموجودة في طبرقة، لكن برش يقولك انا صحيح انا نفهم الجاز ونعرف الجاز، لكن انا شكو ما نعرفوش. الشخص اللي جاء متحف صور، انت تحكي على ارشيف، نخرجوه شوية من اللي نسمونا احنا الخزائن المنازل الى العموم.
1: انت سبقت الحادثه ويعطيك الصحه وسكوب توضحتنا. انت احنا مشينا مع السيد الوالي انا ومسؤول من وزاره الثقافه وحكينا معاه وحكيت معاه في النقطه هذه، قال لي انا معاكم وانا نساندكم وانا نشجعكم، وتبارك الله عليه كوالي رجل دوله فهمت وعملي عملي بطريقه شيء غير رهيب. قال لي نعطيكم مقر تعملونا فيه المتحف وتعملونا فيه الاكاديمي تاع الجاز. وفعلا انا بعد بعد ساعه او ساعتين وصلت نلقى الرئيس الكاتب العام البلديه يستنى. قال لي راه السيد الوالي عطاني تعليمات باش تاخذوا مقر وتعملونا فيه نادي ومتحف للجاز، واحنا عندنا آلات موسيقيه كأطلاس باش نحطوه فيه وباش نعملوا متحف صغير ونبدو، وعندنا فما ارشيف في البلديه وعدونا جماعه البلديه باش نحطوه في المتحف ونخلقوا النواه منها اكاديميه للجاز منه متحف للجاز، وسيكون اول متحف للجاز في الجمهوريه التونسيه.
0: ما شاء الله. سمعنا كيف انه في اوت ربما مشكون هكا لمحة على الجاز او يوم الجاز هكا معلومة طائرة ما نعرفش كانت واضحة.
1: والله هو كان هذاك من الاول كان باش يكون في نطاق مهرجان الجاز، لان وقت الوزارة تكفلت احنا نساندوا الوزارة، كنا نخدموا مع الوزارة، ولينا احنا جبدنا الملف هذايا، كنا نعملوا مئوية ميل دايفز، لكن في طبرقة ما نجمش نعملوها انه اخر الصيف تقل العباد وكل، دونك خممنا باش نعملوا سهرة واحدة في كارتاج في تونس، مش في مسرح كارتاج لكن في قمرت في نزل فخم، باش نعملوا عرض واحد للشهير تاع الجازمان إيتيان تشارلز، هذا النجم الصاعد في امريكا، وهو البارح برك كلمني وبعث لي ميساج باش تسكروا بريقلة كل شيء مريقل يوصل تونس فهمت في اخر اوت، وباش يتبنى النزل هذا فهمت الحفل نتاعه والسكن، وان شاء الله نفرحوا بهم ويعملونا مئوية ميل ديفيز باش يجبد على طبرقة، باش يقول انه ميل ديفيز جا لطبرقة نهار 14 جويليا فهمت 73 هاكا باش نعملوا له المئوية نتاعو، تخوفا من قلة معناها العباد اللي باش تجي في اخر السيزون، وهذاك علاش حبذنا كنا اخر تمسميسة نتاع الصيف يبرا نعملوه في في في قمرت.
0: برشا البارح وانا ندور في طبرقة قالوا لي ما عادش ندور برشا عساقيك بروشان ما مش تعود تطير. شوف طبرقة ما فهمتش انا والله مصطلح غريب، خاطر برشا يقول لي تنجم تعوم وانا نمشي في طبرقة برشا تعرف نتحرك برشا، لكن برشا قالوا لي ربما بروشان ما مش تعود تطير في طبرقة، فهمني فيها الحكاية.
1: صحيح، هو عملنا جلسة سيد الوالي في بالو بها العملية، وزاد حكينا مع مدير عام السياحة في بالو وزير السياحة في بالو، دونك عندنا شركة اسمها تيونيزيا هليكوبتر، شرت هليكوبتر من امريكا هي روبنسون 44 من احسن الطائرات العموديه الهليكوبتر ستابل وكونفور، باش نجيبوها غدوه نهار ثلاث العشيه تكون بطبرقه باش نجيبوها، وهذه باش تولي السياحه الجويه، معناها واحد عنده ولد ويحب يحلم يحب يركب في هليكوبتر ولا عيد ميلاد ولا زواج ولا حاجه، يخلص تذكرته ويجي يركب تعمل بيه 20 دقيقه يشوف الجبال والهضاب هذه ويشوف الكالانك والصخر فهمت، والطائره هذه تهز ثلاثه من الناس معاها البيلوت نتاعها ويعمل دوره 20 دقيقه فهمت يتفرهد، وهذه باش تكون الوحيده في تونس اول مره سياحه جويه في هليكوبتر في طبرقه.
0: شهيتنا في طياره.
1: السعر نتاعها راه ماهوش باهظ 250 دينار اور تاكس بالنسبه للشخص الواحد 20 دقيقه فوق طبرقه لمده 20 دقيقه.
0: من توا بدو جملوا في فلوسكم لانه كبرش الماتش هذا مش تطيري في طبرقه. يعطيك الصحه مشكور باش استضافتكم جدو.
1: شركه تونيزيا هليكوبتر هي الاولى في تونس، وهذا المشروع في شمال افريقيا فما منه زوز، فما في مراكش وتوا في طبرقه باش يصير، وان شاء الله ان شاء الله يكون زاد موجود في المدن الاخرى في الشرق في الجنوب في تونس الكل، واحنا منبهرين بنفس المشروع في مراكش علاش ما يصيرش في طبرقه، تركيا تخدم عليه، فرنسا فيها، امريكا فيها بالطبيعه هذيك بلاد الطيارات، ايطاليا بحذانا كل، هو الكونسيبت اسمه باتيم دولير. ايش معناها باتام دولار؟ واحد يحلم في حياته يركب في هليكوبتر، يعني ايش ليه؟ اكو عنده شويه فلوس مش باش غاليه برشا، ويعمل دوره فوق المناظر الطبيعيه الجميله.
0: به الحصه يطلب نجملوا بالدينار 250 يوم بالضبط ونجيني لك في الطيار. يعطيك الصحه وشكرا لك بزودو. بعد شويه بتبيع باش نمشوا للمشروع السياحي بور ناتشر في هذه المنوعه السياحيه الموبس. عوده سيديواتنا، عوده انغامنا.

0: جزاكم لي منوعة الضيف. نحن فعلا ضيف في بورناتش، ضيف في تباع في تبرقة، سعداء أن نكون في مطعم جميل في موقع بانورامي طلع جبل تمساح ملولة الرمال، منطقة جميلة برشا. والأحلى منها أيضا أن المشروع هو مبادرة شخصية، مبادرة فردية، في إطار تنمية، في إطار تشغيل، أيضا في إطار لقمة العيش. شرفنا وسعدنا أن تكون معنا دلال دمدني صاحبة المشروع السياحي. مرحبا بك سيدة دلال.
1: مرحبا بكم، صباح الخير، ومرحبا بالمستمعين الكل.
0: دلال، باش نرجع معاك شوية، أنت اختصاص ماخذ الإجازة في الغابات.
1: أنا تقني سامي غابات، وأم باراليل وقت عملنا فورماسيون في السياحة البيئية، وكنت أول بروموسيون.
0: ما شاء الله عليك. تخرج نتاعك وقت شكون؟
1: تخرج 2004.
0: ما شاء الله، معناها توا الشهادة 22 سنة كاملة خبرة في المجال. خرجتي من الجامعة، خرجتي من الأفكار نسموها نحن نظرية، من القسم، من القاعات إلى الواقع، وانطلقتي في بعث مشروع اللي هو يعتبر حلم ذاتي وحلم مشروع شخصي.
1: هو حلم ذاتي، حلم ريادي، خاطر الأول تجربة في السياحة البيئية كيف ما نعرف الناس الكل اللي هو بيور ناتيور، أول تجربة في السياحة البيئية ما بين الغابات والبريفي. هو تجربة الحقيقة حلم باهي برشا، وبالرغم من المصاعب اللي تو باقيين نتعرضوا لها وكل شيء، أما
0: خلينا نمشوا الساعة بالمرحلة بالمرحلة. في البداية فكرت في أنه مشروع يكون متوازن ما بين يحمل ما بين الطابع البيئي والطابع السياحي في جهة تشهد تنمية سياحية، في إطار أيضا سموه نحن التشغيل الذاتي، لأنه هو في حد ذاتها مبادرة فردية، الهدف منها أيضا إقامة مشروع محافظة أيضا على المكان والمجال اللي أنت موجودة فيه. من وقتاش بدأت الفكرة والفكرة تطبيق المشروع؟
1: بالفكرة هي كيف ما حكيت لك، أنا بحكم التكوين متاعي في معهد الغابات وأول بروموسيون في السياحة البيئية، دونك الفكرة بديت من تميكينا هكا جيست حاجات مش واضحة برشا. بعد التخرج متاعي حسيت الانفيرونمون ينجم يخدم البروجي اللي أنا خمم فيه، بديت بشوي بشوي ثم تديت دي فورماسيون نعمل فيهم اون ميتيي فير اون توريزم ديورابل وكل شيء. بديت الفكرة تتطور. هو على فكرة البروجي راه ماهوش ريستوران، ان بروجي كبير، حلم كبيرة فيه بلوزيور اكتيفيتي، معناتها كي تجي لهنا ماك جاي جيست على الماكلة اكاهو، راك جاي باش تشوف تبرقة من بعين اخرى، باش تشوف الموروث الغذائي نتاعها، الموروث الثقافي نتاعها، الغابة نتاعنا، معناتها برشا حاجات مزدوجة مع بعضها، اللي هو البروجي الوحيد اللي نجم يكون عنده ان امباكت كبير ياسر على الانفيرونمون، على الايكونوميك، على السوسيال، كيف تو بعد شوية تشوف حتى الكوتي السوسيال راهو بريسك اكثر من 20 خدام، اللي هذا ماهوش اي بروجي نجم يوفره. ما ينجم يوفره كان مشروع يخدم على تثمين اي حاجه في الجهه نتاعو، التثمين الموروث الغذائي كيف ما حكيت لك، اي حاجه تتصورها في في في بالك نجموا نثمنوها عبر النساء اللي هما موجودين لهنا. الامباكت سوسيال نتاعنا ماهوش جيست الخدام اللي يخدموا لهنا، رانا خلقنا اسبري جديد. النساء قبل ما كانتش تربي دجاج، ما كانتش تقوم بزراعات معناتها صغيره، النساء توكينا ولت تخمم في اي حاجه باش توفر بها مورد رزق، اي حاجه تنجم تبيعها هي في نظرها معناتها حاجه سامبل بي، بالنسبه لنا احنا تعنينا برشا حاجات، ان ناخذوا البرودوي الماتيير بريمير نتاعنا من عند النساء اللي يسكنوا لهنا كينا في الغابه، معناتها حاجه بالنسبه لنا احنا تثمن المنتوج نتاعنا، وفي نفس الوقت
0: مورد رزق، معناها
1: في نفس الوقت تخلق لهم هما مورد رزق.
0: تثمن ابار حتى التثمين، تامن احسن من تثمن، تامن مورد عايش قار بالنسبه لهم، خاصه انهم يشتغلوا بصفه دائمه مش موسميه معاكم.
1: بالضبط، يخدموا معنا على طول العام، ثم ديناميكية على طول العام. الحمد لله ما شاء الله.
0: الحاجة البيه المشروع تحول مشروع فردي مشروع عائلي، يعني الحاجة البيه لناه لسنوات الزوج والزوجة العائلة كاملة، وحتى اللي يخدموا وما نقولوش يخدموا عندكم ولا يخدموا معاكم، يعني هما جزء من المشروع، هما جزء في التنمية الاجتماعية والسياحية وتنموا الدورة الاقتصادية ما بين جهة مدلولة ورواسية أولى المال.
1: هو بالضبط هم الخدمة اللي معانا، هم كيف ما حكيت لكم ديما نعاودها معانا ما همش يخدموا عنا، خاطر هي حلقات مترابطة ببعضها. نحن الناس الكل إذا كان إنسان، إذا كان هما كأنهم عرس في دار، إذا عرسها تيح راي كأنها الدار هذيك الكل تختل. دونك نحن الناس الكل نخدموا مع بعضنا، نقري في يخدم تاكسيات تخدم. الحمد لله يا ربي نحن ماناش اللي جينا لهنا راه ما ينجمش يجي لهنا، البيور ناتور يلقى كل شيء. عندنا جهه ملوله، عندنا البحاره غادي عندهم انشطه يقوموا بها، معناتها ينجموا يجوا بحدنا نحن لهنا وديريكت ما يتعدوا يعملوا لي زاكتيفيتي غادي كينا، معناتها ما شاء الله بلاصه محلاها وتستحق الزياره وتستحق انها العباد تمشي لها.
0: حاجه مزيانه برشا. صحيح خدمته ونعرف مليح اي مشروع سياحي معرض احيانا للصعوبات، ونعرف مليح من قضيه في الجبال تحت حرق تسبيل، ونعرفوا مشروع السياحي في حد ذاته دمر تقريبا جزئي وعاودت ورجعته من جديد اعاده ميلاد واحياء المشروع من جديد.
1: هو جيتني عن الحاجه لا اله الا الله، هنا كنا المنطقه هذه كل بكل تواضع ما نقولش اللي هي ما كانتش معروفه، بالحق ما نقولش اللي هي ما كانتش معروفه، اما بيور ناتور خلق ديناميكيه كبيره ياسر وولت وجهها معروفه. ملي بدات بيور ناتور ما شاء الله ملوله والرمال ولت معناتها تتسمى ولت تتبرمج في اللي فيزيت وكل شيء. نحن كي بدينا سيركوي طويل برشا مع الاداره، اما بدينا ريالمون في 2019 من بعد جاتني الكوفيد، معناتها خدمه على قدها. من بعد 2023 تحرق البروجي، كي تحرق راهو طاح كومبليتمون، معناتها عاودناه من الصفر، عاودناه باللي مويان اللي مويان تاع العبيد اللي امنت بينا وكل شيء وعاونتنا، وبدينا ورجعنا نخدموا وصلحنا من الاخطاء اللي عملناها قبل ومحلاه البروجي. انا نشوف فيه توا كينا احلى حاجه مش في تبرقة، نشوف فيه احلى حاجه في تونس كامله واحلى حاجه في العالم الكل. مي مالوريزمون انه يتحرق البروجي من 2024 ل 2025 وهنا توا في 2026 واحد يخدم بدون صفه قانونيه. أنا إنسانة كي حبيت نخدم مشروع حبيت نخدمه في إطار قانوني، نحب نخدم في أطر قانونية ومادة إيدي للإدارة ونتواصل معاهم، نهبط بالمرتين بالثلاثة في الجمعة لتونس باش إني نمشي ونكونتاكتي، راني حاشي باش نخدم مشروع متاعي في أطر قانونية، سولي الوضعية متاعي. إذا كان ثم مستثمر عنده فلوس وحاشو باش يخدم راه ما ينجمش يخدم في بيور ناتور، راه مستحيل. بالنسبه ليا الاداره عندها حل، ما عندهاش زوز حلول، عندها حل انها تسوي الوضعيه اكاهو، خاطر انا انسانه لا عندي اخلالات لا عندي اعتداءات على الغابه، قاعده نخدم بالشروط نتاع الاداره، نوفر في نوفر في اي حاجه تطلبها مني الاداره. نلقى روحي في الاخر اني ما عنديش تجديد، تو كينا نخدم هكاكا لما غير تجديد، اما ما نجمش نحبس، راه مشروعي يتيح وتعاود تخدمه، راني انا مرهونه مرهونه، معناتها في اي وقت انه فورنيسور يحب فلوس وما خلصوش ينجم معناتها يتصرف باي طريقه. العباد اللي تخدم معنا 20 عائله هذ شنو هي الوضعيه نتاعهم اذا بيور ناتور يحبس؟ بالحق راي الوضعيات اللي عنا راي ثم نساء رجالها معناتها متوافين، ثم نساء معناتها بصغارها يقروا في الجامعه، راي حالات اجتماعيه ابار اني انا متخرجه وبطبيعتي مانيش نخدم، ما عنديش خدمه قاره، مشروعي هو الوحيد اللي بالعربي ناكل منهم في الخبز. نهار اللي ولت بيور ناتور حاجه محلاها وحاجه مزيانه مش قوة فلوس راهي، ما هيش قوة فلوس إنك تخدم مشروع مزيان. نحن عبيد نؤمنوا برواحنا، نؤمنوا بالأفكار متاعنا. الناس اللي تخدم معنا الحمد لله يا ربي نخدمه بما يرضي الله، معناتها إني ننجح ماهوش ذنبي.
0: وما ثمش إخلالات بيئية طبيعية غبية؟
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله. جتني لجنة من الإدارة العامة للغابات عملت المعاينة متاعها، رفقت الإدارة لهنا متاع تبرقة، معناتها الغابات متاع تبرقة، محضر الجلسة متاعهم ما فيش حتى إخلالات. بالعكس أنا إنسانة متعاونة على خاطرني أنا بنت الغابات، معناتها نعرف إخلال في الغابات إيش يكلف. امبوسيبل باش اني نعمل اخلال وانا عامله مشروع بالملايين كيف هكا. من بعد المحضر جلسه نتاعهم هذاك ما فيش حتى اخلالات. كي جاي لهنا المندوبيه علاش بدلوها اخلالات الله اعلم. عندي محضر جلسه، عندي كل شيء. انا والله بالمناسبه هذه نطلب من السيد الوالي، بالحق نطلب من السيد الوالي اللي هو بكل صراحة أنا نشوف فيه برشا حاجات صلحت، برشا مشاريع كانت متعطلة ورجعت تخدم. نتمنى أنه يحل دوسي بيور ناتور، نتمنى يحل دوسي بيور ناتور من الإدارات الكل. وأنا ثم كلام سامحني ما نجمش نحكيه تويكينا، أما كمسؤول كي نبقى معاه ثم حيثيات نجم نحكيها له. إذا كان مستثمر بفلوس ويحب يخدم راي بيور ناتور ما تنجمش تكون ليه،
0: لأنه في النهاية هو مشروع عائلي، مشروع شخصي، اللي هو مشروع نجم نقولوا حلم بالنسبة ليك وحافظت عليه لمدة سنوات.
1: بيور ناتور ماهوش حلم تاع عادل ودلنتا، هو نحن بديناه، نحن بديناه عادل ودلندا، اما تويكينا ولا حاجه نتاع ريجيون كامله. راهو بالحق اللي يجي يضيف نهزو كان بيور ناتور، راهي بالحق حاجه مزيانه وتضوي الوجه. راهو مش كان في تبركه بركه، في جندوبه، في تونس كامله. نحن يكلمونا من برا، بالحق يكلموا فيا من جانفي ويكلموا فيا من فيفري، يكلموا فيا باش يحضروا بروجرام نتاعهم لهنا كاينه في تبركه في بيور ناتور.
0: وثم رحلات منتظمه ديزكسكريبسيون، معناها بالذمه نجيكم بالذمه هنا من طاقم مدول الرمال.
1: ثم رحلات، ثم ديزاجونس يتواصلوا معنا ونحضروا لهم برنامج نتاعهم. ثم برامج تصير لهنا كينا كلها في بيور ناتور، ثم برامج تصير لهنا كينا ولا في نبعثوهم مثلا البلاج نتاع ملول باش يعملوا الانشطه نتاعهم غادي. معناتها رانا مانيش نخدموا وحدنا وما نجموش نخدموا وحدنا.
0: نشط المنطقه ككل، معناها المنطقه خاصه هذه.
1: بالضبط، مشروع ينشط ويضوي وجه البلاد. والله العظيم هذيك تعرف اك الغصه الكبيره اللي تبقى لك، اللي انت تحس روحك تخدم في كل حاجه بقلب ورم. راني نجي من الصبحه نروح في الليل، انا ولادي خليهم، انا ولدي حملته المسؤوليه يطيب وحده ويقضي وحده ويغسل وحده. حسيت روحي هنا ما هيش حاجه ليا وحدي، ما نتحسبش عليها وحدي، نحس كي حاجه تخرج ناقصه كانها في وجه بلادي مش في وجهي.
0: ان شاء الله الناس كل يكونوا غيرين كيفك هكا، ومن قريماس تاع وجهك ومن احساسك الدمعه هي الواحد قريب تخرج من عينيك. نعرف من انسان يحب مشروعه يحب خدمته، ربي يوفقك. واذا كان بالطبيعه عندك كلمه ختاميه معانا، ما نقولش ختاميه في المناوعه، اما توا في حوارنا.
1: والله نزيد نعاود، نتمنى انه السيد الوالي يكون يسمع ولا ثم شكون يوصل ليه. نتمنى يحل دوسي بيور ناتور على خاطر فيه وينجم من الدوسي نتاع بيور ناتور يفهم برشا حاجات اخرين.
0: يعطيك الصحة سيدة دلندا، ربي يبارك لك، شكرا لك. بطبيعة احنا بطبيعة هذه المشاريع السياحية اللي كنحاج بها الغيرة على المنطقة، الغيرة على المشروع، حب أيضا العمل، خاصة أنه متخرجين كما قلنا طاقم سامي في الغابات، والمحافظة أيضا على الخبرة الأكاديمية والمعرفية في إطار بيديني من خلال هذا المشروع السياحي التنموي في جهة الأربال ملولة. نواصل معكم الرحلة أصدقائي دائما عبر موجات إذاعة القيف في أرض ضيافها، نعود استديوهاتنا، نعود لأنغامنا.

توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا ومشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام منتصف النهار.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: تحية طيبة مستمعين، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. انطلقت اليوم عملية التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية لدورة 2026 وفق ما أعلنت وزارة التربية. وأوضحت الوزارة أن التسجيل في هذه الخدمة يتم من خلال توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن عبارة سيسة متبوعة بفراغ ثم رقم التسجيل في المناظرة، على أن يكون رقم التسجيل متكونا من 6 أرقام وفقا لما ورد في استدعاء المترشح. أكدت ممثلة وزارة الدفاع الوطني عن إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي الرائد سهى الشباب تسجيل إقبال هام على الترشح للالتحاق بالأكاديميات العسكرية منذ فتح باب الترشحات تزامنا مع الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، معتبرة أن ذلك يعكس ثقة الشباب في منظومة التعليم العالي العسكري وجودة التكوين الذي توفره مؤسساتها. وأوضحت سهى الشباب أن باب الترشح يتواصل إلى غاية 19 من جويلية الجاري، مبينة أن جميع شعب البكالوريا معنية بالترشح ولا يقتصر الالتحاق بالأكاديميات العسكرية على الشعب العلمية. شهد موسم الحصاد بولاية باجة تقدما في عملية التجميع بنسبة تجاوزت 70% حسب ما أكده رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة شكري جبية، مشيرا إلى أن نسق الإجلاء يسير بشكل جيد دون تسجيل إشكاليات. طلب عدد من مواطني منطقة البرامة من معتمدية جعفر ولاية سليانة بضرورة التعجيل في تهيئة الطريق الجهوية 174 الرابطة بين معتمديتي جعفر وبرجو بهدف فك عزلتهما. وفي هذا السياق أفاد رئيس مصلحة الصيانة واستغلال الطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز بسليانة علي البحرية أنه يتم حاليا إعداد النسخة النهائية للملف العقاري لإحالته على الإدارة العامة للاقتناء بوزارة أملاك الدولة بهدف مواصلة الإشهار. اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم 5 فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
3: مرحبا.

0: قدنا زخاء في مدينة تبرقع مدينة المقامات بعد مهرجان الجاز الدولي كنت بشرع شوية للإستوار أو على الأقل تاريخ مهرجان تبرقع الدولي لأنه هو جزء لا يتجزأ من مدينة تبرقع وجزء لا يتجزأ أيضا من إشهار هذه المدينة السياحية الجميلة. سعداء أنه اليوم نلقى سيدي الزواوي مدير المهرجان ورئيس مهرجان الدولي تبرقع لقيد عاش تجربة كبيرة كبيرة كبيرة برشا في هذه المدينة. جبت مهرجان تبرقع الدولي وأسماء عالمية كانت موجودة وهذاك الشيء اللي خلى تبرقع تشاع ليس فقط بالجاز بل حتى بمهرجان تبرقع الدولي. سيدة مرحبا بك وسعداء أنك تكون معنا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك سي نبيل ومرحبا بإذاعة الكاف.
0: نحس كيك وانت مزلت بك شوية تحكي كأنه الحسرة وفي نفس الوقت الذكرى راجعة بك لأسماء كانت موجودة في مدينة تبرقع.
1: والله الحمد لله، معناها قدمنا لهذه الربوع بما فيه الكفاية من النشاط الثقافي، ولابد بالطبيعة باش نسلموا المشعل إلى الشباب وإلى اللي يرى في نفسه الكفاءة باش ينشط ويقوم بهذا النشاط الهام.
0: قبل يقولوا كاين ثم منافسه ما بين مهرجان الجاز ومهرجان تبرقع الدولي، كل تقريبا مهرجان يخدم على الاشعاع وفي نفس الوقت خدمت زوز مدينه تبرقع.
1: والله معناها الكلام ربما على ما بين هذا وهذا، هم الكلهم يصبوا في معنى بالنسبة لتبرقة وبالنسبة لي أهمية تبرقة وبالنسبة لي الأنشطة الثقافية في مدينة تبرقة، إلا أن

0: ذكرش اسماء كبيره جات لتبرق، واول مره جيت تونس جي هنا في مدينه تبرق.
1: بالنسبه للمهرجان الدولي، والله انا نقول لك معايا انا ثم فنانين كبار، منهم العملاق وديع الصافي بعد 37 سنة يعود إلى مدينة تبرقة، هاني شاكر في سنة 2009، نانسي عجرم وهي كانت بنت في بدايتها، نجم نقولوا البنت الفنانة في بدايتها، أيضا فنان الراي الشاب خالد، فهمتني؟ إيهاب توفيق، وتوفيق
0: وليد توفيق،
1: وليد توفيق، وليد توفيق في سهرة في دورة واحدة كان ثم، معناها وليد توفيق وجورج وسوف، فهمتني؟ ميشلين خليفة، فهمتني؟ ولو تتذكروا سي نبيل، معناها كنا حتى عدينا الحفل متاحة عن طريق الأثير على إذاعة الكاف، فهمتني؟ فهناك من الفنانين ديانا حداد، فهمتني؟ فنانين كبار، فهمتني؟ خلدهم التاريخ، وربما اليوم ما عادش نجم باش نعيدوهم، فهمتني؟ هناك من رحل، وهناك من يطالب بمعناها كشي كبير وكبير جدا، ولا يقدر مهرجان تبرقة الدولي أن يضع هذا الكشي لهؤلاء الفنانين. وهناك من الفنانين التونسيين زاد، فهمت؟ ما ننكروش هدايا، ثم من الفنانين التونسيين الفنانين الكبار، فهمتني؟ فنانين هامين ولهم صيت ولهم باع في العالم الثقافي.
0: حاجة مزينة برشا. نذكروا أيضا في 2009 مزجتوا ما بين الجاز ومهرجان تبرق الدولي، يعني موسيقى جاز أو فنانين من الجاز مع فنانين في مهرجان تبرق الدولي، أعتقد في دورة 2009.
1: والله بالنسبة لي أنا كان عندي نشاط وقمت بإدارة مهرجان الجاز في سنة 2009، وكان ثم معناها عملية دمج فيزيون بين مهرجان الجاز الدولي ومهرجان المهرجان الدولي بتبرقة، فهمتني؟ وأتذكر وأنه في تلك السنة أهم فنان ربما دخل تونس، النجم نقولوا، فهمتني؟ لأول مرة يدخل هذا الفنان تونس ويقيم حفل في مسرح البازيليك، هو الفنان ألفا بلوندي، لأول مرة يكون موجود معاه أيضا في الدورة هذيك، باعتبار أنه هذا دمج، معناها ثم الفنان الراي الشاب خالد، الفنان المصري إيهاب توفيق، الفنان معنا فنانين تونسيين، فهمتني؟ وأولدي ميولا، فهمتني؟ كورتيني باين، أندري سكاريلي، فهمتني؟ فنانين معناها هامين، إلى جانب فنانين التوانسة مثل في موسيقى الجاز أيضا، فهمتني؟ مثل عاطف الجويني، مثل
0: نبي الخبير وعاطف الأخوة، ومجموعة كبيرة نعرفهم برشا. تحس أنه مهرجانات قاعدة تضيف

0: كما كانت صورة تبرق السابقة، ونقول نقصت مقارنة بالسنوات الذهبية اللي عرفها مهرجان دولي تبرقة ومهرجان الجاز.
1: والله بالنسبة للسنوات، هو في السنوات الماضية معنا توا عامين ثلاثة سنوات نجمو نقولوا يكاد يكون قد اضمحل بالنسبة لي مهرجان الجاز، وهذه السنة بالفعل معناها هي عودة كما قيل، فهمت، هي عودة الروح لهذا المهرجان ولهذه المدينة، فهمتني. وسنابيل الأمور تمشي كلها بالإمكانيات، فهمت، إذا ثم الإمكانيات معناها تكون الدورة ناجحة وتكون الدورة متألقة وتكون الدورة رائقة أيضا. وإن شاء الله السنة نجم نقولوا الانطلاقة الفعلية لمهرجان تبرقة في هذه الربوع، ربوع المرجان.
0: يعطيك الصحة سيدة زواوي، سعداء أنا كنت معانا، لأنه من الاسم اللي ارتبط بالمهرجان تبرقة الدولي لسنوات مضت ويبقى ذاكرة بطبيعة نحتاجوها لتاريخ تبرقة وتاريخ أيضا المهرجانات في هذه الجهة الجميلة. من مهرجانات نمشي الملولة ونمشي للغابات، لأنه يعني برشا يتحدث أنه يقول لك أنا نحب ندخل ملولة وجي نعمل فطاير مزيان في بير ناتير ونبدأ نشرب قهوة ونكون في لوحة جميلة قدام جبل التمساح، ما نجم يكون كان في ملولة. اليوم بطبيعة مش نعيش تجربة أخرى، تجربة جميلة، وخاصة أنه في طياتها نعيش أحلى لقاءات وأجمل رحلة منها. كيف كيف معنا سي عماد تونسي هكا التريكي، سي عماد التريكي اللي هو بطبيعة في مجمع الصيد البحري التقليدي للفلاحين هكا، أعطينا التسمية كاملة للصفة.
2: عماد التريكي بحار تقليدي وفي نفس الوقت رئيس مجمع الصيد البحري التقليدي بتبرقة صغار البحارة، اللي هما عددهم 60 بحار منخرط في تبرقة من جهات الكل، من بركوك شمالولة لرمال كيف كيف وسط البلاد، كمحاولة باش ننظموا القطاع الصيد البحري اللي فيه برشا أنشطة الحقيقة وفيه برشا حاجات، ومهم برشا معناه أنه يكون عندنا مجمع وعندنا منظمات تخدم على المنظومة البحرية معانا، كيف كيف الإدارات نسكل، وإن شاء الله معناتها ثم تحسن كبير برشا في
0: نبدأ بالبحر، صياد وبحار في ملولة وفي منطقة جميلة برشا هذه ونرماد وتبرقة. البحيرة أو نقول نحن البحار الخدمة بتاعه صعيبة في البحار، معناها نسموه نحن الشواطئ الصخرية وإلا العكس.
2: خدمة البحر خاصة في تبرقة هي هي هي في تونس كاملة صعيبة، وخاصة في تبرقة صعيبة برشا. علاش؟ خاطر التضاريس يعني عندنا برشا موفيتونات معروفة، تبرقة البرد والرياح العاتية يعني أمواج كبيرة برشا لهنا، خاصة في الشتاء معناها يبقى البحار لمدة شهرين معناتها ما عندوش حتى نشاط، معناها شهرين موفيتون، وزيد معناها كيف يخرج وقت اللي يعمل تياب كما نقولوا احنا معناها طقس باهي، ثم البرد وثم الريسك معناها مريسكي زاد بحياته، معناها يلزمه يخرج خاطر شهرين خدمة ما خدمش حتى ما ضربت حتى ضربة، وغدوة يرخ البحر شوية ويبدأ مازال موج شوية يقمر هو البحار، لأنه ما عندوش حتى بديل، لأنه يلزم يخرج للبحر، عنده صغار ويستنوا فيه، عنده معناها شهرين بطالة، معناها راهو السنة خاصة السنة 2026 معناها صار فينا نحن البحارة بصراحة، صار فينا برشا معناها بقينا بطالة برشا، توا الحمد لله رجعت الأمور شوية خاطر ربيع واحد. في نفس الوقت هنا نحن كمجمع كبحارة نستغلوا الصيف خاصة في الأنشطة السياحية، معنا بحار يصطاد وفي نفس الوقت يعمل في أنشطة في السياحة المستدامة.
0: احنا ما عندناش مصطلحات تقنية مش نحاول نقربوها، البحار نتاعكم الصيد صيد سياحي اللي صيد في الأعماق، اعطيني مصطلح التقنية على قلب تبرق.
2: ولي احنا أول حاجة احنا كبحارة مجمع يعني صيد تقليدي وثم زاد صيد ساحلي وصيد يعني في الاعماق كيما الكركارة وكيما صيد بالجر معناتها موجودين.
0: برشي يقول لك حوت تبرقة بنين، اعطيني علاش.
2: والاي هو حوطة برقة بنين برشا. علاش؟ لانه اول حاجة برقة معروفة بحرها نظيف ما فيهاش تلوث، يعني خاصة كيف فيها الطبيعة البحرية، معناها التنوع البيولوجي مهم برشا، يعطي اضافة كبيرة برشا. الاعماق نتاعنا معناها كل الصخور، يعني ثم البيوديفرسيتي معناها متكاملة برشا، تخلي الحوت نتاعنا بنين برشا وحتى لي تايم نتاعو كبيرة برشا.
0: قداش تبقى المدة تدخل بحر وتخرج؟ قداش تبقى زمنيا قداش؟
2: سديبو انت والنشاط، معناها ثم نشاط يخول لك تنجم تبقى اربع سوايع، ثم اللي تبقى نهار كامل معناها مده ثمانية سوايع وانت في البحر. ثم نشاط زاد تنجم ثم بحاره معناها يبقوا بثلاث ايام في البحر، يعني كمبوا بثلاث ايام في البحر وبعد ثلاث ايام يرجعوا بطبيعه الحال، يهزوا معهم الثلج وكل المتطلبات الاساسيه. معناها
0: برشا يحبوا حوت برقه ويقول لك حوت برقه بني، لكن يقول لك حوت برقه غير، فسرنا علاش.
2: ولاي هو حوت برقة غالي، يعني هاي برشا حاجات غلت الحقيقة، مش كان الحوت غالي، معناتها لأنه يعني دخلت فيها الوكلاء البيع، دخلت فيها يعني حاجات أخرى. معناتها البحار كيبيع الحوت يبيعوا معناتها بأقل أسوام، يعني كي تشري الحوت يمشي للبحار ديريك تاخذه وراه أسوام.
0: موانا نسكن في الكيف مثلا، ما نجمش نشري البحار، نسكن في جندوبة هذاك في تبرقة نجم نجي، أما حابين نعرفوا النقطة دي بالذات، علاش حوت برقة غالي؟ برشا يقول لك أنها المنة نتاعها ضعيفة صغيرة، أنت تو تعطيني تفسير أخر، قلت لي يخرج بنفس السوق تقريبا البحار كله.
2: والله هاني قلت لك معناها أنت كي باش تاخذ الحوت تاخذ ديريكت من عند البحار ويطلع لك أرخص برشا، يعني كي باش تاخذ من عند القشار يعني راهو غالي برشا، وكي زيد عاد كي باش تاخذ من عند الوكيل ثم وكيل بيع، ثم وكيل بيع وسيط بين البحار وبين الحواد زاد، معناتها مثلا كيلو حوت يتكلف ب 20 دينار عند البحار، انك باش تشري من عند مثلا القشار باش يوصل ل 40 دينار، باش يوصل الوكيل وكيل البيع باش يوصل حتى 80 دينار.
0: باه نمشي نقطة ثانية، أنت أدرى مني تو، أنا مش ناخذ حوت من تبارك، أنا حوت تنصحني به؟
2: والله ثم برشا انواع، هما بنينه برشا في تبرقه، ثم التريليا، معناها التريليا بنينه برشا، صحيح غاليه شويه ما كومام بنينه برشا. ثم كيف الدورات نتاع البحر كيف اسوام غاليه اما كومام. ثم زاد الباغري، ثم المناني، خاصه تبرقه معروفه بالمناني، المناني نتاعها بنين برشا، ونحن في تبرقه اغلبيه تاع العائلات خاصه البحاره، يعني نحكي على البحاره اللي يعرفوا يصنفوا، معناها عائله البحاره يعملوا كسكسي بالمناني بنين برشا الحقيقه، ومن اروع ما يكون ما عندها. معناها
0: شهيتنا اليوم في فطور بالحوت
2: ان شاء الله، مرحبا بكم من السي كل معناها، وان شاء الله احنا كمجمع ديجا معناها بدينا في انشطه مع انساء البحاره، ثم انساء يعاونوا في رجالهم في الدار، وعملنا لهم يعني تكوين معناها في مع صندوق العالم للطبيعه باش هما يصنفوا يعملوا كسكسي بالحوت. دونك المناني غالي شويه، ثم شكون ما ينجمش يشري كسكسي بالمناني خاطر يمكن يتكلف شويه، لكن احنا عملنا طريقه اخرى ذكيه بر، ثم انواع نتاع حوت هي معناها طايح سومها يعني توصل حتى 10000 الكيلو، معناها مامبا توصل 10000 ساعات حتى 5000. انواع الحوت هذه بنينه برشا، لكن برشا ناس ما يعرفوهاش اللي هي بنينه وما يشروهاش، وعملنا لها تثمين ومعناها كما نقولوا فالوريزاسيون، وعملنا في شك في الكسكسي معناها يعني الانواع هذه طيبنا بها كسكسي وحاجات ولت بنينه برشا، منها احنا كبحاره نخرجوها باسوام معقوله باش نربحوا اكثر، ومنها الوكيل ولا الفيزيتور كي ياكل كسكسي بالانواع هذه ما يتكلفلوش برشا وياكل حاجه بنينه او ممتون، وهو يعني عجله اقتصاديه باش هكا المراه البحاره يعني خطر، هي كي باش تشري مثلا كيلو مناني ب 30 دينار باش تحطه معناها تعمل به كسكسي، دونك باش يطلع لك الصحن معناها ب 30 و 35 دينار، معناها ثم برشا ناس ما ينجمش يشري صحن كسكسي ب 30 دينار خاطر هو مناني في النهايه. لكن هنا عملنا كل برودوي هذوما منتوجات هذيا تنجم صحن كسكسي اليوم ب 20 دينار الى طارت 25 دينار وتاكل حاجه بنينه على الاخر، ومعناها هذه فكره المجمع الحقيقه طبعا عندنا صندوق العالم للطبيعة الفي في اف اليوم زاد ابوي معنا في الحكاية ونجحت الحكاية وتونسا في مالولة غاديكا يعملوا كسكسي بالحوت بالزيسباس هذوما وموجودة الحكاية دي موجودة تنجم يعني تاكل حاجة بقل الأسوام وبنينة برشا وحاجة فريشكة معناها من البحر من المستهلك من المنتج المستهلك.
0: يعطيك الصحة سي عماد، هاك باش نهبطوا توا للبحر نجيبوا حوت مننا شوية كما حكيت لنا توا، في انتظار ذلك احنا باش نشوفوا استديوهاتنا نشوفوا أنغامنا عبر موجات إذاعة الكيف.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية روبورتاجات حوارات استضافات محطات خارجية زيارات ميدانية ومتابعات حينية برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة برامج ثقافية فنية رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية مواعيد يومية مع الأطفال هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: مستمعين الكرام حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مرحبا بكم أصدقائي مجددا في أرض الضيافة في المنع الأثيرية المباشرة. اليوم اخترنا أن نكون مبلة المال وملولة، اليوم اخترنا أن نكون قريب من جبل التمساح، اليوم اخترنا أن نكون قريب من زرقة البحر، اليوم اخترنا أن نكون في أحضان غابة، اليوم اخترنا أن نكون في ضيافة في ناتيف مشروع سياحي لا تشهد إذاعة كيف ولا أصحاب في ناتيف، بل يشهد زوار وتشهد صفحات فيسبوك وتشهد الأدلة السياحيين ويشهد أهالي برقة بجمال المنطقة وحسن الخدمات، إضافة أيضا المحافظة على الطابع البيئي، المحافظة على بيولوجية الأكلات وحسن الاستقبال، وهذا ليس بجديد لأنه تعودنا في كل مكان بحسن ضيافة وأخلاقيات سياحية. سعداء أن يكون معنا سعد السامي اللي هو بطبيعة متواجد ومن أحد ركائز مطعم ومقهى في نطير. مرحبا بك سعد.
1: مرحبا بكم سيدي.
0: مش وجوه حسن ضيافة أخلاقيات جميلة أكلة كما هي بالوقت. حكينا سر عن سعادتك اليوم ولينا احنا نحسبوا كان نقولوا سعادتك نورو عندك رمارك خايبه سعيده لانه عاد حفظت على الريتم ونسق في مده.
1: الحمد لله. مرحبا بكم. بير ناتور عمل ريبيتاسيون باهيه، من احسن الوجهات السياحيه او السياحه البديله والبيئيه اللي موجوده في الشمال الغربي. احنا ما حبوش نركزوا على الفيو انك تشوف منظر مزيان قدامك وكهو وتتفرج في الغابه والبحر، احنا حاولنا باش انه السيرفيس نتاعنا والخدمات نتاعنا تكون عند مستوى تطلعات الزوار نتاعنا اللي احنا ما نحبوهمش يكونوا سياح، نحبوهم يكونوا زيار للمنطقه كامله، على خاطر الزائر للمنطقه يحب يكتشف الموروث الموجود لهنا. عندنا موروث ثقافي في الطهو مهم برشا، اللي هو من اهم الركائز. مثلا زدنا زيت القرذوم في الكسكسي، فوحنا به الكسكسي واخذينا به ميداليه ذهبيه عن طقم مغاربي ولا قبله انهم يجيو لطبرقه باش ياكلوا كسكسي بزيت القرذوم. عدنا البتيداش نتاعنا اللي مخدوم بالملاوي دياري والعسل والزيت زيتونه ومتاع كلها منتجات جهه اللي العباد تجيب بالذمه على خاطر البتيداش على خاطر مش موجود في بلايص اخرين حاجه موجوده هذايا. القهوه عربي تخدم بالوقت، التاي السيتروناد الفريز كل شيء فريشك. نحاولوا باش نقدموا حاجه اللي بالحق ماهيش مجمده وماهيش كوميرسيال، حاجه موجوده متاع جهه. الحاجه المتوفره حوت كريفيت نخدموا بها، حاجه مش موجوده ما نخدموش.
0: حاجه مزيانه برشا. هذه سر نجاحك لان يورينا على مواقع التواصل الاجتماعي طلبيات كبيره غدوه حتى في الاشهار تاع اجونس دو فواياج، يقول لك رحله في برقه، رحله المليونه وفطور في بير ناتور.
1: احنا ولينا من ركائز او الحاجات اللي ولات تغري لانهم لي اجونس دو فواياج والا حتى زوار عاديين انهم يجيو لتبرقه، على خاطر ولا يحطونا في البرنامج ولا ديستيناسيون توريستيك من دو بريوريتي، من اول ديستيناسيون توريستيك اللي كي يجي لتبرقه يحطها في البرنامج، يا اما باش يعمل دوره لهنا يا اما باش يعمل اكتيفيتي. عندنا ابار الميك اللي راه زاد نعمل دور شوب دو سافوار فير لوكال، المره الفاتت عملنا مهرجان الكسكسي كان احضرته فيه، عملنا العوله بمال دو فوا نعملوا العوله وركشوب تاع عوله لهنا، والا نعملوا وركشوب تاع تقطير زيوت، عملنا وركشوب تاع كيفاش نعصروا العسل لهنا سور بلاس. دونك لهنا ثم زوار يجيو باش يكتشفوا خيرات الجهه ويشوفوا الثقافه نتاع الجهه لهنا.
0: خدام راه مش يخدموا عندي يخدموا معانا
1: بالطبيعه،
0: لانه هنا مصطلح اخر اجتماعي به برشا، لانه نجاح ايضا في نطير هو نتيجه التعامل وحسن المعامله مع الاهالي والسكان اللي يخدموا معانا.
1: احنا لهنا بير ناتور ماهوش مشروع يقدم في اكله وكهو، لا لهنا كاينك في دار ضيافه كبيره، كاينك في عائله كبيره، اللي يخدموا معانا كلهم عائله، تشوفهم الناس الكل تحب على البروجي باش ينجح باش يزيدوا هما، تحس فرحه انهم يخدموا في بير ناتور، تحس الكليون كي يخرج فرحان، اللي يخدموا معانا تحسهم فرحانين، الكليون كي يتقلق من حاجه حتى ساعات من لاتونت وكهو انه يستنى شوي، تحس اللي يخدموا معانا يتقلقوا على خاطر ما قدموش الخدمه المطلوبه منهم. احنا السكان المحليين اللي يخدموا معانا بالحق يحسوا روحهم يخدموا في دارهم، ماهمش يخدموا في حاجه بعيده، عليك هي كاين دار ضيافه كبيره، وانك تتعامل هنا بالحق راهو بير ناتور ما عادش مشروع هكاك بسيط انه لا ولا قبله سياحيه للجهه وتزيد ادماج متساكنين المحليين بطريقه كبيره برشا.
2: حسيت توا من كلام سعادل وسيده دلندا المشروع ما عادش مشروع تجاري ولا مشروع هدف نتاعو ربحي، هو مشروع عائله، مشروع منطقه، مشروع تاع عائلات نجم نقولوا في المدلوله وفي الارمان، وذاك علاش واقفين رغم الصعوبات.
1: احنا اذا كان جينا نحبوا نخدموا على حاجه كوميرسياليزي برشا وانا نخرجوا نحبوا نستثمروا في المكان هذا برك، رانا قاعدين نخرجوا في حاجه اخرى اسهل واقل تعب واقل خدامه. انا اسهل لي اني نخدم بالخبز باكيت كي نخدم بالطابونه والملاوي، كونتيتي اكثر اسرع واقل خدامه. اما لا احنا نحبوا نخدموا ان نوريو المنتوج نتاعنا وزاد نشاركوا السكان المحليين انهم يخدموا معانا، على خاطر احنا ثم ناس يجيبونا في المنتوج نتاعهم لهنا باش يعرضوه حتى لهنا، ثم ناس عندهم اللي براسلي ولا قدامنا لهنا ثم بتاع المرجان ما عرفش صورته معاه ولا يخدم مع بير ناتور، معناها بالحق راهو بير ناتور ولا يستقطب اكثر ما يمكن السكان المحليين.
2: الزينة عادة المشاريع اللي عندها هدف بيئي ايكولوجي تشهد بعض الضغوطات، تعرف مليح يعني احيانا المكان والا نجم نقولوا الالتزامات وغير ذلك او اخلالات، يقول لك ثم ضغوطات تكون الاراده ما دام موجوده تكون مشروع ديما قايم.
1: احنا بير ناتور ماهوش وليد الساعه، بير ناتور راهو بدات الفكره نتاعو في 2004. المدام تاعي تكنيسيان سوبيريور اون فوري متخرجه من 2004. انا دليل سياحي محلي، معناها حاولنا باش ندمجوا الافكار نتاعنا في مشروع يستقطب اكثر الزوار نتاع الجهه من 2004 واحنا نجريو عليه، ما خدينا الموافقه كان في 2013، ورغم اللي خدينا الموافقه قعدنا معناها بشويه بشويه نبنيو فيه الحلم هذايا، وتوا ما عادش حلم، توا بالحق ولا متنفس نتاع جهه، فات درجه الحلم نتاع جهه وماهوش مشروع عادل ودلندا. هذايا راهو بالحق اللي يسكنوا في تبرقه كي يجيهم ضيف يجيبوهم بير ناتور، على خاطر ولا ينور الجهه، ومش في تبرقه برك، في عند رام، في جندوبه، في بوسالم، يقولوا ايش نمشيو بير ناتور، على خاطر بالحق راهم باش يشوفوا حاجه اخرى. الجهه كامله تفتخر بير ناتور توا، والحمد لله لاقي نجاح كبير برشا، وان شاء الله باش نكملوا هكا، وما نحبوش نبدلوا الخدمات نتاعنا ونخدموا حاجه كوميرسياليزي وتجاريه اكثر ونحقوا ارباح اسهل، لا نحبوا نخدموا باش الحرفاء نتاعنا يعاودوا يرجعوا ويعاودوا يخرجوا.

0: مرحبا بكم مجددا اصدقائي في منوعه دائما ارض الضيافه. كان اخر بطبيعه كلمات مع سي عادل. سي عادل قلت كلمه باهيه مزيانه برشا انه مش نبقوا محافظين على هذا المشروع لانه مشروع عائله، مشروع جهه، مشروع يمثل تبرقة او جزء ايضا من جهه تبرقة.
1: بالطبيعة مشروع بيناتور ماهوش مشروع عادل ودلندا والا عائلتهم برك، العائلة نتاعنا كبرت، عندنا توا أكثر من 30 امراة تخدم معانا، أبار لي جون اللي يخدموا معانا، دي جون فهمتني وقت القراية يقراوا وقت العطل يخدموا معانا، راهو بالحق ولا متنفس ومورد رزق برشا برشا سكان في جهة برك لهنا. ومشروع بيناتور إن شاء الله باش يكمل وماهوش باش يفشل وماهوش باش يتيح.
0: عجبتني كلمة الإرادة.
1: الحمد لله شادين صحيح وإن شاء الله باش يكمل.
0: ربي يوفقكم يا سعاد.
1: مرحبا بكم سي.
0: تبقى معنا لأنه سي عماد بحثاني يقول لي راهو نحكوا على الرستوراسيون، نحكوا على البحر، جوار البحر مع الصياد، مع مطعم، مع خدمات، لأكيد أنه فيها رحلة مزيانة برشا. بكري قلت لي راهي ثم أفكار سياحية هكا في الجهة هذه نجم نحكوا عليها.
2: موضوع بيرناتير. احنا كبحارة سي ديجا احنا نبيعوا في الحوت البيرناتير معنا ديريكت، وزيد عندنا مسلك البحري البيئي بمنطقة بخليج ملولة اللي هو معناه لبحارة المجمع، فكرة المجمع، وهو ممول من طرف الوكالة الدولية لصون الطبيعة. المشروع هذا احنا زاد عندنا في علاقة بين بيرناتير، لانهم بيرناتير هما زاد يسوقوا للمشروع نتاعنا، وزاد معناتها احنا نسوقوا معناها للمشروع نتاعهم. في الشتاء احنا ما نخدموش في البحر، احنا ما نخدموش معناها لريستوراسيون معناها تسكر خاطر مطر ورياح، نرجعوا ديما لمشاريع سياحية كما بيرناتير. كيف كي ثم علاقه كبيره بيناتنا معنا، نخدموا نحاولوا مع بعضنا الناس كلنا نهضوا بالجهه نتاعنا في خاصه في السياحه البديله هذه، السياحه الايكولوجيه.
0: ليش بتفكر في اكسكيرسيون رحله تجمع ما بين بير ناتير والبحر والغابه؟
2: بطبيعة الحال ثم اكيد ثم لي روندوني موجودين معنا، اللي يحب يعمل يعني رحلة كيف كيف. ثم زاد بيرناتير اللي ثم مسلك لهنا بجنب بيرناتير معناها وين ثم الفيزيتور ينجم يعمل قهوة وفي نفس الوقت ينجم يتمشى في الغابة، وهذه إضافة جديدة معناها ليه، معناها مش اللي فيزيتور يجي يعمل قهوة ولا يعمل فطورة كهو، يعمل أنشطة أخرى باش يتفرهد بالكدا بالكدا.
0: سعاد نجمو نحكو اليوم المعنى تغير ايضا نمط السياحه في الجهه هنا.
1: انا جوست باش نزيد نفسر على كلمه سي عماد، اللي احنا لي غونتوني ننظموا في رحلات بالشراكه مع البحر نتاع مالولة، يخرجوا من عندنا احنا يمشوا للبحر نتاع مالولة يعملوا انشطه في البحر الغادي، سواء في الفلايك نتاعهم التقليديه او في البلونجي معاهم، وبعد يعاودوا يرجعوا معنا. معناها احنا في شراكه مع البحر نتاع بيناتور. لي غونتوني يجيوا رحله كامله تعود منظمه من الصباح للعشيه، وقاعدين نخدموا من بعضنا والحمد لله الحرفاء نتاعنا خرجوا ساتيسفي وراضين برشا بالتنوع هذايا. فحكيت ان التنوع البيئي الموجود في الجهه، بالحق احنا جهه مالولة غنيه برشا، الفون والفلور موجوده غنيه برشا سواء في الغابه سواء في البحر. معناه اللي يجي لهنا يستكشف حاجات اللي مش موجوده في بلايص اخرين. اذا كنت تحب نحكي لك على حاجات الموجوده في الجون تاع الشمال الغربي وتبرقه وعندرام، ثم حاجات مش موجوده في بلايص اخرين. ثم ناس دي سيونتيفيك يجيو بالضمه لتبرقه وعند الجهه لهنا باش يستكشفوها ويشوفوها اول مره في حياتهم. لهنا عندنا معناها تشوف التنوع البيولوجي نتاع الزين والفنان والشن كرماس اللي في بلايص اخرين ما تلقاهمش بحث في بعضهم. عندنا نعمل غوندوني سيونتيفيك مع دي سيونتيفيك بالحق يستكشف في حاجات ياسر محلاها وما يلقاوش. عندنا لي فوسيل الماريتم الموجوده في ليزيكوي مش موجوده في بلايص اخرين، ونعمل في دي غوندوني وناس تشوف وتستغرب اللي الريشيس هذه كل موجوده في تبرقه. مالوريزمون ماهيش تري بيان فالوريزي، ماهيش مثمنه بالكدا، وهذايا احنا قاعدين نحاولوا نعملوا في مجهودنا باش نثمنوها. ثم جهات معينة ما نقولش مقصرة، أما ما هيش عطيتها قيمتها كبيرة برشا. تبرقة يمكن ثم تقزيم للريشاس الموجودة فيها، تم تقزيم للمشاريع الصغيرة الموجودة فيها، أما المشاريع الصغيرة هذه منهم بير ناتير، ماهوش بير ناتير وحده، تم مشاريع أخرى زادة صغيرة قاعدة تنشط، ثم تقزيم كبير عليها وثم ضغوطات قاعدين تعرضوا لها، اما هما قاعدين يعملوا في مجهود باش انهم يعملوا اتراكسيون كبيره للجهه، والحمد لله نجحوا انهم ثم ريبيتاسيون باهيه للجهه تبرقه من جرتهم هما.
0: يعطيك الصحة سي عادل، يعطيك الصحة سي عماد، هذه رحلتنا مازالت معاك والوقت يجي برشا في هذه الأمور، لكن قصير في بير ناتير وأحلى منه أيضا في أحضان الطبيعة ما بين ناس باهين في مدلولة ودرمان ولا ومع تزامن مع موسيقى الجاز بطبيعة ترونق آخر لمدينة تبرقة. 55 دقيقة مشتت قريبة الختام السيدة دلندا، بما أنه هي صاحب مشروع وفي ضيافتها في هذه الرحلة، الوقت قاسي جدا سيدة دلندا، خليك قريبة الختام.
3: ان شاء الله بير ناتير الوضعيه نتاعو تتسوى، على خاطر هذا حلم الناس الكل، العباد اللي تخدم لهنا، وباش نكونوا نخدموا في اطر قانونيه باكثر اريحيه وكل شيء.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك، وصلنا ختام الرحلة، مشكور زميلي عباس الوبلية اللي وافقنا تقنيا في المحطة الخارجية، شكرا زميلي نجح الورتاني في القاعة الفنية، شكرا زميلتي هاجر في البث المباشر السوزي لإذاعة الكوف، شكرا زميلي منصف دنيس قائد الرحلة، وأيضا بين المرتفعات والمنخفضات والجبال والبحر، إرهاق سياقة نعرف مليح لإرهاق قضايا بالطبيعة يهون من أجل منوعة أرض الضيافة ومن أجل التعريف بالمنتجات السياحية، شكرا أيضا مدبي جهود الثقافة بجندوبة اللي ساهمت وعاونتنا أيضا في بث سهرات الجاز البارح ومختلف السهرات السابقة، شكرا لكل أهالي تبرقة على حسن الاستقبال، إلى اللقاء.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد التليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعة عيش السهرة مع أمل الخليفي. ليل صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهر في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: إشهار.
2: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
1: امشي لعزيزة. إشهار.
3: تمام الواحدة ظهرا هنا بإذاعة الكاف.
4: صوت الشمال الغربي
5: إذاعة الكاف،
3: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في نشرة الظهيرة للأنباء. وضمن عناوينها انطلاق عملية التسجيل بخدمة الإرسالية القصيرة للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية. أهالي منطقة البرامة يطالبون بتهيئة الطريق الجهوية 174 الرابطة بين معتمديتي جعفور وبرجو بهدف فك عزلتهم. بولاية الكاف وتزامنا مع فصل الصيف، وضع برنامج عمل استثنائي لرفع مستوى اليقظة والجاهزية على مستوى مختلف المؤسسات الصحية بالجهة. ووطنيا، مقترح قانون شامل بمجلس نواب الشعب لحظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد في تونس وتنظيم البدائل المستدامة. مستمعينا الكرام، كانت هذه مقدمة النشرة، وإليكم في الحين الأنباء بالتفصيل. انطلقت اليوم عملية التسجيل بخدمة الإرسالية القصيرة SMS للحصول على نتائج مناظرة الدخول المدارس العددية النموذجية لدورة 26 و2000 وفق ما أعلنت عنه وزارة التربية. وأوضحت الوزارة في بلاغ أصدرته بالمناسبة أن التسجيل في هذه الخدمة يتم من خلال توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن عبارة تسييس متبوعة بفراغ ثم رقم التسجيل في المناظرة، على أن يكون رقم التسجيل متكونا من 6 أرقام وفقا لما ورد في استدعاء المترشح. وسيحصل المسجلون بالخدمة على إرسالية قصيرة قبل الموعد الرسمي للإعلان عن النتائج، تتضمن تفاصيل نتيجة المناظرة بما في ذلك أعداد مختلف المواد والمعدل العام ونتيجة الترشح للالتحاق بإحدى المدارس الإعدادية النموذجية، فحظا سعيدا لكافة المترشحين. تربويا أيضا، انطلقت الغرفة الفتية الاقتصادية بغار الدماء في تنظيم أيام تحسيسية للناجحين في البكالوريا حول التوجيه الجامعي، وذلك بالاشتراك مع عدة أطراف وفقا لما تضيف رئيسة الغرفة رفيقة نصيبي.
6: صالون التوجيه الجامعي في نسخته الأولى في جندوبة مفتوح للي عنده الباك واللي ما عندوش، للأولياء والطلبة اللي يحبوا يعملوا إعادة توجيه، وكذلك لكل شاب أو شابة يحبوا يتعرفوا على فرص التكوين المهني والمسارات الدراسية المختلفة في تونس أو خارجها. باش يكون حاضر معانا عدة خبراء في التوجيه الجامعي وأكثر من 25 جامعة مؤسسة تعليم عالي، إلى جانب مراكز تكوين مهني شهادات BTP BTS المعترف بها من الدولة. ما تضيعوش الفرصة، حضوركم مهم، مستقبلكم يستحق أنكم تأخذوا القرار الصحيح على بينة ومعرفة.
3: وفي سياق متصل أعلن المعهد العالي للإعلامية بالكاف مؤخرا عن فتح أفاق تكوين جديدة في الاختصاصات الرقمية الواعدة من خلال تعزيز عرضه البيداغوجي بثلاث إجازات موجهة لحامل شهادة البكالوريا الجدد تشمل هندسة البرمجيات والأنظمة الذكية وهندسة البرمجيات وأنظمة المعلومات وهندسة الشبكات والأنظمة. كما يفتح المعهد باب الترشح لثلاثة ماجستيرات تتمثل في ماجستير بحث في أنظمة المعلومات والويب، وماجستير مهني في تطبيقات الويب الذكية، وماجستير مهني في إدارة وسلامة الشبكات الإعلامية، وذلك في إطار دعم التكوين العالي المتخصص في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصال. وحدد المعهد آخر أجل للتسجيل في هذه الاختصاصات يوم 20 جويلية الجاري، وذلك عبر موقعه الرسمي. كما أكدت ممثلة وزارة الدفاع الوطني عن إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي الرائد سهى شباب تسجيل إقبال هام على الترشح للالتحاق بالأكاديميات العسكرية منذ فتح باب الترشحات يوم 23 جوان الماضي، تزامنا مع الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، معتبرة أن ذلك يعكس ثقة الشباب في منظومة التعليم العالي العسكري وجودة التكوين الذي توفره مؤسستها. وأوضحت أن باب الترشح يتواصل إلى غاية 19 جويلية الجاري، مبينة أن جميع شعب البكالوريا معنية بالترشح، ولا يقتصر الالتحاق بالأكاديميات العسكرية على الشعب العلمية، وذلك بعد إدراج مسارات جديدة لفائدة حامل شعب الآداب والرياضة وعلوم الإعلامية، تشمل إجازة وماجستير في العلوم العسكرية والمحاسبة والمالية والعلوم القانونية التي شهدت السنة الماضية أول انتداب لفائدتها. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية فرز الملفات ستجرى يوم 19 جويلية الجاري، فيما تنطلق الاختبارات بداية من 3 أوت القادم، وتتواصل 3 أيام ب4 مراكز انتداب في باجة، تونس، وساوجابس، وتشمل اختبارات نفسية وفحوصات طبية واختبارات رياضية قبل توجيه الناجحين إلى الاختصاصات التي اختاروها عند الترشح. هذا ويسعى مشروع المخطط التنموي 26 و2030 إلى تعزيز جودة التكوين وتطوير مهارات الخريجين من خلال تحديث الإطار القانوني المنظم للتعليم العالي الخاص ومراجعة شروط أحداث مؤسساته وضبط معايير معادلة الشهادات والاعتراف بها بما يضمن جودة التكوين وتكافؤ الفرص بين مختلف المؤسسات. شهد موسم الحصاد بولاية باجة تقدما في عملية التجميع بنسبة تجاوزت 70% حسب ما أكده رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة شكري الجبي، الذي أشار إلى أن نسق الإجلاء يسير بشكل جيد دون تسجيل أي إشكاليات.
7: نحن في ذروة الموسم، نعرف أن مناطق الإنتاج في ولاية باجة هي خاصة شمال الولاية، انطلقت نهار 13 عملية التجميع تقدم بنسق عادي. عملية الحصاد على مستوى ولاية باجة ككل تجاوزنا 70%. التجميع باجة كالعادة الأولى وطنيا، وعملية الإجلاء للأمانة قاعدة تتم من أول الأيامات الأولى للحصاد، بمعنى نحن تعرف أن طاقة الخزن على مستوى ولاية باجة هي في حدود المتبيعة مع شركات التكثير قرابة 3 ملايين، وهي طاقة تعتبر طاقة مهمة جدا وتعتبر تتجاوز 40% من طاقة الخزن على المستوى الوطني. فبالطبيعة ما عندناش إشكال ياسر، وحتى المراكز التجميع عندها إشكالات، ديوان الحبوب يتدخل وبسرعة وفي الحين من أجل إجلاء، وتم إجلاء الشعير وتم إجلاء القمح في أكثر من مكان، والعملية الحمد لله تتم عادية وبصفة مرضية حقيقة.
3: ونبقى في ولاية باجة، إذ تتواصل معاناة عدد من متساكني معتمدية باجة الجنوبية بسبب غياب شبكة التطهير والصرف الصحي بحي الأنس ومنطقة السبعوينات في ظل تعثر تنفيذ المقترحات المطروحة في جلسات عدة. يدعو النائب بالمجلس المحلي بباجة الجنوبية عن عمادة المعقولة رشيد العمدوني في تصريح لمراسلتنا بباجة فاتن التجاني يدعو النائب إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل الجهوية لتسريع إنجاز المشروع وتحسين ظروف عيش المتساكنين.
8: مشكلة التطهير بحي الأنس والسبعوينات. حي سبعوينات ينعدم فيه التطهير. هناك ما يسمى بحفر الآبار فوسوبتيك. حتى من الناحية البيئية هناك تأثير سلبي على المائدة المائية. إلى جانب عنده آثار صحية. كذلك بعض المنازل في حي الأنس يعاني الأهالي من هذا الإشكال، وفي الحقيقة هو إشكال قديم جديد. السيد المدير الجهوي للتطهير بادر بأنه يعجل بدراسة منطقة حي الأنس من أجل ربط المنازل بشبكة التطهير. مضى بنا نحن أنه ندفع في اتجاه تهيئة حي الأنس وسبعوينات بتدخل وكالة التهذيب العمراني، وهو نداء أنه يتم حالة المشكلة هذه. ثم وعود، عقدنا جلسة استثنائية حضرها سيد الكاتب العام للولاية و14 إدارة جهوية ومندوبين. كلما كان العمل تشاركي كلما كان أقل أخطاء، عنده نجاعة وفاعلية ومردودية على حياة المواطنين.
3: طلب عدد من مواطني منطقة البرامة من معتمدية جعفور بولاية سليانة بضرورة التعجيل في تهيئة الطريق الجهوية 174 الرابطة بين معتمديتي جعفور وبرغو، وذلك بهدف فك عزلتهم. وفي هذا السياق أفاد رئيس مصلحة الصيانة واستغلال الطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز بسليان علي البحري لوكالة تونس أفريق للأنباء بالجهة، أفاد بأنه يتم حاليا إعداد النسخة

0: الطريقة المحلية 727 المؤدي إلى سوق الجمعة بالتغليف السطحي مثنى مضاعف، وكذلك الخرسانة الأسفلتية بالطريقة الوطنية رقم 4 بين النقطة الكيلومترية 100 والنقطة الكيلومترية 101، كما أن وحرصا منا على السلامة المرورية المتمثلة في التشوير الأفقي والعمودي واقتناء وتركيز زلقات الأمان برنامج 25، تمت الأشغال 100% استعداد لموسم الخريف، وعندنا برنامج هو جهر مجاري المياه الترابية وكذلك مجاري المياه الاسمنتية، وتم جهر عدد 2 منشآت مائية، وادي سليانة مدخل سليانة الوطنية رقم 4 نقطة الكيلومترية 63900، وكذلك وادي سقيفة الوطنية رقم 4 نقطة الكيلومترية 122 بالروحية. البرامج متواصلة، وخاصة بالنسبة لسنة 2026 بصد القيام خاصة بالقيام باستشارات تتعلق خاصة بإزالة مخاطرات السرعة. والنقطة الثانية هو المهمة، أيوة الإنارة بالطاقة الشمسية، شاقة تركيز 60 نقطة ضوئية وصيانتها بمختلف مفترقات الطرقات.
1: تزامنا مع فصل الصيف الذي يشهد حركية ملحوظة خاصة مع توافد التونسيين بالخارج، وضعت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف برنامج عمل استثنائي لرفع مستوى اليقظة والجاهزية على مستوى مختلف المؤسسات الصحية بالجهة من أجل تأمين خدمات صحية أكثر نجاعة وفاعلية. المدير الجهوي للصحة بالكاف منصف الهواني يضيف:
2: تم برنامج استثنائي قمنا به يهدف إلى تأمين الخدمات الصحية بشكل أكثر فاعلية، كذلك فرق احتياط موجودة على مستوى كل المؤسسات للتدخل عند الحاجة، كذلك جهوزية أقسام الاستعجالي من حيث الموارد البشرية من حيث التجهيزات، ورفع درجة اليقظة الصحية خاصة على مستوى المناطق الحدودية وعلى مستوى كل المؤسسات. دعمنا المناطق الحدودية بتجهيزات جديدة وكذلك برقمنة الوحدات متاع المعابر الحدودية وكل مراكز الصحة الأساسية، وأكدنا على توفير الأدوية وتوفير كل المتطلبات، خاصة أنا في فصل الصيف فما يرجع مواطنين بالخارج، كذلك يكون فما حركية خاصة في أوقات معينة، وبالتالي رفعنا من الجهوزية متاعنا وإن شاء الله نساهموا في نطاق التأمين الصحي لكافة مواطنين وخدمة المواطنين لمرور معنا صيف آمن.
1: في الشأن الوطني، تقدم 25 نائبا بمجلس نواب الشعب بمبادرة تشريعية في شكل مقترح قانون يتعلق بالحد من الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة. ويهدف مقترح المشروع المتكون من 7 أبواب و23 فصلا إلى الحد من التلوث البلاستيكي وحماية البيئة والصحة العامة ودعم الانتقال نحو الاقتصاد الدائري، وذلك من خلال المنع التدريجي للأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتعويضها ببدائل مستدامة. ضمن أخبارنا العربية والعالمية، استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون البارحة في قصف لطيران الاحتلال الصهيوني على مناطق في شمال ووسط قطاع غزة، كما أفادت مصادر طبية بإصابة 5 فلسطينيين بينهم 3 بحالة خطيرة في قصف من مسيرة غربي جبالية شمالي قطاع غزة. أفادت السلطات الفرنسية اليوم بأن أكثر من 580 رجل إطفاء يواصلون مكافحة حريق غابات اندلع في منطقة تيريفيلاك جنوبي البلاد بعدما أتى على نحو 1000 هكتار في ظل ظروف جوية مواتية لانتشار النيران، ولا تزال الظروف الجوية غير مواتية مع توقع هبوب رياح تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب تدني نسبة الرطوبة ما يزيد من خطر انتشار الحرائق بحسب المحافظة. وبهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الكاف، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. انطلاق عملية التسجيل بخدمة الإرسالية القصيرة للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية. أهالي منطقة البرامة يطالبون بتهيئة الطريق الجهوية 174 الرابطة بين معتمديتي جعفور وبرقو بهدف فك عزلتهما. ومقترح قانون شامل بمجلس وبالشعب لحظر الأكياس البلاستيكية.

0: الاستعمال الواحد في تونس وتنظيم البدائل المستدامة. مستمعينا الكرام، نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
1: هذا البرنامج إعادة.

تحية كبيرة برشا لكل أصدقائنا بين كلمة ونغمة اللي جمعنا معكم. إن شاء الله الكل تكونوا بخير وتكونوا بصحة وعافية. نستنوا ديما كيما عودناكم لي كومونتير نتاعكم في باج راديو كيف، وين تخليونا كيف موسيقى معينة تحبوا تسمعوها معنا، اقتراحاتكم بالنسبة لمختلف الأركان. مرحبا بكل الأصدقاء، تحيتنا ليكم. البداية كالعادة تكون مع الموسيقى.

تحياتنا لكم من جديد حبينا ومستمعينا الكل. وصلنا مع بعضنا روبريك ريتم داير اللي اخترناكم فيها كوكتيل مع جيمس بلانت. اكيد بين الاغاني هكا شويه القديمه نحكيو شويه على جيمس بلانت، طبعا المغني اللي عنده في قائمته عدد كبير من الاغاني جميله برشا. هو مغني بوب بريطاني بالاساس، ولد في فيفري 1974، فاز بجائزتين بريت ومرشح لخمس جوائز غرامي في 2006. اشتهر عام 2005 من خلال اغنيته اللي باش نبدو بها المشوار، اللي هي وار بيوتيفول، اللي احتلت المرتبه الاولى في سباق الاغاني في الولايات المتحده الامريكيه. وكان اخر مغني بريطاني احتل المرتبه الاولى في الولايات المتحده هو إلتون جون عام 1997 من خلال اغنيته كاندل ان ذا ويند. احنا اخترنا له كوكتيل من اغانيه. البدايه كما حكيت تبدا مع يو ار بيوتيفول، من بعد اكيد عنا عدد من الاغاني جميله للفنان جيمس بلانت، اختيارنا اليوم في ريتم دايره.

من ريتم داير نرجع معكم الناس الكل بتبيع ونسلموا على كل أصدقائنا اللي تواصلوا معنا في باج راديو كيف. مرحبا بكم معنا الناس الكل، إن شاء الله تكونوا بخير وين ما يصلكم صوت إذاعة الكيف. البداية باش نسلموا على خالد عكرمي، يقول أحلى مساء من قفص أنت والفريق اللي معاك والمستمعين الكل. تحياتنا ليك يا خالد، أنت وكل حبينا ومستمعينا. مازال عندكم الوقت باش تخليوا لي كومنتير متاعكم في باج راديو كيف. نرجع احنا للموزيكا، والمرة هذه معاك كوكتيل من الأنغام الشرقية.

في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق. ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة

0: الثانية ظهرا.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: تحية طيبة مستمعين، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. انطلقت اليوم عملية التسجيل بخدمة الإرسالية القصيرة للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية لدورة 2026 وفق ما أعلنت وزارة التربية. هذا وأوضحت الوزارة أن التسجيل في هذه الخدمة يتم من خلال توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن عبارة سيس متبوعة بفراغ ثم رقم التسجيل في المناظرة، على أن يكون رقم التسجيل متكونا من 6 أرقام وفقا لما ورد في استدعاء المترشح. شهد موسم الحصد بولاية باجة تقدما في عملية التجميع بنسبة تجاوزت 70% حسب ما أكده رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة شكري الجبية، مشيرا إلى أن نسق الإجلاء يسير بشكل جيد دون تسجيل إشكاليات. طالب عدد من مواطني منطقة البرامة من معتمدية جعفر ولاية سليانة بضرورة التعجيل في تهيئة الطريق الجهوية 174 الرابطة بين معتمديتي جعفر وبرجو، وذلك بهدف فك عزلتهم. وفي هذا السياق أفاد رئيس مصلحة الصيانة واستغلال الطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز بسليانة علي البحرية أنه يتم حاليا إعداد النسخة النهائية للملف العقاري لإحالته على الإدارة العامة للاقتناء بوزارة أملاك الدولة بهدف في مواصلة عملية الإشغال. تواصل الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بجندوبة تنفيذ برنامج خاص للتدخلات المتعلقة بمسح مسالك جبلية وغابية وفتح مسالك جديدة وتهيئتها بهدف تسهيل تنقل المتسكنين وفك عزلتهم والولوج إلى قراهم وضمان التدخل والوقاية من الحرائق، خاصة بمرتفعات معتمزية فرنانة وعند راهم وغردمة وبلطة بوعوان. اعتقلت اليوم قوات الاحتلال الصهيوني أكثر من 5 فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: هذا البرنامج إعادة.

تحياتنا لكم الناس الكل، مرحبا بكم ديما على موجات إذاعة الكيف. نسلم على كل من يتواصل معنا في باج راديو كيف. نرجع لكم إن شاء الله بعد شوية الكلمتكم اللي توصلنا ديما في باج راديو كيف بطبيعة، وناخذ فكرة إن شاء الله على تحياتكم، على زيدة إذا كان عندكم موسيقى معينة ولا اقتراحات زيدة تحبوا تكون موجودة وحاضرة معنا. مرحبا بكم معنا الناس الكل، و بالطبيعة بالنسبة لمختلف الفقرات زيدا نستنوا ديما اقتراحاتكم. مرحبا بالناس الكل زي تبع فينا حتى والمرة اللي في الطريق، سيسر ويحكم شاء الله ربي معاكم الناس الكل. احنا كالعادة وصلنا مع بعضنا الروبريك سيني كافي اللي في كل مرة نقترح فيها عليكم كل مرة هكا فيلم، ونحاول نوعه في بالطبيعة نوعية الفيلم هذية باش هكا تكون موافقة مختلف الأذواق. اليوم حسب ما تفكر ما خذيناش فيلم هكا تاريخي، اليوم اخترت لكم فيلم هاملت. هو فيلم دراما تاريخي صدر 2025، شاركت في كتابته وتحريره وإخراجه كلوي تشاو، وهو مقتبس من رواية ماجي أوفاريل اللي تحمل نفس الاسم والصادرة عام 2020. يتبع الفيلم العلاقة بين ويليام شكسبير وزوجته آن هاثاوي وتأثير وفاة ولدهم هاملت البالغ من عمر 11 عام.

على حياتهم. الفيلم من بطولة جيسي باكلي وبول ميسكال في دور أغنيس وويليام على التوالي إلى جانب إيميلي واتسون وجو أولوين في أدوار ثانوية. تعرض الفيلم لأول مرة عالميا في الدورة الثانية والخمسين من مهرجان تيلورايد السينمائي، وتعرض بشكل محدود في دور السينما في الولايات المتحدة وكندا في نوفمبر 2025 من قبل شركة فوكس فيتشرز، ويتعرض في أمريكا في ديسمبر 2025 قبل ما يتعرض في المملكة المتحدة في جانفي 2026 من قبل شركة يونيفرسال بيكتشرز. ونال الفيلم تقييمات إيجابية من النقاد مع إشادة خاصة بأداء باكلي كما أدرج ضمن أفضل 10 أفلام من عام 2025 وفقا للمعهد الأمريكي للأفلام. هذا الفيلم اخترناه بالنسبة لليوم. كما حكينا هو فيلم يعتبر درامي تاريخي ومقتبس من قصة حقيقية. في لما هامنت المغرومين بالنوعية هذه من الأفلام عندكم فيش تتفرجوا، هذا فيلمنا اليوم في سيني كافي. منه هو نرجع معكم لجوء الموسيقى واختياراتنا مع لطفي بوشناق في ريتك ما نعرف وينه.

تحية كل هلينا أكيد وين ما يكون صوتنا وصلكم، تحية كبيرة برشا ليكم. كما سمعتوا شوية هكا موزيكا من غنية ماجدة الرومي آدم وحنين اللي اخترناها اليوم في بداية كوكتيل حنين لليوم، اللي باش نسمعوا فيه ماجدة الرومي، باش نسمعوا فيه كارول سماحة ومروان الخوري. هذوما اختياراتنا في حنين لليوم، نسمعوا مع بعضنا في كوكتيل وراجعينا.

تحية لكل أصدقائنا من جديد، مرحبا بكم ديما على موجات إذاعة الكيف وين ما يوصلكم صوت إذاعتنا. تحية لكل من تواصل معنا في باج راديو كيف. سلم عليكم الكل كل اللي بتبيع كنتوا حاضرين معنا متقايق لنين وإلا زيدا التحقوا بينا في الاستماع، مرحبا بكم. حبيت نسلم على كل من زهور تقول مساء النور، مرحبا يا زهور، تحيتنا ليك. رضا عبدة يقول أحلى تحية لأختي مين وكامل الفريق إنني في الاستماع، مرحبا بيك، تحيتنا ليك. رفيقة الورغي كالعادة حاضرة بتصور زيدا الحلوة، ورفيقة تقول أحلى ديديكاس لأعز أمونة، يعيشك يا للا أنت أعز، تقول لحلى فريق أمانة منى، تحية لكل مستعملي الطريق والحماية المدنية وكل قوات الأمن، تقول وبتبيعة لو ممكن أمونة نغم هني شاكر لسه بتحبيه أو المفروض نبرمجوها إن شاء الله وتكون موجودة وحاضرة معنا. تحيتنا ليك يا رفيقة كالعادة ديما حاضرة معنا، نشكرك ديما على وفائك. تحيتنا زيدا نقدموها لكل الخالد عكرمي، زيدا مرحبا بيك خالد، وكل من يتابع فينا على موجات إذاعة الكيف. بتبيعة بالنسبة لمختلف الاقتراحات نبرمجوها إن شاء الله وتكون موجودة وحاضرة معنا في حصصنا القادمة. نعرف اللي هي حاجة معناتها تنجموا تسمعوا في أي بلاصة الغنية اللي تحبوها، ما ليه باش يكون عندها نكهة خاصة ديما وقت اللي الغنية اللي تطلبها تسمعها على إذاعة، أكيد وقتها يكون عندها هكا وقع خاص، وين نعرف معناتها أغنية كي تحبها وتسمعها حتى صدفة على إذاعة شنو تحس ذيك. علاش نتمنى إنه كل أغانيكم اللي تحبوهم يكونوا موجودين، وكل الأغاني أكيد تكون كيما تتمنوها أنتم. تحيتنا للناس الكل اللي تبع فينا على موجات إذاعة الكيف، بتبيعة اللي كانوا حاضرين من الأول اللي تحقوا توا اللي كلموا فينا زيدا ويتواصلوا معنا على باج راديو كيف. وصلنا الترب، والحقيقة كل ما نوصل الترب ديما أكيد برشا يقولوا إيمان يزينا من الكلام. خلينا نسمع وردة في حبك صلحني.

هذه أغنية حبك صلحني بتبيع المقطع من زي ما تواصل مازلتوش تسمعوا معنا بقية المقطع حبيت نحكي عليه شوية. هو كان إصدار الفنانة طبعا الجزائرية ودى الجزائرية عام 94 وهو من كلمات الشاعر عمر بطيشة وألحان صلاح الشرنوبي وتوزيع طارق عاكف ويعتبر وتعتبر الأغنية من الأغاني الرومانسية البارزة في مسيرتها الأخيرة خاصة واللي تتميز بكلماتها العاطفية وألحانها الطربية. خليكم مع بقية المقطع، احنا نتلقاو إن شاء الله في نفس التوقيت في بين كلمة ونغمة. باي باي.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية وين انتي وين هي.
1: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد التليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعة عيش السهرة مع أمل الخليفي. ليلة صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهر في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجة إذاعة الكاف بكل الألوان.
2: مساء الخير، تمام الثالثة هنا على موجات إذاعة الكيف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
2: أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. أعلن المعهد العالي للأعلامية بالكاف عن فتح أفاق تكوين جديدة في الاختصاصات الرقمية الواعدة من خلال تعزيز عرضه البيداغوجي بثلاث إجازات موجهة لحاملي شهادة البكالوريا الجدد تشمل هندسة البرمجيات والأنظمة الذكية وهندسة البرمجيات وأنظمة المعلومات وهندسة الشبكات والأنظمة. كما يفتح المعهد باب الترشح لثلاث ماجستيرات تتمثل في ماجستير بحث في أنظمة المعلومات والويب وماجستير مهني في تطبيقات الويب الذكية وماجستير مهني في إدارة وسلامة الشبكات الإعلامية، وذلك في إطار دعم التكوين العالي المتخصص في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصال. أكدت ممثلة وزارة الدفاع الوطني عن إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي الرائد سهى الشباب أكد تسجيل إقبال هام على الترشح للالتحاق بالأكاديميات العسكرية منذ فتح باب الترشحات يوم 23 من جوان الماضي، تزامنا مع الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، معتبرة أن ذلك يعكس ثقة الشباب في منظومة التعليم العالي العسكري وجودة التكوين الذي توفره مؤسستها. انطلقت اليوم عملية التسجيل بخدمة الأرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية وفق ما أعلنته وزارة التربية. وأوضحت الوزارة في بلاغ أصدرته أن التسجيل في هذه الخدمة يتم من خلال توجيه أرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن عبارة 6 متبوعة بفراغ ثم رقم التسجيل في المناظرة على أن يكون رقم التسجيل متكونا من 6 أرقام وفقا لما ورد في استدعاء المترشح. تقدم 25 نائبا بمجلس نواب الشعب بمبادرة تشريعية في شكل مقترح قانون يتعلق بالحد من الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة. شهد موسم الحصاد بولاية باجة تقدما في عملية التجميع بنسبة تجاوزت 70% حسب ما أكده رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بباجة شكري الجبي، مشيرا إلى أن نسق الإجلاء يسير بشكل جيد دون تسجيل إشكاليات. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب عدد آخر اليوم جراء غارات متفرقة لقوات الاحتلال على غزة بالتزامن مع عمليات نسف واسعة نفذها جيش الاحتلال في جنوب وشمال القطاع. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي مجددا في موجز الرابعة، إلى اللقاء.
1: هذا البرنامج إعادة

0: العمر تجارب. مع ليلى سميدة.
1: حضرات السادة والسيدات، مساءكم سعيد، مرحبا أهلا وسهلا بكم معنا. ألتقي وإياكم في برنامج العمر تجارب. الحقيقة رأوا البرنامج موجه أنا نحبوا يسمعوه الشباب، ربما قبل حتى الكهول. علاش حتى نحب الشباب ياخذ العبرة وياخذك الخلاصة متاع حياة كاملة فيها شقاء، فيها تعب، فيها دي أو دي با كما نقولوا، مرة الفوق ومرة اللوطة، فيها الضحكة، فيها الابتسامة، فيها التنرفيز، فيها البكاء، فيها اللوم، فيها الحسرة. هذوما هما الخلاصة متاع أي إنسان، مش لضيوفي بركة، أي إنسان وقت يتعدى بالمرحلة طويلة نسبيا من العمر، فإنك وقت تجي تبربشو تلقى، تبارك الله، تلقى عنده مخزون، مخزون اجتماعي، مخزون شخصي كبير برشا. شخصية هذا الأسبوع شخصية تعز عليها برشا، نحبها نحبها نحبها برشا منذ الصغر. كنا نخاف منها برشا، ما على قد ما كنا نخاف منها، على قد ما هي كانت مزيانة مزيانة وحلوة وتتقن العمل متاحها أيما إتقان. ويليت يليت أنا دائما نقول أنه نحب بالبرامج متاعي العمر تجارب يكونوا عبرة للموظفين وللأشخاص في الزمن متاعنا هذية، إنهم يأخذوا العبرة من الناس اللي خدموا، من الناس اللي خدموا مع بداية الاستقلال وكونوا البلاد، عطاوك الباز الصحيحة للبلاد. كانت ناس فعلا تخدم، تخدم في ظروف قاسية، مش كما الظروف متاع توا، مش دليل، خلينا انتر بارانتيز نقولوه، توا راهي الناس تخدم في الدليل تحت المكيف ويخدم لك ساعات ساعتين ثلاثة سوية ويخرج بالكهرباء نتاعو. قبل راه كانت ناس تخدم وتكافح باش انها توقف البلاد على على ساقيها كما يقولوا، باعتباره انه كنا خارجين من مرحلة الاستعمار. ويعطيهم الصحة الناس هذوما اللي خدموا بداية الاستقلال وخدموا فترة كبيرة فترة الاستقلال وعطاوا البصمة متاعهم. شخصية هذا اليوم هي سيدة سامية غضاب عياشي، مارست الطب المدرسي والجامعي منذ الستينات تحديدا سنة 1968 في عمر صغير صغير برشا. علاش قلت لكم انك نذكرها وقت اللي كانت تجينا للمكتب للمدرسة، كنا احنا صغار وهي زادة كانت صغيرة وحليلتها، وتعملنا عدك زرارك ما نحكي لكمش عليك زرارك. خدمت 39 سنة في مجال الطب المدرسي في الجامعات، في الكتاتيب، في الروضات. انا مانيش باش نحكي برشا، باش نخليها هي على مدة 50 دقيقة هي اللي باش تحكي لنا هالمسيرة الحافلة، هالمسيرة الحلوة هذيا. سيدة سامية مرحبا بك.
2: عايش بارك الله فيك. بالنسبة لي انا خدمت من عام 1968
1: اي
2: الطب المدرسي، خدمت في الجامعات، خدمت في الروضات، خدمت في الكتاتيب، خدمت الصباح، خدمت العشية، نخرج اون تورني للبر معناها في الأريف.
1: خلينا نبدو من البداية سيدة سامية، كيفاش جات الفكرة؟ أنت في سن 18 سنة، سن صغير برشا، كملت قرايتك وإلا كانت فما كونكور؟ كيفاش دخلت
2: فما كونكور؟
1: فوالا
2: دخلنا قبل ما كانش كيما توا، كان فما عملنا كونكور ودخلت للسونتي. أول ما دخلت قرينا ثلاث سنين هنا في المدرسة تاع الصحة،
1: مدرسة الصحة
2: هنا في كيفي، وعدينا دايو في أفيسين في تونس ليزيكزامان. قريت ثلاث سنين وخرجت، من تخرجت من اللي خرجت ونجحت، نجحت دخلت للطب المدرسي.
1: دخلت انت تحب الطب المدرسي والا هكيك التوجيه نتاعك؟
2: لا نحب الطب المدرسي، وخدمت ساعه ما اول ما يبدو باش يخدموا يدخلوا لي سيرفيس ويدخلوا تيكنيكال بون، بعد حطوني في السكولير من وقتها حتى اللي خرجت معناها ريتريت وانا في السكولير.
1: وانت في السكولير هالمسيره اللي باش نحكيوا عليها نتاع 39 سنه في مجال الطب المدرسي، هيت نبداو من البدايه في الستينات وقت مشيت لتونس وقريت الثلاث سنين قريت في الكيف. احكي لي هكا لانه انت راك جايتنا من جيل ذهبي وانا نحبهم الاجيال هذيك الفتره هذيك فتره الستينات يعني احكي لي كيفاش كانت البنات تقرا، احكي لي كيفاش كان التعليم في الفتره هذيك.
2: كانت نقروا وكانت عندنا وقتها يذكرها بخير مدام حليمه كانت سيفير شويه وماشيين معناها في الطريق نتاعها نقروا وقعوا نقروا وقعوا يعني حطيت لي 3 بعد 3 عملنا الدبلوم تاعي وتخرجنا.
1: قلت لي انه يعني الحزم نتاع المربين والساهرين هذيك هو ربما اللي السر السر هذيك هو
2: سر النجاح
1: وسر التفوق زاده وكسر نتاع الانضباط.
2: وما كانش كيما ما كان وقت كنا نعدوا ما فماش كنا يرسب ولا معناها دي الناس كل تتعدى خاطر علاش خاطر
1: فما قرايه
2: فما استخيك فما معناها الناس معناها شاده بالكدا ونقروا على رواحنا ووقعوا نقرا وقعوا
1: فما كان القرايه
2: كان القرايه
1: فماش فيسبوك فماش
2: لا فيسبوك فما حد شيء نقرا على روحنا نقرا باش هذا معناه هذا باش يجيب اكثر معدل هذا باش ينجح هذاك نقرا نقرا وقعوا ومعنا زاد وقتها مدام حليمه مديرة صعيبه شوي معنا منضبطه برشا معنا منضبطه مع اكلين نخافوا منها برشا ومحترمينها برشا نقدروها برشا صافا باهي مولنا مشات طبونا ونجحنا الحمد لله
1: والحمد لله. دخل توا المجال نتاع العمل اللي انت عطيت من حياتك 39 سنه في الطب المدرسي توا انت راك باش تحكي لي وباش تخرف لي على الطب المدرسي ومن خلاله باش تحكي لي على وضعيات المدارس وصغيرات لانه نتصوروا انك مشيت زاد للريف ما اقتصرتش على مدينه تكتيل كيف ما اقتصرتش على المعتمديات هذا الكل كيفاش
2: المدارس الريفية كانت حالة ما نقول نكتبش عليك معناها كانت القسم فيه بريمير دوزيام تخوزيام معناها حاطينهم كل صفة فيها قسم ومعناها ما فماش لا كلوتور فماش كيتوالي
1: مسيب كيفاش تمشوا لهم يعني
2: نمشوا بالكهرباء نعدوا ونقعدوا معناها حتى الماضي ساعة نص نهار نروحوا نعدوا لهم نحن والطبيب ومعناها نعدوا لهم بالنسبة زاد كيف في الفاكسان زاد كيف نمشوا للريف نهزوا لهم الماتريال ونعملوا لهم الفاكسان زاد غادي كيف بالنسبة للكيف انا ما كانش كيما معناها حتى كيف انا في الكيف فيل ما كانش باش ندير صراحه
1: مش باش مكتبين عليا ما في حشيت
2: ما فهمش باش مش كيما تو ما كانش هذه حروش والانس لا ما فهمش لا كانت البساتين موجوده اما مش كيما الانس كيما حروش كيما المدارس اللي طلعت تو جديد وكانوا شويه معناها كانوا بدرس شوي
1: ولا في كيف 18 بن عليا
2: حشيت وبرنوسه والطيب المهيري ولا جار و بلاكار شكون سوسو الخميس اقدم مدرسه اقدم مدرسه هذا ما قلت عليهم كل خدمت فيهم انا كانوا شويه وحتى لو نوم كان شويه مش كيما
1: عدد نتاع السيفه
2: اي كانوا من 25 26 28 بعد في الوسط وقت اللي بون قعدت تقريبا عام ولا بدا ليفيكتيف يكثر ولا بال 39 بال 40 فهمتي ولا يكثر ليفيكتيف تلمون خاطر فماش برشا مكاتب مش برشا مدارس فهمت كانت معناها شارجي لي كلاس شارجي برشا
1: تو انتم كنتوا مسؤولين في الطب المدرسي وقت يقولوا احنا الطب المدرسي يقولوا انه جينا اليوم الطبيب باش يعدي علينا باش نعملوا الفاكسان نوعيه الامراض اللي كانت منتشره ربما

0: الحقبة هذيك ما كانت شربة ماء برشا،
1: قلت النظافة،
0: قلت النظافة، أيه.
1: قلت النظافة، قلت الوعي، وقلت كاش ولا ما فماش شكل في، كانت قبل ما يجي بالسيترنيت ماشي، قلت لك فهمت لي طواليت ما فماش، فماش سبابل، فماش معناها حالة مرضية.
0: هذا كنتوا تعينوه في الطب
1: المدرسي؟ نعينوه سير بلاس، اي سير بلاس، ونعطوا تريتمون سير بلاس، راه كانت لتاني معناها نعملوا لها تريتمون في الوقت، ولا كان نعطوا معناها دو بور سيت جور، نعملوا ايفيكسيون هي ولا تاني عندهم ايفيكسيون سكولير بوندون سيت ولا 8 جور، وياخذوا تريتمون فهمت، حتى اللي يرتاحوا.
0: ما كانش مختصر زاده، كنتوا لي فاكسان تعملوهم، وانا كنت نتذكرك الزريرقك الكبار بلار اللي يتغلوا في الماء ويتحرقوا ويتسخنوا باش يتم التحكيم نتاعهم.
1: كنا نعملوا بذاك
0: يعني نتصور كان العمل نتاعكم شيق، راه مش كيما تاع
1: بذاك كله، معناها العمل تاعنا شيق وبذاك كله مواصلين ونخدموا ونخدموا معناها بالظروف معناها
0: المتاحة ليكم.
1: تصوريتي معناها زريقة تتغلى، زريقة تمشي معناها نحرقوها، وتصوري باك لومب ومرشني ما كانش معناها كيما تو تو ولا يوزاج يونيك كله معناها
0: اي كان تو كل شيء يعني جوتابل.
1: لا حضرت عليه هنا جوتابل، تو حضرت عليه معناها قبل في الستينيات كانت بالحرقان، تحرقي باللومب وتحرقي وتعملي فاكسان، بعد ولد باليوزاج يونيك فهمت، ونمشوا نعملوا فاكسان. كانت الظروف قاسية.
0: احكي لي عليهم شوية سيدة سامية، هل الظروف خاصة في المناطق الريفية باش نشوفوا ربما اسكو تغيرت برشا ولا بقات؟ نتصوروا انه تغيرت الامور الحمد لله، يعني تغيرت للاحسن، لكن اسكو تغيرت 100% ولا تغيرت 50% في الميدان هذا؟
1: بالنسبة لقبل كانت معناها تصورين شي ساعة دايوغ ما توصلي للريف الا ما
0: انا يحكوا لي في ساعات يكونوا ضيفات ولا ضيوف عندي اللي عاشوا في الفترة هذيك نتاع خاصة الديوان ديوان الأسرة والعمران البشري يقولوا لي كي باش نمشوا للريف ساعات نضطروا انه نخرجوا بالكراهب ونركبوا على الزبايل باش نوصلوا، لانه مشينا
1: نمشوا مشينا تاعنا الحمام ملاك اي بان وقتاش نوصلوا نروحوا الحشيش 10 تاع الليل، وشكون يكركرنا تراكتور باش طلعونا؟ تصورت وقت اللي كانت البيستو كانت بذاك كله معناها وصلنا وخدمنا وظروف قاسية برشا، قلنا قاسية
0: وذي كله
1: نخدمو وعنا معناها روندمون ونخدمو وماشي الأمور تاعنا، وليزيلاف كلها فاكسيني كلها، حتى واحد تاجر معناها من الرطار نعملوا له راتراباج ونرجعوا حتى للريف، نرجعوا على واحد باش نعملوا الفاكسان، نرجعوا على واحد كهرباء بيسونس كله، نرجعوا على واحد باش نعملوا الفاكسان باش ما يقعدش بلاش فاكسان.
0: ما هو هذا هو الضمير المهني اللي انا كنت نحكي عليه، واللي للاسف مخليني باش ما نكونش عندي صوره قاتمه يعني انقص في اياماتنا. وانت توا سيده ساميه باش يعني تفرق لي بين الزمن نتاع قبل ونتاع توا، يعني
1: توا لا توا طورت شوي طورت شوي معناها بالنسبه للي زلاف من الاقسام نقصت، وتطور حتى في الخدمه تطورت ولا طوبيل كلاسير، كانت قبل نمشوا بالكلاسير قدك صغيره تصوري وتحطي القطن وتحطي الكول وتحطي لي بار كونتر توا لي خدمت فيها ظروف توا معناها لي توا دنت شوي ولت بالكلاسير كبيره ولت معناها توصل اطون ولت معناها يوزاج يونيك ولت معناها كل شيء امور واضحه معناها ما مش كيما قبل، بل صعيبه شوي ونخدموا بدك كله
0: ونخدم. اثر هذايا على العاصمه نتاعكم؟ قلتش نهار من نهاراتي الزيني انا تعبت وين نخرج ونمشي لنا لبرا للريف ونتعب ونخلي عائلتي ونخلي صغاري؟
1: لا اللي خدمت ما تصوريش نخدم نوصل حتى نطلع ثلاثه في كرهبة باش نمشي نعمل نعطي تريتمون على الثاني ونعطي تريتمون على قال ونعملوا فاكسان على واحد وما نجم قسم ما شفناش الصباح نرجعوا له العشيه معناها لا مش كيما قبل كيما تو ملي خدمتنا شوي انت كانت ظروف قاسيه تحسنت بالقديه تحسنت.
0: الوقت اللي خدمت فيه سيدة سامية في الفترة هذيك كما نقولوا لا طبيعة المدرسين المديرين متاعك المدارس التلام ذا
1: قبل البهين برشا بالنسبة للمعلم يعاونك حق يعاونك معناها يعاون بالنسبة للمدير يعاونك معناها التلميذ زاد كان محليه محليه يخاف صحيح
0: يخاف
1: برشا معناها صغير.

0: قبل تصوري نمشي نهز معايا معناها نهز معايا الحلوى باش معناها باش باش كحلي صغير
1: باش
0: نهز الحلوى معايا باش نخرج صغير نعطيه كعبه حلوى وباش نعمل
1: رقصه
0: سيس نهز قلت لك الحلوى معايا باش ندخله معايا في الجو باش يعمل لك
1: الرقصه يعني كنت تخدم على العامل النفسي تهيئوا نفسي
0: نهيئوا نفسي ندخل ونضحك معاه ونلعب معاه وناخذ ذاك ستيلو والاخر يقول لك باش ما خدتش ليلى ستيلو معناها لازم تاخذ نولي نزيد راضي الاخر ونحسب روحي ما عنديش ستيلو معناها مدخل في الجو دخلهم في الجو وتتعدى الفاكسان وما فما حتى شيء ونسيتي معناها تعدى الجو باهي باهي باهي باهي باهي برشا
1: تمنيتك الفتره هذيك والا لا
0: باهي تمنيتها باهي باهي باهي باهي برشا باهي برشا الحق بل طولت دري طولت يعرفوا كل شيء ولا يعرفوا كل شيء
1: مطلعين على كل شيء
0: قبل كانوا لا سيرتو تعريف مساك دافين برشا دافين برشا برشا برشا برشا باهين برشا ويخافوا ويحتاروا هاني عدنا معاهم نعرف كيفاش ناخذهم كيفاش
1: مشيت حتى للروضات
0: مشيت للروضات مشيت للروضات ودخلت الكتاتيب خدمت فيهم كل كل الروضات زاد محليهم محليهم زاد الروضات نعملوا لهم فيزيت ميديكال وبقاو نعملوا فيزيت ميديكال بقاو
1: يعني كان عندكم مهمة كبيرة في التثقيف الصحي هو مازال الحقيقة وتطور كما قلت انت
0: لا قبل تعرفي مدام ليلى قبل كي ندخلوا من الزري كل تويدهك على الطاولة شو سعنا نعملوا دور على الشعر ونعملوا دور على الظوافر ونشوفوا الهندي متاع الصغير وكل فهمتي هذيك أول ما ندخلوا كلاس وبعد نجبدوا لي فيش نبدو نخدم معناها هذيك الأول حاجة نعملوها الساعة أول حاجة
1: اي وهذا هو وهذا هو يعني لانه كنتوا تعتمدوا على النظافه نتاع الصغير
0: قبل وقت تدخلي كلهم تلقاهم يجيهم هكا وروسهم وكلهم نشوفوهم ونشوفوا الوذنيهم ونشوفوا منا ونشوفوا كل شيء يعني
1: نعدلهم وكانت هناك توعيه تامه للاطفال وحتى للاطار التربوي ربما توا تغيرت شويه ساعات حتى يقول لك مثلا انا كيفاش تنبزلي ولدي وتقول مثلا ولدي عنده المرض الفلاني والا ها وظوافره مش مقصوصة يعني توا دخلت الأولياء قبل ربما
0: قبل نحن هو اللي معناها تصوري التلميذ وقت اللي يدخل ممرض ولا يدخل طبيب معناها هات لي يحترموا يخافوا معناها يخافوا قبل مش خوف معناها لا
1: مش خوف لكن قدر
0: ضر معناها يخاف منك ويعرفوا شي يعملوا بحق والوليدات متربين وباهين وفهمتي يشهوا يهبلوا يبلو كان قولي
1: حتى انت تبارك الله عليك يعني كيف ما كنت كيف ما كنت تحكي كنت تعرف كيفاش تاخذ الصغير كيفاش تعطيهاك الاحاطه النفسيه المهمه
0: وتوا صدقيني تو حتى كي عرضوني تو هم كبار ورجال معناها
1: وانا وحده منهم
0: كي عرضوني صدقيني ساعات ما نعرفهمش ننساهم معناها كله يعرفوني مدام وانت كنت تجينا وانت نفرح تعرفش ما نفرح نفرح نفرح نشوفك الوليد كان صغير ولا راجل
1: تحس روحك ساهمت في بناء جيل
0: محليهم محليهم والله قلت يعرضوني يقول لي ما دامك كنت تجينا للمكتب ما عرفتنيش يقول لي ما عرفتكش من غير ما قراني قلت لك وليت راجل ولا انت وليت امراه معناها قاعد والتو يعرفوني التو يعرفوني معناها تبارك الله رجال ونساء يعرفوني التو ما حد في حمام ما حد في بلاصه الكل يعرفوني
1: يعرفوك بالطبيعه انت كنت متسميه راهو
0: الطب خدمت بالطب خدمت مع ليروس خدمت مع البلغار خدمت مع الانترنت
1: المتعاونين
0: كل خدمت معاهم تشوفي الطب كل بخسك خدمت معاهم من ليروس للبلغار للتوانسة كل خدمت معاهم كل دكتور رحالي دكتور مساس منتعنا منتعنا مدام منسي دكتور كريشين دكتور رحالي دكتور كيفي كل خدمت معاهم كل خدمنا مع بعضنا كل الحق
1: يعني الجيل الذهبي هذاك نتاع الاداره الطبيه
0: والخدمه ماشيه معناها ورابورنا يوصل في هو اتون وامورنا الحق واضحه ما فماش
1: بعد الاشكاليات
0: وبعد بعد بعد ما مده وليت معناها تصدقيني ليلى نخدم حتى في الدار شكون ما يتعملها حتى نخدم في الدار نروح نخدم هذاك بعد الممرضه وليت كورديناتريس وليت منسقه وليت منسقه وليت عندي جروب ناخذ لهم لي رابور هي اللي نعمل معناها لي رابور تاع صدقيني نروح للدار ونخدمهم في الدار في الدار اذا كان فما فوت نعاود في الدار نخلي كل شيء نعاود نخدم في الدار اقول لك صلاح نخدم في الدار.
1: مو هذي هو هذا هو اللي نحكي عليه انه
0: ما خليش حد شيء معناها اللي نخدم ما خليش حاجه تفلت عليا. وكنت سخيت زاد حتى كي شديت معاها كورديناتريس كنت سخيت سخيت انا باش تاخذ ستيلو اجي صحي لي
1: ليه ال ال
0: ال
1: امور انت معاك منظومه الفساد ما نجمش نحكوا عليها.
0: لا معناها باش تعنا جينا ما جينا معناها جينا رابور يجي صحي لي باش تاخذ يجي صحي لي باش تقول لي باش
1: يعني كانت امور مهنيه
0: مضبوطه الحق مضبوطه وماشي امورنا واضحه وماشي امورنا قد قد ولا الحق صبا.
1: الحمد لله الحمد لله يعني راضية يعني
0: لا لا لا, لا الحمد لله راضية راضية راضية على روحي وراضية
1: وضميري. فمش حاجة هكا تقول خلتك ربما تعديت أو مسيرة نتاع 39 سنة أكيد راهو فيها الحاجة الباهية أكيد فيها الحاجات الخايبين اللي ساعات تخليك
0: فاش في الخدمة ولا في
1: في, في العمل خلينا مازلنا نحكي في العمل
0: في, في, في العمل والله ما
1: ما تتذكرش 39 سنة
0: لا ما يرجتني حاجة خايبة لا
1: يعني لا لا لا. عرقيل في الخدمة
0: لا لا لا لا لا, لا, لا.
1: نبزيات بين
0: لا لا فما ذيك تو ذيك بالنسبة للبيرسونيل وقت شديتني كورديناتريس هاك اللي يخسروا لي هكا ما يحبونيش وكل الحق كان معايا سي الحبيب العربي كان الحق ما كان هو مجي كله كان معايا الله يذكر بخير كان معايا بلدي معناها مساندني بلدي بلدي ومعايا بلدي الحصيل وكانوا يمزوني وكانوا معناها ما يحبونيش وكانوا بصراحة بذاك كله والله صدقيني مدام ليلى كنت اللي يقولوا كف وكعبة حلو بذلك كله ما يعملوا الغلطات ونضحك معهم نفادلك معهم ونصلح لهم اللي رابور تاعهم وتتعدى وكان عين شافت عين ما شافتش ونعديهم الرجل وموري وتمشي
1: ما هذيك هي
0: ما نحبش خاطر باش واحد دونت زميلي وني زميلتك ولا ما نحبش معناها نضرك ولا تضرني يعني وقعوا لي برشا فازيت راه راهم برشا فازيت وقعوا حتى بخصك في الباك برشا فازيت وقعت في الباك شيء مهول مهوله اللي معناها تصوري تحطي ممرض انا اللي نابلو ما عندوش الحق باش يخرج اصلا حتى البيع تمشي باش تتفقدي تلقيه يخرج في الباك في معناها في طوب ما عندوش الحق ما عندوش الحق عندك طاح عندك شوك طاح عندك مريض ولا حاجه فالمسؤول عليها الاداره الجهويه تاع
1: التعليم
0: هو اللي يهزو انت ما تحركش انت عندك سيزور ولا عندك شي تلميذ واحد تقعد عليه انا فهمت وقعت لي برشا فازيت برشا فازيت وقعت انا هو تحت الحمد لله.
1: وانت ام سيده سيده باش نحكيو على الجانب الشخصي الجانب العائلي خلينا نعملوا ترتيحه شنو الاغنيه اللي انت تختارها لينا انت اللي نعرفك تحب
0: صبر بي كوكتيل صبر بي
1: كوكتيل صبر رباعي نسمعوه مع بعضنا وبعدين ندخلوا في جوله اخرى اليوم مع ضيفتنا في العمر تجارب وتجارب السيده ساميه غضاب عياشي تجربه 39 سنه في عمل المجال الطب المدرسي والجامعي.

0: مرحبا بكم، مرحبا بكل السادة المستمعين على موجاتنا، موجات إذاعة الكيف. العمر تجارب، ومعنا تجربة اليوم، تجربة سيدة سامية غضاب العياشي. كما قلنا تجربة 39 سنة في مجال الطب المدرسي، وهنا نحب نستخلص في حديثي ومع الدردشة متاعي الحلوة مع سيدة سامية هك الخلاصة، نخرجك الزبدة نتاع 39 سنة. مش سهلة خدمة بتاع 39 سنة، فيها تعب، فيها تضحيات، وانا توا باش نتحدث عن التضحيات مع سيدة سامية، خاصة في المجال العائلي. مش سهل انه مرأة تخرج 7 متاع الصباح، والعمل متاعكم نعرفوا انه تخرجوا مع الوليدات، وتخرجوا خاصة كيبدأ عندكم سورتي وتنقل برا للأرياف، ماكش باش تمشي تخرج 10 ولا نصف نهار، باش تخرج بكري، باش تخلي وراك صغير. كنت عندك وليد، كان عندك وليد سيدة سامية ربي يفضله لك، تبارك الله راجلها توا. احكي لي على كيفاش نجم، ديما انا نقول للمراه كيفاش نجم توفق، والحقيقه نعرفوا انه المراه تبارك الله عليها اثبتت قدرتها في التعامل في زوز خدمات، الخدمه نتاع البيت والاسره وتربيه الاصغار الصغيرات، وفقت زادة وقت خرجت للمجال العمل، وفقت زادة في العمل نتاعها، لكن فيه برشا تضحيات وفيه برشا تعب.
1: تعب برشا موفقة ما بين داري وما بين خدمتي، بالرغم كنت نطلع 7، أموري واضحة مع ولدي، مع داري، مع فطوري، مع أموري كل واضحة، معناها ما عنديش حاجة مفرتها. أموري ما عنديش حاجة ميلا باش نقول هاني ما عملتهاش، ولا ما نطلع من داري من رجل أموري كل كل كل كل كل.
0: حكيت لي تخرج ساعات 7 تاع الصباح.
1: نخرج من 7
0: التوقيت نتاعك 7؟
1: لا، التوقيت تاعنا كل 7 تاع الصباح يلزمني نكون، معناها سكتو وقت اللي شديت في المنسقة تاع الطب المدرسي، ومعنا وقت السي الحبيب العربي اللي يحبك الوقت طون، معناها الوقت البيروي كيما هكا، معناها قابلو ما نجمش ما يلزمنيش باش نمشي مأخر باش يلاحظني، ولا باش يقول لي جيتي مأخر، ولا ما نحبش، نحب نخرج ندخل أطون ونروح أطون، فهمتي؟ معناها أموري واضحة.
0: الدقة في المواعيد هذه شدوها لخصوها، هذه العبرة الأولى،
1: وهذه الطون روح الطون. أنا معايا وقت السي الحبيب العربي، ندخل الطون نخرج الطون، ما عنديش أبار إذا كان معناها عندي تورني، نتورني نولي نروح نمشي للريف وكله، ونخرج ونكمل خدمتي نروح من بعد ديريكت.
0: اي معروف هذيك نهار السورتي، هذيك
1: ديما ديريكت نروح،
0: لازم نروح يوم حمل.
1: هذيك نخرج فيها معناها بقاها كي نبدا لهنا في الكيف، نوصل الطون نروح الطون. خدمت جامعات وخدمت ونمشي ليهم ونعمل كل شيء.
0: يعني انا نحب نفهم معك سيده ساميه، نتحدث شويه على الجانب الشخصي والجانب العائلي لو كان تسمح. قلت لي وانه ما تخليش روحك حتى لعرفاتك مثلا، ما تخليش روحك حتى لزملائك، وانك باش تدخل ان بو غوتار شويه متاخره، كان ياثر هذيا الانضباط نتاعك في العمل، كان ياثر على العائله، كان ياثر على صغيرك،
1: معناها هذا كل عملت على كيهلي، معناها مأثر على داري، معناها قلت نروح حتى بالخدمة نروح به الدار، ومأثر على داري، بقى ما عنديش الاختيار، يلزمني ما دامني نخدم، يلزمني نخدم في وقتي ونروح في وقتي، معناها أكثر من هذا لا.
0: الفترة هذيك خاصة في الجانب العلاقات الحميمية، الأسرة، العلاقات بين العباد، نتصورها راهي يعني ديفيرونت كومبليتمون، متغيرة على تاع توا. توا يقول لك توا وقت مصالح، وتوا ما يصاحب واحد إلا ما يصاحبه على مصلحته. قبل نتصور كانت خير.
1: لا قبل خير، قبل معناها انا عندي برشا زميلات ولتو مازلت نمشي ليهم ويجوني، انا مش ديما يجوني، علاقات
0: طيبه
1: طيبه برشا برشا برشا برشا، معناها عندي معاهم علاقات، ما عنديش برشا اما شويه.
0: انت ما كناو تاع قلل ودلل
1: شويه، اما مني من بالنسبه لينا معناها صاحبتي صحيح، اما قلقك ما قلقهاش، وهي زاد صاحبتي معناها جيست وقت اللازم وقت اللازم، معناها وكنا صحاب برشا وحباب برشا ونحبوا بعضنا برشا برشا برشا برشا برشا برشا، ياسر.
0: انت تو في على خرجت على التقاعد ومحلية التقاعد يعني لانه نتصورك مازلت شباب ومازلت صغيرونه، وقت الفراغ نتاعك كيفاش تقضيه؟ المسلسلات التلفزه كيفاش؟
1: الفراغ نتاعي ساعه مثليه بداري بموري معنا في داري كل عندي خرجه نخرج عندي باش نمشي عندي عشويه باش نمشي يستدعوني نمشي عندي باش نجيب عباد بحذايا معنا من الاقارب نتاعي باش يجوني نخرج وقايمه بداري قايمه باموري كلها قايمه بها.
0: وانت جده توا وانت مامي
1: وليدات ولدي بحذايا
0: ربي يفضلهم لك
1: بحذايا ويقعدوا بحذايا الحق وربي ينجحهم
0: ربي ينجحهم
1: ربي يعطيهم وقت الطيب وليدات ولدي. ما لقيتش صعوبات في ما لقيتش حاجه معناها كيفاش انا خلصت روتريت وانا لا لا لا لا نخرج ونحوس وقايمه بوجباتي وقايمه داري وقايمه وليدات ولدي معايا ومعناها ما لقيتش حاجه صعيبه. فما ناس قلت لي اني خرجت روتريت
0: ما حسيتش انه فما وقت فراغ ما حسيتش انه قلق لانه كنت نهارك معبي تخرج دي سورتي
1: ما قلقتش ما قلقتش بالنسبه لعيني عندي سورتو عندي كهرباء نخرج باش نقضي تجيني ساهله معناها نخرج نقضي قضيتي نعمل دويره نمشي الاقارب يجوني نتلم مع وليدات ولدي معناها مع ولدي مع كنتي الحق تاع ربي عندنا جو عندنا جو الحمد لله عندنا جو ما لقيتش قلق خلاص ما لقيتش قلق
0: الحمد لله
1: ما سيرتو مع فيك لي زونفون مع الاولاد
0: ما تقلقش
1: ما تقلقش عندي بيبي صغير معناها ما نقلقش منهم يتعشوا بحذايا يقعدوا بحذايا
0: ربي يفضلهم لك وانت في الدار شو طيب لهم مامي يدلوا عليك ولا لا
1: يجوني كل العشيه قال لي تعشوا بحذايا ولا في الوقت اللي يبداو يقرطوا من المكتب بالطابليات نتاعهم يدخلوا يفطروا ومخليتهم على راحتهم معناها يعملوا
0: هو يقول لك الجده ولدت وعاودت ولدت وعاودت
1: خليتهم على راحتهم اما مي طلعهم نخرجهم نشري لهم نحوس بهم يقروا وقت القرايه بعد القرايه يجوا بحذايا اما مي يعملوا لنا كل حاجه معناها كلي كيفاش اوكوباسيون معاهم معناها عندي
0: فما لهوة
1: فما لهوة فما لهوة معاهم
0: لهوة حياتك معبيتها باولاد ولدك
1: يهبل يهبل ويباهين باهين برشا وما قلقتش ما ناس تقلقني ما قلقتش ملي نهار اللي خرجت
0: لانه نهارك شارجي
1: داير انا خرجت من مبكر راه ما خرجتش في العمر هذا نتاعي ما خرجتش مبكر 38 ولا 39 مبكر خرجت انا بعد من 2 3 اصلح خذا مراه هكا هو جبنا صجاب صغيرات في سي
0: سي كنت تخليني باش نتفرج
1: باش نتلاعب بوليدات ولدي ومعايا وصافا اموري واضحه في الريتريت اموري واضحه
0: الحمد لله الحمد لله ما احلاها
1: خطخيت فما ناس تقلق فما ناس تقول يعرضوني كيفاش ما قلقتيش ليه ما قلقتش مش علاش باش نقلق اموري داري لا هي بداري منا لا هي بوليدات ولدي جو بحذايا نخرج انا عندي خرجه نخرج عندي عشويه باش نمشي نعشي نمشي
0: سهرات رمضان كيفاش تعملهم مع التلبسه
1: مع التلبسه مع
0: التلبسه انت تربيت على جيل متراكي
1: يعني على حشكوف كانت وقتها ما كانش التلبسه كانت الراديو وين التلبسه نحن في دون لو ما كانش تلفزه كانت راديو كلنا تلقينا كنا مطبسين على الراديو نسمعوا في حشكلو
0: في رمضان
1: في رمضان في رمضان تبدا كل اللمه وكل والقعدات وكل القعده في الوطا وكل الماكله الزمنيه
0: والماكله مع العائله
1: والماكله مع العائله وكل الماكله الزمنيه معناها وكل
0: احكي شويه على الماكله الزمنيه سيده ساميه كيفاش كنتوا طيب وتوا ولا يعني
1: قبل ولا تو؟
0: لا احكي لي على قبل تو هنا عايشين فيه عايشين في اللازانيا وفي البيتزا ولا
1: لا قبل كانت وقت واحد نقلها ماماتي رحمها ولا امها وقت الطيب الحلال تشمه من برا وقت الطيب مرقطوش تشمه من برا وقت تعمل كعابر تشمه من برا امها كانت تعمل سوقه في الدار ما كناش نشرو معناها الملسوقه كان الخبز ما يتشراش اما انا ما نشرو خبز
0: كان عيب الدار يمشي يجيبوا الخبز كان ديما سويني
1: كانت ماماتي تحط الخبز لبرا يجوا تعدى الجيران غادي من برشا جيران ساكنين
0: يهز يفهم انه هذيك للغوشه
1: فوالا يهز وبعد يجيب
0: ومعروفه الصينيه تاع دار فلان فلان
1: فما تاع الميده وفي رمضان ما يتزخم مع تولي في الصينيه بالعظام وزرار ولا شيء في رمضان تتزخم اما في السويس سير الايام كانت فوق الميده ويجوا يهزوها وناكلوها بالسميد وبال معناها تاعنا معناها مش كيما تو فهمت. وكان تاكل الماكله الباهيه وكان تاكل السهريات الباهيه وكانت ما كانتش حتى في سروز ما كانتش كيما تو معناها بالفاكهه وكل كانت قبل بطرف دقله وطرف
0: سكر
1: وزبده وقهوه كانت معناها مش كيما تو. وكانت لعبه تاكل وكانت ملمومه وتضحك
0: وتضحك
1: وتضحك وتضحك معناها تضحك وقت تدخلي باش الدار ما تلقيش بلاصه وين تقعدي تلمون العباد والجيران وكل جو يصهروا كله والماكله ماكله جوجو ما فماش معناها جبتي بس حل
0: والعباد تدخل وتمشي تتسرب حدا بعضها من غير حتى استدعاء
1: ما فماش
0: غير استدعيتي وما استدعيتنيش وش بيك انت ما استدعيتنيش يعني ما كانش
1: فما كانت الدار محلوله وتدخلي وقت تحب يقول يهز يقول معناها تصوري قلت في دارنا نحن معناها كان ما تلقيش بلاصه وين تقعدي تلقيش بلاصه تو معناها ما عادش تو ما عادش باللي تو عندنا كل شيء
0: أي.
1: موجود كل شيء في الدار
0: والحمد
1: لله كل شيء موجود
0: فما حاجه غايبه
1: فما حاجه ناقصه تلقي العباد مازالت تعبت تروح ترقد تلقي كل واحد معناها
0: مسكر على روحه
1: مسكر على روحه تو ما عادش العباد ضيف بعضها ما عادش تذوق بعضها ما عادش كي قبل ما عادش تو
0: قبل انا نذكر صغيره في العيد يعني انا كنت الوالده نتاعي سبيسيالمون نبدا من دار لدار نهز في في العيد نذوقوا جارتك قريبك يعني
1: كانت
0: توا تعرف الحلو تعملهم ليك انت
1: توا صدقيني جار بحذاك
0: ما يحسش بيك
1: ما تحسيش بيه بحذاك توا دايرين بيا جار ما تحسيش اللي فما عباد وفما ريحه ماكله في رمضان وفما دار محلوله فما ونحلك نتفرج انا ندير كل مسكره سكر وشكم تلقي مرأة كبيرة مريضة تلقي عبد جار ربما ما يحبش معناها هكا الناس منكمشة منكمشة على رواحها ما عادوش كيما قبل
0: فما حنين حسيت من كلامك سيدة سامي انه فما حنين للماضي
1: للماضي
0: لكن لما تاع قبل الضحكة كيما قلت انت
1: لا تولي
0: العفوية تاع قبل
1: توشكم مازال يضحك ما حد شكون يضحك تو صدقيني معناها تو العباد تعبة تعب العباد وتروح ويقول لك وقتاش نكمل نطيب نكمل الماكلة ونشد بلاصتي طولت هكا ما كانش قبل هكاك قبل نبدا نستنوا في السهرية وكانت قبل السينما معناها تاع نساء نبدو نطلعوا نمشوا للسينما كانت نطلع حتى عندنا في دارنا عندنا ناس تقرب للأمة في الحارة ما عادش ما تعرف الحارة نطلعوا نسهروا نص الليل اش يعملوا في الليل السهريات يا سليبيا مخارق ومدري شنو شي نسهروا على واش على واش نسهروا على قلوب الدلع وقلوب البطيخ يشيحوها ونسهروا عليها والتي بالكاكاوية وتلقينا معناها نصر عليك قلوب نصر معناها شيء معناها في شارم
0: على قد البساطة متاحة على قد ما فيها شارم وباهية
1: والعباد منسجمة والعباد معناها كلمة واحدة والعباد من تضحك
0: ضحك
1: الضحك برطوش تشوف الاستخاص وتشوفي معناها العباد وعلاش تو قبل كانوا ما يمرضوش يا مدام لا ما كانوش يمرضوا خاطر العباد كانت تضحك وكانت تفدلك وكانت دي كونتراكتي وكانت اللي كاتب له ربي ياكل ويعطيك يضحك برطو شوفي انا عندنا كل شيء ما العباد
0: ما عندناش اهم حاجه
1: الامان واللمه ولا والعباد ولا الفاميل ديجا اندثرت كل واحد في في في بلاصه انا فراغ كبير برشا
0: فراغ
1: كبير برشا تضحي معناها ايه؟ تصوري وحدك في نيطة وكنت في لمة في دارنا كل شيء سيبيت مونا روحي معناها بلي باش تصلي مع راجل باش يقول لك راني تاعب هاي معناها يرقد ويخدم الكل باش تصلي مع كان تقول لك ثاني هي تخدم وتصبح وليداتها تصبح ثاني هي تخدم على روح معناها تينا ما عندكش الشواء يا تقعد تقعد كاملي فطورك ولا عشاك وقعد على روحك علاش قلت كنا في السير اليمنى عندي نخرج معناها نخرج
0: اي على الاقل باش واحد يبدل شويه اجا وسينا يكون
1: تنجم واحد ما نجمش
0: احنا الحديث معاك سيده ساميه وتعدى الوقت يعني
1: في ساعة
0: كلمه الختام اللي نخليها لك من خلال هالتجربه الحلوه اللي حبينا ناخذوها اليوم نقدموها للسيده
1: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله اللي يخدموا توا يمشوا على منوال باهي ساعه يخدموا معناها بضمير ويخدموا معناها بكل برب وقلب يخدموا توا يعرضوني معناها يحوسوا نورمال وقت اللي انت قبل ما كناش نخرجوا ما نخرجوش
0: وقت اللي هو يحوس هو المفروض انه
1: نخافوا نخافوا نخرجوا نوصل الساعه 7 غير درجين نبدا نرعش ماشي امور السيكت حق. ووقت اللي خرجت للريتريت صدى الحق عملوا لي ريسيبسيون في كفر حوبية وكحدهم معايا وخرجت الحمد لله.
0: الحمد لله
1: الحمد لله خرجت صدى الحمد لله يعني.
0: الحمد لله وإن شاء الله ربي فضلك سيدة سلمية وإن شاء الله المسيرة متاعك اللي كانت حافلة واللي صارت لنا منها القليل القليل لأنه نظر لذيق الوقت والخمسين دقيقة تعطيه في ساعة في ساعة إن شاء الله تكون عبرة للي يسمع فينا للجيل اللي يسمع فينا اللي يحب كل شيء في سافيسة يحب يخدم في سافيسة يحب يترقى في سافيسة ما يحبش يتعب في الخدمة بتاعه العمل راهو صبر
1: وعبادة
0: راهو جهد راهو عبادة وراهو إتقان وراهو ضمير
1: بخصوص الضمير
0: ما فماش ضمير
1: بخصوصك ضمير بخصوصك ضمير بخصوصك ضمير
0: ما تعتبرش روحك تخدم
1: ليه هاو طاو يعرضوني مديرين صدقيني حيوا لي مديرين تاع الدرس الكل منهم سي عمر الشارني
0: هما
1: سي برشا برشا نسيت اسمهم نسمين برشا برشا الحق برشا أنا مقدريني ويحترموني والتوك حدهم معايا والحمد لله وربي يبقي ستر على تونس
0: أمين.
1: يا ربي وربي يبقي ستر على الناس كل
0: أمين
1: يا ليلى وربي يفضل
0: شكرا لك يعطيك الصحه
1: اللي
0: قبلت الدعوه نتاعي كلمتك
1: بنتي راكي
0: وجيت بحدايا وشكرا لك
1: نحبك ياسر ياسر ياسر ياسر ياسر
0: ربي يفضلك وربي يعطيك صحة العمر وما احلاها التجربه اليوم كنت سعيده جدا اليوم بتجربه العمر مع السيده سامية غضاب عايشه ان شاء الله في تجربه اخرى من تجارب العمر.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا ومشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق. ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: الرابعة مساء هنا على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. انطلقت صباح اليوم عملية وتسجيل بخدمة الأرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية وفق ما أعلنته وزارة التربية. وأوضحت الوزارة أن التسجيل في هذه الخدمة يتم من خلال توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن عبارة SEX متبوعة بفراغ، ثم رقم التسجيل في المناظرة على أن يكون رقم التسجيل متكونا من 6 أرقام وفقا لما ورد في استدعاء المترشح. أعلن المعهد العالي للإعلامية بالكاف عن فتح أفاق تكوين جديدة في الاختصاصات الرقمية الواعدة من خلال تعزيز عرضه البيداغوجية بثلاث إجازات موجهة لحاملي شهادة البكالوريا الجدد تشمل هندسة البرمجيات والأنظمة الذكية وهندسة البرمجيات وأنظمة المعلومات وهندسة الشبكات والأنظمة. شهد موسم الحصاد بولاية باجة تقدما في عملية التجميع بنسبة تجاوزت 70% حسب ما أكده رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة شكري الجبي، مشيرا إلى أن نسق الأجلاء يسير بشكل جيد دون تسجيل إشكاليات. طالب عدد من مواطني منطقة البرامة من معتمدية غافور ولاية سليانة بضرورة التعجيل في تهيئة الطريق الجهوية 174 الرابطة بين معتمديتي غافور وبرغو، وذلك بهدف فك عزلتهما. وفي هذا السياق أفاد رئيس مصلحة الصيانة واستغلال الطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز بسليانة علي البحري أنه يتم حاليا إعداد النسخة النهائية للملف العقاري لإحالته على الإدارة العامة لاقتناء بوزارة أملاك الدولة بهدف مواصلة عملية الإشهار. تواصل الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بجندوبة تنفيذ برنامج خاص للتدخلات المتعلقة بمسح مسالك جبلية وغابية وفتح مسالك جديدة وتهيئتها بهدف تسهيل تنقل المتساكنين وفك عزلتهم والولوج إلى قراهم وضمان التدخل والوقاية من الحرائق خاصة بمرتفعات معتمديات فرنانة وعندراهم وغردما وبلطة بوعوينة. أعلن الدفاع المدني في غزة انتشال رفات 6 شهداء من تحت أنقاض عمارة الماسة في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، مؤكدا أن عمليات البحث وانتشال الجثامين ما زالت متواصلة لليوم 7 على التوالي. قتل 15 عسكريا من القوات الحكومية وأصيب آخرون إثر مواجهات عنيفة مع مسلحي جماعة الحوثي في محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر غربي اليمن. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، نلتقي في تمام الخامسة، إلى اللقاء.
0: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية وبالاشتراك مع إذاعة الكاف تقدم

0: قلبي وزان نادي همومي.
1: روض الخروبي.

0: وعماد الوسلاتي في مسلسل فريقة. فريقة حوار عادل الخماسي عن رواية بوغريبة يا صاحبي لعبد المجيد الحواشي. الهندسة الصوتية لسعد الدريدي. إخراج عماد الوسلاتي.
1: والله يا النمس تحت ما فقت بشيء.
2: يا حليلي يا حليلي قديش تشخر تقول تراز جرد
3: نهار على خي وش جرى فيه؟ اش خيرك عامل لي موسيقى ونستني وانا طيب في العشاء. ها يا سيدي هاني طيبت لك محمصة ماني نعرفك تحبها.
1: يعطيك الصحه عمتي، حتى انا عندي عليها برشا المحمصة بالفرماس.
3: وهذه زادة هجة بالرنقة.
2: رنقة؟ ما تقوليش لي صيدتها من واتس.
3: ليه يعطيك يا النمس؟ يا حسر على جونا في البلاد يا حسرة.
1: يا حسرة.
3: ملي تعلمت نطيب برشا عاد باكل في تونس ما فماكمش. قداش منها الكسكسي والمحمصة في الدنيا؟
2: يزبرق يزبرق توا بالحديث عاد نيري نمط بالشر.
1: يا ودي الماكلة الكل وين تهز فيها وانت كل مزود الرقيق اش يرفع من دقيق وانت كسلوق يبعد غير.
2: هاي سيب بركة ما تعرفوش كيفاش. اقعدوا وضحكوا انتم، نيري مش نغطس في الماكلة يا بسم الله
1: دويو وبكمل.

السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا رب يا رب تنشي لي وليدي يا ربي. اللهم أوكلت لك أمر وليدي الخمري، يا ربي تحفظه بحق كل من صلى واعطى حق الله. يا ربي تنجيه بحق نبيك محمد سيد الخلق. يا ربي تفضله، يا ربي تقضي له حوايجه، يا ربي توصله مرغوبه، يا ربي تسهل له ثنيته وتبعد عليه الظلام ولاد الحرام. آمين يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين.

0: باي وين على خير؟ من الفجرية الحمام وبعدها تعديت الحجام وتوا وين قصد ربي يا بابا؟ وين ماشي؟
1: تي باش نعمل طلع على الأولاد، عندي مديد على جوهم.
0: بالله باب خي ما في بالكش، هالدنيا مشوشة راهي داخلة بعضها.
1: في بالي يا عمتي في بالي، سمعت في الحمام اللي الناس غضابة باش على حكاية الجبانة وقاعدين يفزعوا في بعضها.
0: جبانة برجع للرايس قالك يحبوا يغروا عليها الروامة، اش مازال عادة غالبة أخي، حتى كم شبابين يحبوا يخدوها.
1: بالله يا عمتي خايتي استنى منهم الروامة.
0: رد بالك رد بالك عيشك، ماني نعرفك عاد راسك صحيح.
1: ما تخافيش يا عمتي ما تخافيش، كيما يقول النمس بو ثلاث أرواح. هاني خليته يستنى فيه في القهوة، تو نجيب على اللنقار ونشق سكة الترام، نلقى روحي وسط البلاد ومن ثم عرم بوان جي كف وغرزة مع الكازينو.
0: اسمع سيدي هاك تعرف حمام لم دار دار وزنقة زنقة.
1: ربيتك ربيتك يا مريومة الغالية.
0: برا برا سايس روحك برك.
1: باهي باهي هاي راح نبوسك اي
0: بشوي.
1: ايه يا مريومة خليت حبارة في الكيف، نلقى مريومة في تونس.
0: ماله شكون عندنا امري واحد راه ربي سونا.
1: ربي فضلكم ربي فضلكم انتي وهي.
0: ما تروحش بخر برك، ما تخلينيش ومغوش يعيش، ما انا نعرفك عاد كيف تلقى اصحابك وزعيمتهم كباريزة تزيرية.
1: تاني تاني تاني يا مريومة ما روح بكري ان شاء الله.
0: عيا باه
1: باه عي وينو عادك قمصان المالي باش تبصعي هرايا.
0: وحاضر مليان حاضر بيه الشاي بر بر
1: ايه هاي نمشي.

0: أبوي أبوي أبوي حن يا أبوي حن، ها والجو، هاي العيشة ولا بليش؟ الخمر يا الخمر يا اسمع،
1: ها وشي؟
0: أنت برا لجماعتك ونخليه لهنا يحلي لي، راني جعان جعان جعان جعان
1: جعان. يمشي يمشي وسكت.
2: نيكولا أوكيب توا دو نيمس، صاحبي جعان.
0: إي إي يا باريس حنانة، جعان جعان وعطشان.
2: آ فوتخ سيرفيس نيمس، درك تشبع وتروى جيسكو لوب.
0: إيه يا بابا يا بابا يا بوي حن، هلي ليلتك تكلم، سلي ليلتك
3: النمسة، رد بالك تبلبسها عاد.
0: آخ تانيا قط، وإن شاء الله نتخبط.
2: هكذا الخمري لابسونس خمسة شهور قاع
3: قاع قاع باريزة، خيراني قاع قاعد بطبيعتي.
2: Fais moi manger des bonbons mon ami, fais moi manger des bonbons. Belize ne te manque pas.
3: Tu me manques. هكا تو اما ماك تعرفي الفلاحة والصيف والدولاب داير وفروحات هات نسمعوا صالح، صالح باش يغني. لحظة لحظة.

0: تعرفوا يا جماعة اليوم قريت ارتيكل في جريدة الصواب
1: شال أخير
0: اش قال لك واش قال عليك الهنشير اللي فيه جبنت برجع للرئيس
1: اي
0: مولاها لولان يهودي اي عطا منه بقع اللي فيها جبنت سيدي قاسم الزديز معناها احنا واليهود شركة اي وهاني باش نمشي لجيراننا اليهود زيزو وعليلش باش يهبطوا معانا غدوة في المظاهر
2: اي لا لا لا جبتها بضبط
1: اي
3: سيدي بركاك نتاعك اليهود جابهم لينا هانو مدبرينهم على الاستعمار
1: لا لا ما تبالغش بلسه يا البلني ما تبالغش
3: اما انا فاهم والله انا مبالغ يا اخي شكون اللي مشاركين الاستعمار ها شكون شكون يمص في دم الفلاحه ويسلفهم الفلوس وياخذ عليهم بالربا شكون اللي يشرب عند الفلاحه المزمره برخصه تراب ويحاول يبيع للفرنسيس بالدوبل شكون يشري صوف الشواشي ويبيعهم للشواشين بسوام طشخت ها باريزا
4: Qu'est-ce que je n'ai moi ? Ça me regarde pas.
1: تو مش في بالكم اللي حكاية حد حد اليهود لا يا سيدي حتى العرب فيهم بيوع ولا حسن السماء خلي عاد في الأغياف الفلاحة الكبار يستغلوا ويستعبدوا في الخدام والخماسة هكا لله يا الخم
3: أوه بالله أخطأنا من هالموضوع بشعر بيزور شيء بش نصر
1: ما تبدأش تخلف ما تبدأش تخلف ذي الخم ماكش تشوف ماكش تشوف الزناقي والإنهجة في المدينة العربي العراية والقرية والأسوام الغالية وزيد عليهم الضرائب
4: اي وي لا اون طومب ا بيك سي لا تورناد دو كابيتاليزم سي سا وي الناس كل تبدل في جلدتها بما فيهم اولاد العكري كي دهم الالمان في باريس اون 1871 لا فامين ايتي شي نو
1: تظلي الحكايه اللي عينهم بالجبانه بالحق هم الفرنسيس هما اللي يحبوا يسكروها ومن بعد يعديوا منها خط التنفاي
4: صحيح الون اريتون لا تريستيس أي يا شوية جو الخمر جاء وعنا برشا على صويته لحنين
3: والله والله انت لحنينة يا باريزة انت لحنينة كسروا لي راسي يا باريزة شوية جو وي.
4: يا صليح جيب صاحبك لو ميوزيسيان وجي نحفلوا الجو مع الخمري
0: ايه مقبول برشا والله خير احسن والله احسن يا باريزة

0: بسم الله الرحمن الرحيم. عمتي فجعتني.
1: مو لاباس اخوي ساري على الصباح، اش ثم؟ الخمسة ونص راهي نتاع الصباح، واش بيه؟ كغير اذن الفجر تو.
0: نعرف نعرف، اما وقيت عمتي.
1: عشان باش تصلي حاضر بعد سهرية باريزة البارح.
0: ربي يهدينا الناس الكل عمتي.
1: امين امين.

0: رغم القهوة.
1: والله قلت الحق. هاي عشان البرنامج متاعكم ها.
0: هيا عاد سيبني خلي نقصد ربي اللنقار، غادي المجة مع الجماعة الكل بعد صلاة الفجر.
1: خسارة والله خسارة، كان ما جيتش باش نعرض للطفلة للمكتب ولا راني هبطت معاكم.
0: يقعد يبارك عمت يقعد يني ماشي نق.
1: ها ها اش هي الخمر اللي تشم فيه؟
0: سالف تبر الغالية.
1: شومي يا قلي ملحقت في الهبل.
0: اي والله عمتي باش نضب اصلا ان شاء الله.
1: الله يجبرك الله يجبرك.
0: اي خلينا نمشي عمتي. اي
1: لا ما فمان الله.
2: هاي او ساي جاي الخمر. ياي
3: صباح الخير يا جماعة.
4: صباح الخير.
2: خير.
0: تعرفوا يا جماعة اهبطوا في جبل الجلود على مياتي وقصوا على بونز علي رايس ومنها الجبل.
2: واضح يا جماعة؟
3: واضح واضح.
2: هيا به
5: هيا متوكل على ربي.
2: هيا كهو ربي جيبنا في الصور.
0: هيا هيا هيا هيا هيا هيا.
5: بملا خاطر ارمي الغربال يركح منه البراح اللي لم الخلق هذوم الكل.
0: هذوك ولاد عفان عاري ولابس انسى ورجال شياب وعزاز حتى من الصغار ابو قلب.
2: لا لا لا تياوك ثم برشا صحافيين توانسة وفرنسيس معاهم. شبيك
0: احضب احضب تقول اش دير. اسمع اسمع
6: يا خنسارة ضيقت عليهم حتى ولناو طامعين في الجبانة يحبوا فوكو هانا وحيروا مالينا المدفونين فيها. الموت اهون الموت ولا الضايع.
7: الموت ولا الضايع.
6: الموت الموت ولا الضايع.
8: بس هم الارض اللي فكوها بالقوه يحبوا يتعدوا على حرمه الموتى. الموت ولا هذا. الموت ولا حرمه الموتى. الموت ولا حرمه الموتى.
9: يا جماعه نذكركم أن التوانسة عام 1864 عملوا ثورة وقت اللي البي زاد الضرائب، وهذا اليوم نشوفوا الاستعمار فرض علينا ضرائب جديدة وعمل امتيازات جديدة للخدمة الفرنسيين على حساب التوانسة، وهذا مرفوض مرفوض.
10: الكل من البيات اللي باعوا البلاد لفرنسا. اليوم 7 نوفمبر 1911 اليوم الاستعمار الفرنساوي ناوي يسجل الجبانة بتاعنا حرمتنا باش تولي جبانة في دين الفرنسيس. يحبوا يعطوها للخواص باش يعدوا عليها خط ترامواي. الموت ولا هذا. الموت ولا الجبانة.
11: كنتم مع
12: علي الخميري، فاطمة الصندي، نور الدين الهمامي، الأزهر الفرحاني، علي لندلسي، عبد الرزاق جبلة، فاطمة الحسناوي، عادل الخماسي، علي قياد، الطاهر الرضواني، محمد سفينة، عزيزة برباش، نزار بن بلقاسم، كمال بن جيمة، كريم الشنوفي، الخضيري نصيبية، إناس العماري، إيمان اليحيوي، سلاح العمدوني، ومنصف المعروفي.
11: ضيوف الشرف
12: سلوى محمد، عزيزة بولابيار، وحيدة الدريدي، لطفي ناجح، وأنور العياشي. العازفون محمد الهمامي، ناجح كريزي، إياد الشابي. تسجيل الموسيقى هند يونسي.
11: ساعد في الإخراج علي قياد. توظيب الإنتاج سلاح العمدوني. الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي. هذا العمل مهدى إلى روح الفنان محمد علي بالحارث.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد التليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعة عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليل صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهر في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان. مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الوطن،
1: حماة وطن،
0: سير مناضلين ومناضلات واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال.
2: زبيدة بدة وحيدة في زنزانة الاحتلال.
3: بعيون زرقاء صافية، شابة في أوائل العشرينات، تتصدى للظلم والطغيان، تتعرض للتعذيب والضرب والإهانة. هي التي تحمل في أحشائها جنيناً وفي حضنها رضيعاً، اقتسم معها ذيق الزنزانة واتساع الحلم. كانت المرأة الوحيدة في سجن الرجال بين جدران الزنزانة الباردة في ليالي الشتاء القارس، خاضت معركة من نوع آخر. هي زبيدة بنت عمار سيودية بدة.
4: أنا المرأة الوحيدة وكنت حبلة، تحكم علي بعام حبس قاع تنزيل، وصل 8 شهور وتحول وقتها لسرسي. في باجة مدير السجن قال لي ما فماش سجن خاص بالنساء، المحامين وقتها اعترضوا باش يحطوني مع المجرمة. يا أخي مدير السجن فرغ بيرو وخلاني فيه. تربطت ولدي فتحي مازال صغير يضع.
3: ابن المناضلة فتحي بدة.
5: في باجة، في جام، في شتاشاتي، في زنزانة، راك البرد على السيمان، وقع لها سقوط وقعدت قاسي فيه للي توفيت. سلب الحرية مش حاجة سهلة.
3: أستاذ تاريخ مساعد بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بجامعة جندوبة الدكتور محمد بشير الرازقي.
6: عذبت، كانت تبات في البيرو نتاع المدير، كيف سجنت هي الوحيدة مرأة وتعذب، ويهددوا فيها بولادها، وهي كانت خارجة من حمل وما زالت في مرحلة الإرضاع، ويبدو أنها باش تدخل في حمل جديد، وعذبت نفسيا وجسديا.
3: في قلب المدينة العتيقة بباجة، في زوايا هذا المكان، ولدت بطلتنا في 3 مارس 1924، وولدت معها الأحلام والتحديات.
5: تربيت في إربط في باجة، والدتها زادة دوجة بالسيود بحلوس، كانت مناضلة لكن في الخفاء.
3: بطلة صنعت اسمها بمواقف الشجعان وبسالة الفرسان.
5: الجدارمة الفرنسوية والبوليس الفرنسي علما يدخلوا الدار جدي ويبداوا من البيت البيت يفتشوا يلقاو السلاح. الوالدة كانت تتبعهم، عمومتي كانوا يتجار باش ما يهزوش فلوسهم، الله أعلم إنش ينجموا يحطوا. بارك الله عليها كانت ذكية برشا وكانت تتبع.
3: قادت المظاهرات وتحدت المستعمر، فكان السجن والتعذيب. كانت وحيدة في الزنزانة.
6: امرأة سجنت عمرها 24 عام، يعني هي عندها النفس نضالي.
3: هي زبيدة بنت عمار سيودية بدة. ولدت في زمن كانت فيه المرأة ظلاً في البيت وصوتاً خافتاً خلف الجدران، لكنها اختارت أن تكون صوتاً عالياً في الساحات واسماً لا ينسى في ذاكرة الوطن.
4: أنا من عائلة محافظة، المرأة وقتها ما كانتش تخرج وحدها، كان معها رجل. حتى التعليم وقتها كان في الزوي وكان قليل. دور المرأة وقتها كانت تربية الأولاد، بعض الصناعات اليدوية. تزوجت في سن مبكرة. سي خميس بدة.
6: هي لقبها الأوسط بن عمار. هي عائلة بلدية باجية قديمة، وصلوا إلى درجة من الثراء والوجاهة الاجتماعية. هي تنتمي إلى عائلة ذات وجهة، هي عائلة محافظة لكن ليست محافظة بالمنطقة المغلقة. العائلات المحافظة البلدية في تلك الفترة تعليم مرة كان فاعلرة. تزوجت مناظر، ثم نفس عائلي مهم جدا خلاها أني هي وجودها ليس كمرأة في المنزل فقط.
5: كانت دائما وأبدا تقول خسارة ما قريتش، وذاك علاش هي كانت متحمسة وكانت تدافع على المرأة. المرأة التونسية لازمها تقرأ. الوالد الله يرحمه كان يقول لها تبارك الله عليك ما عندكش شهايد ما قريتش، هكا ملك كان جيت قارية كيفاش.
3: رحلتها في النضال انطلقت من خلال اللقاءات السرية في الزوايا.
5: تربيت في إربط في باجة، مناضلة صحيحة شجاعة. كان خالي صغير يعاونها في توزيع المناشير في الخفاء.
3: وبتأسيس الشعبة النسائية بباجة كتبت صفحة جديدة في تاريخ تونس.
4: راجلي ضم للحزب قبل ما يتزوجني، كيف عشت معاه وليت نعرف شنو الحزب والاستعمار. فكرت وقتها في تشريك النساء في الحزب، عرضت عليه باش يعاوننا في تأسيس شعبة نسائية. كانت وقتها في باجة وكنت أنا الرئيسة.
5: متزوجة من خميس بدة، انطلق في الانخراط الحركة الوطنية في آخر السنوات الأربعينات. الوالدة تحمست لتونس وانخرطت في الحركة الوطنية.
6: النساء البلديات كانوا قدوة في تونس كامل مش في باجة برد. إذن زبيدة، زبيدة كما يقولون البلدية، كانت قدوة لنساء باجة، سواء الخائفات أو المترددات. هما كانوا يشجعوا النساء المترددات أن يشاركوا في العمل الوطني، وأبناء النساء وأزواج النساء. إذن هما كانوا رائدات على المستوى النفسي في المجتمع، كانوا نحو حواجز الخوف من الاستعمار. هي بدت ما يسمى بالمنظمات النسائية، كان عندها من الأول هدف خيري، وبعد تم هيكلة هذا الأمر في إطار نضالي. كانت عندها علاقة منذ آخر الأربعينات بالحزب الحر الدستوري، مش هو وحده، هي وزوجها، وكملوا المسير مع بعضهم، وحتى في سجنها بعد هي سجنوا مع بعضهم.
3: جاء يوم 15 من جانفي سنة 52، اليوم المشهود في تاريخ باجة، فشكل يوما مفصليا في تاريخ الحركة الوطنية.
4: نهار 13 جانفي، الزعيم بورقيبة مشل بن زرد عمل اجتماع ما لقاش صدى كبير، حب يزيد يحسس رجال الحزب في كل الجهات بخطورة الوضع مع فرنسا. كلم جماعة في باجة وقال لهم هاني باش نبعث لكم 10 نساء، ولمدوا انتم جماعة واعملوا مظاهرة وشوشوا على فرنسا.
3: حين انحنى البعض انتصبت زبيدة كالعلم الذي تحمله، قادت المظاهرات وتصدت لقوات الاحتلال بصدر عار إلا من الإيمان وحب الوطن.
4: جاونا 13 امرأة من تونس، وسيلة بن عمار، أختها نيلة بن عمار، شادلية بوزقرو، خديجة الطبال. عملنا اجتماع سري في زاوية سيدي علي، وصلنا المقر الجامعة، طلعت شادلية بوزقرو للبركون، عملت خطاب شجعت به الرجال والنساء، وخطبت أنا وقتها، وخرجنا بالمظاهرة. وكيف هبطنا من الجامعة ولاو الرجال يرشوا فينا بالزهر، فرحين بينا وناديوا بحياة تونس والزعيم بورقيبة.
3: في تلك اللحظة لم تكن امرأة، بل كانت روح أمة تنشد الاستقلال وصوت حق لم يسكته القمع.
4: وبعد النساء اللي جاوا من تونس خذوا كرهبهم وروحوا، وإحنا وصلنا المظاهرة ونهز العلم وفرحة، وكانت دار المراقبة قريبة منعتنا السلطة من التعدية. أعضاء الجامعة قالوا لا، المظاهرة لازم تتعدى، وإحنا مسؤولين وهذه مظاهرة سلمية وعنا مطالب مش سلاح. بعد مضايقات وبعد نقاش تعدينا.
3: مظاهرة نسائية أعطت شارة الانطلاق لاندلاع مظاهرات أخرى.
4: نهار 15 جانفي 52 صارت مظاهرة كبيرة في باجة، أنا قدتها وقتها. زبيدة بدة رئيسة الشعبة النسائية بباجة، ما هيش وسيلة بن عمار، أما جاونا وكانوا معانا. وبعد ما خرجت المظاهرة رجعوا لتونس،
5: وقع جدال كبير في وقت من الأوقات أنه شكون قاد المظاهرة. الواقع أنه بالطبع زبيدة بدة في المقدمة مع شادلية بوزقر، على خطر أهالي مدينة باجة يعرفوها، هي ما يعرفوش وسيلة بن عمار، ما يعرفوش شادلية بوزقر، هي كانت في المقدمة.
1: أثر مظاهرة نسائية وقعت في باجة، باش يكونوا الشعب النسائية في باجة، ألقوا عليهم القبض وهزوهم بالزر،
5: وديك كانت شرارة لتونس ككل.
3: مظاهرة سبقتها اجتماعات تحضيرية في الزاوية السماتحية، زاوية بابا علي السماتحي بالمدينة العتيقة. مظاهرة 15 من جانفي كانت منعرجا حاسما في مشوار الاستقلال.
4: من غدوة 6 تاع الصباح جاو هسوني، شدوني وشدوا راجلي وبرشا من رجال الجامعة والدساترة، حولونا للبحث. شكون قالك تعمل هكا؟ وشكون معاك؟ كنا قرابة 30 موقوف.
3: هي المرأة التي حولت عطر الأنوثة إلى نصل يمزق غطرسة الاحتلال. حين كانت الزوايا تفوح بعطر البخور والمدائح، جعلتها زبيدة بدة مكانا يفوح بعبق الثورة.
4: كنا نعملوا اجتماعات في الزوي، نعملوا زردة ونتلموا ونخطبوا ونوزعوا الاشتراكات متاع الحزب، وكان تجميع النساء وقتها صعيب، والنساء كانت خايفة من الاستعمار.
6: المرأة كانت هي تساعد الحركة الوطنية، كانوا يحضروا في اللقاءات. ثم مؤسسات الاستعمار ما كانش نجم يمسها، ولهذا حضرت المرأة لكي تغطي على عين المستعمر في الرقاب، وحافظت على عملها بدون تردد حتى بعد فترة السجن.
5: كانت شجاعة، كانت عندها شخصية مع مجموعة من النساء في باجة، يجتمعوا في زاوية سيدي علي، في زاوية سيدي عبد القادر، وكانوا متحمسات للحركة الوطنية.
3: وفي أثناء الزردة تختلط أصوات الابتهالات بصوت الكرامة والتوقيل الانعتاق، كانت تمرر أحلام التحرر ورسائل الحزب الدستوري.
5: النساء كانت فرصة أنه يمشيوا للزوي ويتباركوا بالزوي ويتلموا، وكانوا يحضروا حتى من المناشير ضد السلطة الفرنسية أنذاك.
3: وحين سقط صالح الأصفر جراء التعذيب لم تكتفي زبيدة بالبكاء والعويل.
4: بعد راجلي ربطوا في القصبة في باجة، نهار ونحضر له في فطوره باش يتهز للحبس، جيني راجل باش يوصل القفل، قال لي راهو ثم مناضل البارح دخلوه لدار الكوميسير واليوم خرجوه ميت، اسمه صالح والأصفر. نعرف الراجل، خرجت نجري نلقاه ميت، حطوه على لوحة مفروشة بالتبن والدم فوق الزليز، لافينه في برنوسه قالوا هزوه للجبانة ودفنوه، وجاو أهله يندبوا ويصيحوا وتلمت الناس. قلت لا نمشوا كلنا لدار القايد متاع باجة، داربونا الكل وتجي لجنة باش تشوفوا باش مات.
3: حولت مأتمه إلى ثورة جابت الشوارع، استحثت الهمم بكلماتها، وكأن دم الشهيد تحول إلى وقود لإشعال محرك الثورة.
4: أنا كنت وقتها بالسفساري والخامة وبديت نصيح ونعيط وبدينا نمشي، وحتى وصلنا لدار القائد كنت مرأة نقطة في وسط الرجال نحمس فيهم ونشجع فيهم، فما برشا رجال قالوا لي ما يمكنش باش تكون مرأة شجاعة أكثر منا، ولاو يسكروا في الحوانت يخرجوا في المظاهرات.
3: بقامتها الممشوقة وقفت في وجه قوات الاحتلال بالهتاف على صوتها، فخطت اسمها بالسفساري والخامة قادت النساء والرجال حين صمت البعض وخاف.
4: وقتها سكرت السلطة الطرقات الكل، وجات الجدرمية وقصوا التليفون، والأولاد بدأوا يضربوا بالحجر وردوا علينا بالكرتوج، وشدوا برشا شابين وضربوهم وبحثوهم شكون المرأة اللي بالسفساري والخامة. قالوا لهم زبيدة بدأ
5: الوالدة عملت شوشرة ووقعت مظاهرة، وبالطبع هي قادت المظاهرة، الوالدة شدوها ووقع توقيفها، حكموا عليها وقتها 8 أشهر. وقت اللي تسجنت هي كانت حامل، وأنا وقتها كنت رضيع، يوميا جدي كان يهزني للسجن باش هي ترضعني ونقعد بحذاها جديدة بعد نخش.
3: لم يكن السفساري قيدا بل كان شراعا للحرية، انبثقت منه قامة نسائية لم ترهب الرصاص ولا السجن.
5: عام 52 الوالد كان في محتشد زعرور وكان عنده حانوت، اليد الحمراء في الليل حرقوا والوالد في السجن، وقعت الفلسة، احنا وقتها 4 صغار والوالدة حامل، هذيك الفترة كانت من أصعب الفترات اللي عشناها.
6: هي لم تبخل بشيء في إطار قضية الاستقلال، رغم أنها لم تكن تنتظر شيء من الدولة، بقيت رمز في مدينة باجة رغم أنه بقيت الولايات لا يعرفونها للأسف.
3: من رحم الأرض العطشة للحرية ومن عبق باجة الصامدة خطت زبيدة بدة اسمها بوجع السنين وآلام السجن.
5: تحكي لنا في بعض الأحيان أنه المقاومين اللي في الجبل اللي يتضربوا بالكرتوش ولا يتجرحوا يتصلوا بها، وقتها فما طبيب تونسي كانت هي وخالي ومجموعة أخرى من المناضلين يسعفوا المقاوم، والتحرك الميداني مع مجموعة من النساء الباجيات كانوا يتحركوا، مناشير، اجتماعات سرية، إبلاغ، تعليمات الديوان السياسي من تونس، كان يجيوها رسائل من عند القيادة، خاصة بعد 18 جانفي وقع إيقافها وانطلاق الثورة.
3: كانت الصرخة التي شقت صمت الخنوع لتعلن ميلاد قائدة تحدت الاستعمار.
4: أنا قعدت في باجة تقريبا 12 يوم في البحث ويهدوا فيا باش نقول أشكون يحرض فيا. مرة جابوا لي تصويرة بورقيبة عينيه منقوبة، قالوا لي هذا شكون؟ قلت سي الحبيب ومن دراك، قالوا ابصق عليه اللي خليك اليوم هكا، قلت لهم هذا قرطاس مش هو، ضربوني بكف.
6: هي في تلك الفترة كانت استثناء بالطبيعة، ما ثمش نقاش، وكانت رائدة، هي مهدت المشهد فيما بعد أنه تولي باجة تحتل مكان مهم جدا على المستوى الذاكرة النضالية التونسي، لأنه نضالها في فترة الحمل ولدت ثم زادت حملت، ما فكرتش في نفسها، ورغم ذلك ضحت بهذا كل، عندها من الشجاعة أن هي تنظر مصحة الوطنية، كانت مستعدة أن تناضل، ضحت وزوجها في السجن وهي في السجن وإلى غير ذلك، وهذا كله يعني من أجل بلادها.
3: لم تكن زبيدة بده مجرد امرأة قادت مظاهرة،
5: تحس بروحها رمز، تحس بروحها اللي ساهمت في استقلال تونس، هي وزوجها. من القليل باش تلقى الزوج والزوجة يقاوموا.
3: هي ضمير وطن استيقظ ويرنو لبناء دولة الاستقلال، فكانت مؤسسة للاتحادات الجهوية النسائية في مطماطة وسجنان، وانخرطت في العمل في منظمة الدفاع عن المستهلك، كما ساهمت في بعث جمعية الهلال الأحمر، وكانت أول مستشارة بلدية منتخبة في باجة في دورتين، وتحصلت على الصنف الرابع من وسام الاستقلال.
5: اعطت كل ما عندها قبل استقلال تونس ومن بعد الاستقلال، لآخر رمق كانت ناشطة بدون مقابل، خدموا من أجل تونس.
6: هي من رائدات العمل النسائي بعد الاستقلال، مش من المنظمات النسائية التي نشأت بعد الاستقلال، هي كانت يا مفاعلة أو مستشارة فيها. هي راهي كانت مرجع، دولة اعترفت بهذا، الدولة كانت تعرف قيمة المرأة هذه رغم أنه معروفة كان في مدينتها.
3: غادرت ناف في 12 من نوفمبر سنة 2013 ودفنت في مقبرة الجلاز بالعاصمة.
5: كانت تحب تونس برشا أكثر من اللي تتصور، بالنسبة لها تونسي كانت ما تحبش الظلم، كانت لاخر رمق من حياتها عندها غيرة على تونس.
3: فارقت الحياة بقلب لا ينبض إلا بحب تونس والولاء لها، فكانت لبؤة الشمال التي جعلت السفساري أول راية للاستقلال، وخطت رحلة كفاح لبناء جيل العزة، جيل شرب حليب النخوة والوطنية مع حليب الأمومة، حتى صار الرضيع السجين سفيرا للحق.
2: زبيدة بدة وحيدة في زنزانة الاحتلال، قامت بدور المناضلة زبيدة بدة الفنانة فاطمة الصندي عن حوار صحفي للسيدة دو القايد. موسيقى الشارة أنس الزمالي، إعداد وتقديم فاتن التجاني، إخراج هند اليونسي.
0: حماة وطن،
3: حماة وطن.
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2026.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الخامسة مساء على موجات إذاعة الكف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
1: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. مرحبا بكم. انطلقت اليوم عملية التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية نموذجية. وأوضحت وزارة التربية في بلاغ نظرته بالمناسبة أن التسجيل في هذه الخدمة يتم من خلال توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن عبارة سيس متبوعة بفراغ ثم رقم التسجيل في المناظرة، على أن يكون رقم التسجيل متكونا من 6 أرقام وفقا لما ورد في استدعاء المترشح. أعلن المعهد العالي للإعلامية بالكاف عن فتح آفاق تكوين جديدة في الاختصاصات الرقمية الواعدة من خلال تعزيز عرضه البيداغوجي بثلاث إجازات موجهة لحاملي شهادة البكالوريا الجدد تشمل هندسة البرمجيات والأنظمة الذكية وهندسة البرمجيات وأنظمة المعلومات وهندسة الشبكات والأنظمة. شهد موسم الحصاد بولاية باجة تقدما في عملية التجميع بنسبة تجاوزت 70% حسب ما أكده رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة شكر الجبي، الذي أشار أيضا إلى أن نسق الإجلاء يسير بشكل جيد دون تسجيل إشكاليات. تواصل الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بجندوبة تنفيذ برنامج خاص للتدخلات المتعلقة بمسح مسالك جبلية وغابية وفتح مسالك جديدة وتهيئتها بهدف تسهيل تنقل المتساكنين وفك عزلتهم والتنقل إلى قراهم وضمان التدخل والوقاية من الحرائق، خاصة بمرتفعات معتمديات فرنانة وعند رهم وغار الدماء وبلط أبو عوان. أدى الوفد الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني بجمهورية العراق زيارة ميدانية إلى معتمديات تبرقة خصصت للاطلاع على التجربة التونسية في مجال الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها ومنظومة القيادة والسيطرة والتدخل العملياتي، وذلك في إطار مواصلة أشغال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة التونسية العراقية في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني. تحتضن مدينة الحمامات خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 10 من جويليا الحالي فعاليات النسخة 17 من المؤتمر الدولي السنوي أفريكا كرابت للأمن السيبرني وعلم التشفير ببادرة من الرابطة الدولية للبحوث التشفيرية. يهدف المؤتمر إلى تبادل أحدث البحوث والابتكارات التكنولوجية وتعزيز التعاون الأكاديمي والعسكري لتطوير حلول متقدمة لمواجهة التحديات الرقمية الحديثة وحماية الأنظمة الحيوية لبيانات المستقبل. أعلن الدفاع المدني في غزة انتشال رفات 6 شهداء من تحت أنقاض عمارة في حي الصبرة جنوب مدينة غزة. وفي العالم أيضا قتل 15 عسكريا من القوات الحكومية اليمنية، أصيب آخرون إثر مواجهات عنيفة مع مسلحي جماعة الحوثي في محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر غربي اليمن. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: سبورت تايم.
4: More time.

مساء الخير، اهلا وسهلا بكم. تحيه توصل لكل مستمعينا. موعدنا الرياضي الصيفي الاول على موجات اذاعه الكيف في الوقت هذا من 5 حتى ل 7 تاع العشيه كالعاده، كما تعودنا تقريبا مع كل صيفية يكون هذا الفضاء خاص بالاستعدادات الأندية، تربصات الانتدابات، أخبار فرق الشمال الغربي، استضافاتنا المتوجين. اليوم إن شاء الله باش نكونوا معاكم حتى للسبعة في استضافات تهم فرق الشمال الغربي. باش نحكي على النجم الرياضي بسليانة في الميني فوت، باش نتابعوا نهائي بعد شوية لأنه فريق برقو موجود في النهائي. رابط شمال الغربي تقريبا اليوم يصدر الستار خمسة جويلية، توا نعرفوا بعد شوية المقابلة الختامية. نأخذ معنا رئيس الرابطة وإن شاء الله تكون الاستعدادات للموسم القادم تبدأ على بكري وموسم ينتهي، يعني كما مختلف الجهات. اليوم باش نرجع باش نحكي على فرق الشمال الغربي جندوب الرياضية بعد الأعلان على الجلسة العامة الاستثنائية الانتخابية خبير تفوز، يعطينا أكثر تفاصيل. جليل معها فرق ولاية بيجا. تحية لكل من اختار موجاتنا. الافتتاحية عنا برشا ما نحكيه اليوم لأنه مش نحكيه على غفران بالخير اللي حكينا عليها في وسط الموسم وقت اللي اختفت في واحد من تربصات المنتخب الوطني التونسي، والبارح في تدوينة لها تقول أنه انضمت للمنتخب الألماني. تنرجو بشوية لأنه دخلت لألمانيا يعني بطريقة غير شرعية، كان صحة العبارة وكان صحيح يعني الكلام. كيفاش يتم منحها يعني أحقية اللعب مع المنتخب الألماني؟ صحيح غفران عانت الأمرين في تونس، تنرجو الموضوع هذا بكل تفاصيله بعد شوية. رياضة تونسية وأفق 2035، موسى عبيل وزير الشباب والرياضة نتاعنا سي المورالي وقت لي هالأزمة هذه، وقت الناس في أمريكا ما لقاش شنو تاكل، غفران في ألمانيا، منتخب يعني غادر المونديال كصاحب مرتبة قبل الأخيرة وأداء يعني متدني جدا، يجي تصريح هذا المكتب الجامعي باش يواصل، وعنا يعني رؤية استشرافية وكذا وملعب المنزة باش نبداو فيه الأشغال بينتو، ممكن يحضر العام الجاي الحاصيل كلهم مع بعضهم تبع شوية عم تهر، لأنه يعني حكي فيه من نقاط هذوم الكل على امتداد الموسم وخاصة موضوع غفران بالخير اللي تقريبا الرواية نتاع طاهر ساسي كانت هي الأصح، لأنه بعدها ولدها عاود نفس الكلام. ووضعية اليوم رياضي للنخبة اللي في كل مرة نسمعوا صيحة فزع وبعدها يا يغادروا نحو بلدان أخرى يا يبقوا يعني وحتى يعني يسكتوا ويصبروا على اللي صاير بالنسبة لرياضي النخبة. مواضيع أخرى، تحية لكل مستمعينا، باش نحكي عن النافذة الإفريقية المؤهلة لمونديال 2027 في قطر، انتقالات اللاعبين المدربين، سامي ترابلسي في الدوري العراقي، منذر الكبير في الدوري الجزائري، وانتقالات المدربين التوانسة للدوريات العربية، يعني أسامي كثيرة موجودة اليوم في الدوريات العربية وغيرها من الأخبار. ما ننسيش المونديال كذلك بعد ما تعرفنا أن المنتخب المغربي سيواجه المنتخب الفرنسي في ربع نهائي مونديال 2026. تحية الخيري في الأخراس في المراقبة، مكرم في المكالمات الهاتفية، تحية لكل من اختار موجات إذاعة الكيف. اسمونا غام ورجعين.

على شمع الحب ليدوب. انسونا والنبي تنسونا، سيبونا للفرح سيبونا، انسونا.

على شمع الحب ليدوب. انسونا والنبي تنسونا، سيبونا للفرح سيبونا، انسونا.

0: رجعين، مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتنا توصل لكل مستمعينا وين ما كانوا. 5:27 على موجاتنا، وكل عاده مواصلين مع الافتتاحيه. واليوم عم طاهر يحضر معنا في هذا العدد الاول بتاريخ 5 جويلية 2026. تحياتنا لكل مستمعينا وين ما كانوا. عم طاهر مساء الخير، اهلا وسهلا.
1: صيف هنا وان شاء الله صيفكم مبروك وشبه بالخير والهناء على كل الناجحين في الامتحانات نتاع اخر السنه الدراسيه، وربي يوفق جماعه البكالوريا في الكونترول
0: ان شاء الله. ان شاء الله
1: كان حب نبدا معاك بخبر ربما ما وصلكش. يخص الكيف وتحديدا يخص برنوس. برنوس عنده فريق المصارعه، ظروف ما حبتش باش الفريق ذا ينشط. في عوز الجامعة التونسية المصارعة تحاول باش تنشطه وتخرجوا مهل يعني السبات هو فيه، وهذا واجب محمول على كل جامعة رياضية. إذا بها تفاجأنا أن باش تبعث كميونة للبرنوسة وتشكلهم البساط
0: هك
1: وتخليهم يعني تعوز تنشط لبيت، تعوز تحفزهم، تعوز تشوف لهم مشاكلهم، تعوز تقول لهم علاش منشطوش، تحاول تمشي للمندوبية الجهوية وتشوف معها، تحاول تمشي الولاية وتشوف معها، تحاول تمشي المعتمدية وتشوف معها، تستدعى مدرب تشوف يعني منجم تحب تسكره.
0: وعلاش تعبوا في رواحهم هما وش يبعثوا كميونة يعني ولا يشوفوا الكميونة أسهل عن طاهر تهزك البساط وكهو. علاش
1: والله شيء أسهل.
0: ما هو هذه جماعة غفران بالخير؟
1: لا جماعة غفران بالخير هذه
0: رفع الأثقال.
1: هذه أي أنت ربما حبيت تربط الأمور بها جمعية. لا أنت ربما حبيت تقول جمعية غفران بالخير لأن رئيس الجامعة هذه كان هو رئيس جمعية غفران بالخير في حي تضار. ربطك يعني في مخطط هو معناها يعرف
0: عادي يعني هذاك عليش يعني ما
1: يعرف حشاك العلة وبنت العلة اللي وصلت غفران بالخير مش تعمل يعني الهربة هذيك وتمشي يعني من بلاد لبلاد وبعد تاخذها ألمانيا.
0: عم طاهر أنا وقت اللي قدمت وعملت العناوين قلت عم طاهر هو تقريبا الإعلامي الوحيد اللي قال الحقيقة. بعدها سمعنا بوها حاود نفس الكلام وبحرقة ويبكي. ماك تعرف وقت اللي يصيروا حاجات هكيك تبارك الله عنا إعلام يعني متميز وكل واحد على طريقته كيفاش يبسط الملف ويطرح الملف. تقريبا كلامك انت كان القريب وكان هذاك هو. بعد بوها سمعني في اكثر من محطه يحكي
1: والله اسمعني ربي حسبني على كل كلمه اقولها لاني انا عندي تعلمت من الناس اللي رمى اقول كلمه كم ندقق فيها
0: بالضبط
1: ومنحبش نخلي يعني هكا التاويلات ومنحبش يقولوا نهار من نهارات طاهر ساسي في العمر هذا يقول كلام غلط
0: بالضبط.
1: لا من هب يقول كان الحقيقة وإذا رك تسألني حاجة وما نعرفهاش ما يحرجنيش
0: بالضبط
1: مش قولك راني ما نعرفش
0: راني ما نعرفش
1: ما نعرفش لأن أهله كل يوم نتعلموا في حاجة جديدة
0: ملف
1: ما تعلمناه. خليني يقولك حاجة أهل ما وصيت أصلا هذي خلي العباد ما كسروش عليهم بالرزالة نعطيهم شوية شوية شوية هكا خفافي فهمتني.
0: رو
1: في الفترة هذي رانا تعلمنا هشيك من المستخف من الإعلامية ورينا من الانحطاط ورينا يعني أشياء غريبة جدا جدا جدا وخاصة بعد يعني تكشفت أمور بالكذا بعد خروج المنتخب الوطني تو خروج المنتخب الوطني من كأس العالم راسوا العباد الكل والفضيحة عن المنتخب الوطني للوسطيات كرة حتى مراه
0: ما هو هذيك ما ظهرتش
1: وبخير راوها كان 3 و4 يناميين فهمتني؟ يا اخي حلونا الملفات حلونا الملفات حاولوا تكونوا جديين خذوا البوز اللي بشي بيتكم في بي سي تي نعرف الوضع تاع الإعلام الرياضي شنو، ولكن مش اللي يجي يبغي يتكلم في الإعلام الرياضي. أنا كان غدوة جيني تقول لي أحكي لي في السكة والأسماعيل والمقامات، وكل كلام الأمور هذه متهمنيش ومنفهمهاش،
0: خطيتني
1: نحمل اسمعها
0: اي
1: أما ما نجمش نحللها
0: صحيح.
1: كيف كيف بعض الخيان في المنابر العالمية هم فاهمين من الرياضة كيف كلمة رياضة
0: ما فيها بيس نعتذروا يعني ما نحذروش نسكتوا
1: كلمة رياضة كانوا ارجع للمعجم معجم واعطيني شنو المصطلح هذا شفيد وين يوصل
0: ايه
1: ورا ما يعرفش كيما زاد قاعدين نتفتوا على قاعدين الهياكل وهم ما يعرفوش ليش فيه لاش تعمل لاش مش تعمل لشنو فيه البهي لشنو فيه لازم نناقشوا فيه لازم شنو شنو هي الاغراض نتاعو هكاك يقولوا قالوا له هيك لو كانوا ما يعرفش يوصلوا ما يعرفش منين يبدو منين يوصل فهمتني وما يعرفش هالقانون هنا قداش فيه نسخه فيه سيدي ثلاث نسخ كان في دوهم شويه فيه ثلاث نسخ وفيه من الاخطاء كان كبير ياسر كبير كبير كبير ياسر ان شاء الله لجنه الشؤون الاجتماعيه والثقافه والرياضه والتربيه في نفس الشعب قراته مليح وان شاء الله تكون صلحته مع الخبراء اللي نادت لهم وسمعتهم ولكن راني انا كنت حاضر في بعض الجلسات بالحضور او بالاستماع انا ثم برشا يعني قدموا يعني معلومات مغلوطه وذا يجب ان نحتاطوا منه سنين راهو القانون هذا راه مرتبي بامتياز راهو مش اصلاحي قدرت تنسي القانون هذا راهو مش باش يفيد بالشكل اللي تصورناه الرياضه التونسيه القانون هذا فيه اخطاء ان مش تحطنا في مزالق مثلا توا كنت نقرا في الفصل 196 لا تبعني مليح خذ انا قطعتني المسير يخطئ نعطيه انذار ثم نعطيه توبيخ حتى نوصل لحجب المال بالله المسير هذا نعطيه توبيخ اش مازال يصل حد كيفاش ينجم يسير المنظورين بتاعه من سباق المسيرين او من الشباب اللي باش يتدرب عاد كيفاش؟ ما نجموش نربطوه وما نجموش نقولوا له امشي على روحك وانت راك ما عادش تنجم تصلح لنا في المرحله هذه التسيير. ثلاثه قال لك اقصى الحالات ان الوزير في الفصل 196 يبيح لنفسه ماذا يبيح لنفسه؟ حجب المال العام على الجامعه هذه معناها باش يعطل المرفق العام اذا حجب المال العام باش يوصل يا اخي احنا عجزنا الى الدرجه هذه ما نجموش نقولوا له لا بر على روحك حتى الم يابد اخويا بر على روحك واذا سمى يعني اخطاء تحاسبوا عليها في الجهات يعني المختصه واذا انت ما اخطاتش مقتنعني انت ما اخطاتش امشي عندك جد الجهات المختصه وتشكي بينها ما شنو نحجب المال العام على مرفق عام فليه نعطل المنتخبات ونعطل الأندية ونعطل النشاط ونعطل ونعطل ونعطل ما هوش معقول كيف كيف انت ما تحب تراقب تحب تسد ابواب يعني الاحتيال والتحيل ها نعطيه مثال حي طوى صاير انتخابات جامعة حسين الملاكم ثم ثلاث قائمات مترشح ولا واحدة طاحت بالطعن ولكن رجعت بالكناس هما الطعون رميش في بقعتها الطعن الصحيح هو اللي في تضارب مصالح مع الجامعة التونسية للملاكمة وهذا يرني حق ونار مش بالوثائق عندي شاكي هو شاكي بالجامعة التونسية للملاكمة ويحب من عنده مستحقات تقاضي 29,000 دينار ويحب يدخل عضوية معناها كي يدخل عضوية أول ما يعمل يجي في دبي ويجي في نيساته
0: إيه؟
1: هذا عطيك الثاني شاكي بالجامعة التونسية للملاكمة من أجل مستحقات ما نجمش يقول هو محق ولا مش محق فيها لكن شاكي على أجل 11,700 دولار. هذا يشت والقضية ما زالت في طور الاستئناف. يندرك يجي أنا في سايقو على المال العام ما هو المبشيخ وشيخ وميسات يقولهم باي باي. هذا يندر الوزارة أنت عندك الملفات ونعرف اللي عندك الملفات لأني أنا أعطيتك الملف في السنين التالي. أنا أعطيتك الملف وقت كنت أنا في هيئة التسيرين. اجبد ملفاتك الصحيحة واخدم عليهم كيف كيف. عنده جامعة أخرى وهو سميها لك جامعة مصارعة. القانون يقول في الفصل 55 أن هذه الجامعة إذا استقال منها الثلث
0: مش يتحل المكتب الجامعي أصلا.
1: استقال أكثر من الثلث 4-9 الطوى الوزارة تفرق في حل مع الجامعة يحبوا يستقلوا يستقلوا لكش الكل ما يستقلوا لكش الكل لأن ثم أغراض أخرى وراء عدم الاستقالة اللي هو الوزير بيدو يعرفها اللي هو المتفقد العام يعرفها اللي هو المدير العام يعرفها واللي هو مدير الهيئة يعرفها. هاو اللي صلح تعرفين صلحوا الرياضة صلحوها من المطور اللي سير في الرياضة اللي هو وزارة الشباب والرياضة. ولكن مش ما نسقلش كاهن وزارة الشباب والرياضة وحد يلزمني نصلح العلاقة المتعفنة سمحني بالكلمة بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الوطنية الأولمبية. مش ممكن اللي عندنا احنا لجنة وطنية لإعداد النخب الأولمبية هي في شراكة بين الهيكلين يعني الوزارة واللجنة الأولمبية كل واحد يخدم واحد ايه بعد وقت نوصل اللجنة الأولمبية ونوصل في الألعاب الأولمبية الله يقدر خاسر شو يقولوا كل واحد يرمي التهم على الاخر. هذا مش معقول. هذا انا اعتبره تنصل من المسؤولية واعتبره عدم ادراك المسؤولية واعتبره عدم يعني نجاعة في التواصل بين الهيكلين. النجاعة هذه والتواصل هذا يجب لقاء حل. اقترحنا في وقت من الأوقات احياء المجلس الأعلى للرياضة. المجلس الأعلى للرياضة هو موجود بالنص لكنه موجود في مش موجود في الفعل. انا اقترح من منبرنا هذا ان يتولى سيادة الرئيس الملف بنفسه لان الرياضة بلغ فيها السيد الزبار ولا يمكن ان تتواصل الحالة على ما هي عليه لان مقبلين بعد سنة ونص العام الأولمبية مش بعد سنتين بعد سنة ونص العام الأولمبية يلزمنا ننجحوا فيها يلزمنا الحق ومبتغانا كيف كيف احنا بعد اشهر قليلة عندنا الألعاب الأولمبية للشباب في السنغال شو اللي حضرنا لها شو اللي عملنا لها الله أعلم. عندنا بعد وهذا أهم من كل شيء لأن فيه يعني الهوية الإفريقية فيه الهوية مع العرب فيه يعني الألعاب الإفريقية بيلقاها أحد ما تعرف نلعب مع الأفارقة ولا نلعب مع العرب يلزمنا نرفع الغاية أكثر ما يمكن لأن في الخضم هذا ثمره أغراض ثقافية تاريخية اقتصادية سياسية. راهو الرياضة راهي ماهيشي لعب وتدوير أحزاب راهي الرياضة فيها أغراض كبيرة ياسر. الأغراض هذه مش نشحوا فيها يلزمنا من هنا هالعام ونص اللي ما زلنا على الألعاب الإفريقية نكسوا السنتورة شوية ونقربوا وجينا لبعضنا وحتى كمان نحبوش نصافوا بعضنا ما يصيرش نقعد على الطاولة بعضنا نتحدثوا بعضنا يا سيدي كما تحبوش نقعد على الطاولة بعضكم ثم الزوم تحدثوا به مع بعضكم لأن اسمه كان باس راهي تونس مش كورة مش تكوروا بها لا أنت الوزارة ولا أنت اللجنة الأولمبية.
0: صحيح. عم تهر بكري شوية حكينا على غفران بالخير اليوم، غفران في التدوينة ليها في البارح، يعني تقول اللي هي انضمت لمنتخب ألمانيا قانونيا. عم تهر وانت أدرى مني في الأمور هذه، يخي هو يعني لهالدرجة سهل انه تنضم للمنتخب الألماني؟ مش يلزمها جنسية، مش يلزمها يعني أمور قانونية؟ صحيح هي يعني وريت الجواز نتاعها، أما يعني للدرجة يعني بسرعة يعني الأمور تتقضى في ساعة و...
1: شو الصباح المرة اللي مشي للسعودية المرة الأخرانية رحموني هكا؟
0: إيه
1: أنا تحدثت مع رئيس الجامعة مدام هادية، هادية منصور، ورفعت قضية للاتحاد الدولي.
0: إيه
1: ولكن الاتحاد الدولي ما اشتهيش، لأنه الرياضي لما يعني ما عندوش مشاكل مع الاتحاد بتاعه، ما هربش مثلوش، ما عملش كذا، ما عملش تجاوزات قانونية، فهمتني؟ راهو إذا بلاده ما تجريش في جرته، ما تعطيش الحقوق بتاعه، راهو يخرج. وهو هذاك علاش السن وعطاه حقوق وعطاه إغراءات كبيرة، راهو هو ما تسحبش منه جنسية تونسية، عنده جنسية الرياضية فقط، راهو الرياضي وقت يخرج. الرياضية فقط.
0: إيه؟ يعني بجنسية الرياضية يخول له القانون إنه باش يشارك باسم البلاد اللي مشى لها مثلا.
1: أما أهم شيء أنا مش هديك حاجة، هو بس في القضية بتاع السباح.
0: إيه؟
1: السباح التونسي هذي هو عندنا 9 سباحين في نفس الاختصاص. هذا شرحها بالجانب الفني. في نفس الاختصاص. عندنا 2 برك ينجموا يدخل، الثالث ما يدخلش، ما عندناش حق ان نرشحوا 3، رشحوا كم 2. السيد هذا عارف روحه انه هو مش يدخل قبلهم، مشى يعني للجزيره السعوديه، الجزيره الرياضيه بس العاود، لانه ما عندوش امل باش يكون، ولكن بالجزيره السعوديه عنده أمل باش يدخل في الرواق معهم في النهائي، يعني في الألعاب الأولمبية، وعنده حق باش يكونوا 3 تونسي يكونوا لنا في يعني في السباق النهائي، لأنه متقاربين جدا جدا في الأوقات، فهمتني؟ هذا التحليل بتاع أهل اختصاص الفنيين في السباحة، فهمتني؟ ولكن هذا الكل يغيظنا كونه سباح تونسي، صرفنا عليه كونه حبيناه يكون هذا الراية التونسية بشير غادي. علاش بشير غادي؟ لأنه سمع هنا كما بالخير كما خير بالخير مشاو سمع هنا لازم نقولوا عليه.
0: إيه اليوم السيل اللي بلغ الزبالي نحكوا عليه للمدة هذه الكل، اليوم له رقم 1 وفران بالخير، ولا الرحموني، ولا العدالي في أمريكا الجمعة اللي فاتت بعد هيك النداء اللي عملوا تساوي وغيره. اليوم شكون يوقف هالتيار هذا؟ انت اهمال النخبة عم تهر.
1: شو انا مش اقول لك حاجة
0: في المقابل وزير يحكي على افق 2035 وطيور تزقزق والعصافير شيخة ويعني وطاق جميل ولا
1: شو؟ انا مش اقول لك حاجة، الادارة بتاع الرياضة ادارة النخبة ادارة عامة بصفة عامة، خليني اقول لك انا مش خطأ على الرياضة التونسية، لانك راك مش تنجم تولي مدير عام للرياض.
0: ايه
1: يجيك عندك كارير كبيره، ويجيك عارف بالمخب كيفاش تصير، وعارف بالهيكل كيفاش تصير، وعارف بصناعه الابطال كيفاش تصير، ماهوش يجي تقعد على الكرسي ويقعد عندك رجالة ولا مدير فني ما تعرفش كيفاش تناقشوا، واذا قال لك لا وراه كلام غلط نحيه وراي الحملة بتاع المديرين الفنيين، هذي مش بريئة.
0: اي
1: مش بريئة. ونعطيك مثال حي، حمادي بن سعيد بحسناته وسيئاته مدير الفني بتاع جامعة العام القوات،
0: ايه
1: اطمحها لأنه قال المدير العام المكلف بالرياضة انت ما تعرفش العام القوات، وصحيح ما يعرفش العام القوات،
0: سبحان الله يعني مش هو يعني يفهم في كل شيء.
1: لا يلزم المستشارين بتاعه يفهموا في كل شيء. يلزم هو عنده الوزير عنده 11 مستشار يلزم 6 منهم يكونوا فنيين يفهموا. يلزم يكونوا يفهموا في الرياضة. حتى كان ما يفهمش في الرياضة هذيك كيمد بالدوسي يقول له سيد الوزير 4-5 ايام يجيب لك صحيح. يعمل انفستيجاسيون. وقتها يولي يخدم عمله صحفي. علاش اللي احنا اقرب منهم للمعلومه وعلاش احنا اقرب منهم للخبر الصحيح والغلط والمنهج الصحيح والغلط؟ لان احنا نعرفوا نعملوا الانفستيجاسيون نعرفوا نعملوا التقصي. هو ما يعرفوش لان الفن هذا مش نتاعهم. نتاع شكون؟ نتاع جماعتنا. انت كي تجي تشوف في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الناس اللي يزوروا يكونوا مختصين في وزاره الشباب والرياضه. اللي معنا تفرح له ياسر يعني وخريجة يعني معهد وعنده تجربه نتاع 20 سنه لكن ما تخدم شيء من دونها نص تعملوا وتصور وهي يعني خبيره في الميدان هذا ما يستشاريوهاش. هي كان كرهبه للوزير تصور الوزير وتروح تعمل نص دخل وخرج يا ولد الشنا
0: فهمتني؟ هكا هو
1: قالوا تجوزت وحدايا هذا يلزم راهو قلت له راني مني ليه راني اللي قاعد نقول لك فيه قلت له مني ليه. عندنا في الرياضه التونسيه مش في في الوزاره مش ما يقولوش انا متحامل مع الوزاره ولا انا وحتى الله شو نتي كيف كيف عندنا ان ديفيسيت دو كوميونيكاسيون. الكوميونيكاسيون غالطه. انا وليت البارح نقرا في خبر في النجم لوبي في الموقع تاع النجم لوبي يقول راهو تمت مناقشة جائزة الشيخ من عرفش شنو في الإمارات بحضور الإعلاميين. شكون هم الإعلاميين؟ نتحداهم كان حضور الإعلامي. نتحداهم كان حضور الإعلامي واحد. ما نجيش هكا. حذروا الإعلامي خلي يعرف ميغادي خلي يسأل الخيان الإماراتيين شنية الأغراض بتاع الوحدة هذه. خلي يسأل شكون هم المرشحين من تونس. خلي يساهم برأيه ويقول راهو فلان الفلانية مساهمة في في في إعلان راية العربية بصفة عامة تستحق الجائزة. وراكم في العام الفلاني يعطيكم الصحة تعطيته الجائزة للبلاد الفلانية راهي كانت قاصرة البقية هم لا هم كلهم في البيوت المغلقة حتى ما نقولش البيوت المظلمة. كيف كيف الوزارة أو الوزير أنا تفكر وزير معين ما نحبش نذكر الرسالي كان وقت اللي يجي خارج الموقع يسمع زوج ثلاثة صحفيين ولا يقول لك يا خويا قل لي شكون الصحفيين تاع الجهة هذيك خل نعيطوا لهم ويحضروا معانا ويناقشوا على عين مكان مش تحكي فيا أنا في قوالب دشنا وبلغا تشبيه رئيس الدولة الراوح في الفيديو نتاعو الراوح في التلفزة ويقول الكلام ونسمعوه ويعديونا الكلام كما هو ونسمعوه. علاش الوزير ما يسمعوش؟ علاش الوزير ما عملش حتى ندى صحفيه من يبدا؟ علاش رئيس اللجنه ما عمل حتى ندى صحفيه من يبدا؟ هاو لاني مع هذا لاني مع هذا. المقاربه نتاعها من سنين غالطه. غالطه. تقول لي يخرج في شو اسمه مشايان يخرج في التلفزيون والراديوات. يخرج وحده مش ما يناقشوا حتى حد ولا يخرجوا بني ويوي معاه يخرجوا بني ويوي معاه ما يخرجوش معاه باش يناقشوه يقولوا خويا العزيز راهو الفكره الفلانيه شو راه بينكم رانا كي نتشاوروا فيها رانا نجيبوا فكره باهيه بالله سامحني يعجبك ان النجم الاولمبي الوطني في اطار اليوم الاولمبي باش تعمل في قليبيا ترشيد شاكي الوزارة تطلب الجامعات المعنية بالوحدة هذه تقول ما تمشيوش هكا باش نقعدوا بالرياضة هكا مش معقولة ولا شيء يضحك كاريكاتير انا كي جيت نعمل كاريكاتير الليلة هذه نبدع في الكاريكاتير
0: صحيح
1: شيء مش معقول
0: صحيح
1: فهمتني شيء مش معقول هذا يلزم حد له حد له
0: صحيح. ويزم حد يعني توا ما عادش الانتظار صعيب شوية. باهي ناخذوا هدنة، ناخذوا عطلة، خليكم للصيف.
1: اما اليوم اتخذوا القرار.
0: اي اما مش نبقوا هكا معنا ونمشوا عمتها معنا وننجموا نوصلوا الاستحقاقات القارية والعالمية على الأبواب في مختلف الاختصاصات. اليوم بالوجه هذا رياضة تونسية ماشية وتوخر برشا. مانيش باش نرجع، مانيش باش نعاقب اصلا على مشاركه المنتخب الوطني التونسي كرة قدم، حكينا فيها برشا.
1: نحب واحد حاجه، صوتي يوصل مندوب شباب الرياضه بالكاف.
0: اي سي عزدي راه يسمع فينا.
1: قول له بلاي سي عزدي بارك الله فيك تسمع فينا، وبلاي حلنا الملف نتاع بروس.
0: الله يبارك يا سيدي.
1: وماذا بينا، قول له ما تخليش البساط يمشي.
0: باهي، هي جمعيه المصارعه نتاعها
1: جمعية المصارعة لازم يخرج البساط من بالروسة.
0: نجاوبك غدوة الحي.
1: نشتوا فريق بالروسة.
0: باهي.
1: ما خليهش لهذا ينتظم. البساط صحيح ما خليهوش فارق. وبالروسة ما خليهوش.
0: يلزم يتوجد الحل، يتوجد الحل إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة متاهر، شكرا ليك. هذه افتتاحيتنا لليوم، شكرا لكل من اختار موجاتنا. بعد شوية نشرت الأخبار، راجعين مع استضافتنا حتى للسبعة إن شاء الله على موجات إذاعة الكيف.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: السادسة مساء على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم إلى ثالث نشرتنا الإخبارية، وفي عناوينها: تقدم موسم الحصاد بولاية باجة بنسبة 70%، والجهة تحتل المرتبة الأولى وطنيا على مستوى التجميع والخزن. تدخلات استثنائية لفتح مسالك غابية وجبلية توقيا من الحرائق وفك عزلة المتساكنين بعدد من معتمديات ولاية جندوبة. بالكاف وضع برنامج عمل استثنائي لرفع مستوى اليقظة الصحية والجاهزية على مستوى مختلف المؤسسات الصحية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. شهد موسم الحصاد بولاية باجة تقدما في عملية التجميع بنسبة تجاوزت 70% حسب ما أكده رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة وصيد البحري بباجة شكري الجبي، الذي أشار أيضا إلى أن نسق الإجلاء يسير بشكل جيد دون تسجيل إشكاليات.
3: نحن في ذروة الموسم، نعرف أن مناطق الإنتاج في ولاية باجة هي خاصة شمال الولاية، انطلقت نهار 13 عملية التجميع اللي تقدم بنسق عادي. عملية الحصاد على مستوى ولاية باجة ككل تجاوزنا 70%. التجميع باجة كالعادة الأولى وطنيا. عملية الإجلاء للأمانة قاعدة تتم من أول الأيامات الأولى للحصاد، بمعنى نحن تعرف أن طاقة الخزن على مستوى ولاية باجة هي في حدود المتباعة مع شركات التكثير قرابة 3 ملايين، وهي طاقة تعتبر طاقة مهمة جدا وتعتبر تتجاوز 40% من طاقة الخزن على المستوى الوطني. فبالطبيعة ما عندناش إشكال ياسر، وحتى عن مراكز التجميع عندها إشكالات. ديوان الحبوب يتدخل وبسرعة وفي الحين من أجل إجلاء، وتم إجلاء الشعير وتم إجلاء القمح في أكثر من مكان، والعملية الحمد لله تتم عادية وبصفة مرضية. حقيقة
1: تتواصل معاناة عدد من متسكني معتمديات باجة الجنوبية بسبب غياب شبكات التطهير أو الصرف الصحي بحي الأنس ومنطقة السبع عوينات. هذا ودعا النائب بالمجلس المحلي بباجة الجنوبية عن عمادة المعقولة رشيد العمدوني إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل الجهوية لتسريع تهيئة هذه الأحياء السكنية.
4: مشكلة التطهير بحي الأنس والسبع عوينات. حي السبع عوينات ينعدم فيه التطهير، هناك ما يسمى بحفر الآبار فوسوبتيك. حتى من الناحية البيئية هناك تأثير سلبي على المائدة المائية، إلى جانب عنده آثار صحية. كذلك بعض المنازل في حي الأنس يعاني الأهالي من هذا الإشكال، وفي الحقيقة هو إشكال قديم جديد. السيد المدير الجهوي للتطهير بادر بأنه يعجل بدراسة منطقة حي الأنس من أجل ربط المنازل بشبكة التطهير. مضى بينا نحن أنه ندفع في اتجاه تهيئة حي الأنس وسبع عوينات بتدخل التهذيب العمراني، وهو نداء أنه يتم حلحلة المشكل هذا. ثم وعود، عقدنا جلسة استثنائية حضرها سيد الكاتب العام للولاية و14 إدارة جهوية ومندوبين. كلما كان العمل تشاركي كلما كان أقل أخطاء، عنده نجاعة وفاعلية ومردودية على حياة المواطنين.
1: طالب عدد من مواطني منطقة البرامة من معتمدية قعفور من ولاية سليانة بضرورة التعجيل في تهيئة طريق الجهوية رقم 174 الرابطة بين معتمديتي قعفور وبرقو، وذلك بهدف فك عزلتهم. وفي هذا الإطار أفاد رئيس مصلحة الصيانة واستغلال الطرقات بالإدارة الجوية للتجهيز بسليان علي البحري أنه يتم حاليا إعداد النسخة النهائية للملف العقاري لإحالته على الإدارة العامة للاقتناء بوزارة أملاك الدولة بهدف مواصلة عملية الإشهار، كما أكد تواصل إنجاز عدد من المشاريع وذلك ضمن برنامج إصلاح الطرقات المرقمة بعنوان سنة 2025.
5: تهذيب الطريق الجهوية 174 من نقطة الكيلومتر 0 إلى نقطة 41 تشمل ما تمدية قعفور وبرقو، مكتب الدراسات المكلف والمكتب الاستشاري للهندسة. المرحلة الحالية هي بصد إعداد النسخة النهائية للملف العقاري وإحالته للإدارة العامة للاقتناء والتحديد بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لمواصلة إجراء عملية الإشهار. تم إصلاح كيلومتر ونصف بطريق المحلية 727 المؤدي لسوق الجمعة بالتغليف السطحي مثنى، وكذلك الخرسانة الأسفلتية بالطريقة الوطنية رقم 4 من بين النقطة الكيلومترية 100 النقطة الكيلومترية 101. وحرصا منا على السلام المرورية المتمثلة في التشوير الأفقي والعمود واقتناء وتركيز زلقات الأمان برنامج 25، تمت الأشغال 100% استعداد لموسم خريف، وعندنا برنامج هو جهر مجاري المياه الترابية وكذلك مجاري المياه الإسمنتية. تم جهر عدد 2 منشآت مائية وادي سليانة مدخل سليانة الوطنية رقم 4 نقطة الكيلومترية 63900 وكذلك وادي الزقيفة الوطنية رقم 4 نقطة الكيلومترية 122 بالروحية. البرامج متواصلة شاقة تركيز 60 نقطة ضوئية وصيانتها بمختلف مفترقات الطرقات.
1: أدى الوفد الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني بجمهورية العراق زيارة ميدانية إلى معتمدية تبرقة خصصت للاطلاع على التجربة التونسية في مجال الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها ومنظومة القيادة والسيطرة والتدخل العملياتي، وذلك في إطار مواصلة أشغال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة التونسية العراقية في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني. واطلع الوفد العراقي على مختلف مكونات الفرقة مهامها العملياتية في مجالات التدخل والإسعاف والإنقاذ ومكافحة الحرائق، ولا سيما حرائق الغابات باعتبارها من أبرز المخاطر الطبيعية التي تشهدها المنطقة. ومثلت الزيارة فرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات التونسية في مجال الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها، بما يعزز التعاون الفني والعملياتي بين الجانبين التونسي والعراقي ويدعم تنفيذ برامج العمل المشتركة في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني. يشار إلى أن تونس تحتضن الاجتماع الثاني للجنة المشتركة التونسية العراقية في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني. وضعت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف برنامج عمل استثنائي لرفع مستوى اليقظة الصحية والجاهزية على مستوى مختلف المؤسسات الصحية بالجهة من أجل تأمين خدمات صحية أكثر نجاعة وفاعلية خاصة خلال فصل الصيف. المدير الجهوي للصحة دكتور المنصف الهواني يضيف:
6: تم برنامج استثنائي قمنا به يهدف إلى تأمين الخدمات الصحية بشكل أكثر فاعلية، كذلك فرق احتياطية موجودة على مستوى كل المؤسسات للتدخل عند الحاجة، كذلك جهوزية أقسام الاستعجالي من حيث الموارد البشرية من حيث التجهيزات، ورفع درجة اليقظة الصحية خاصة على مستوى المناطق الحدودية وعلى مستوى كل المؤسسات. دعمنا المناطق الحدودية بتجهيزات جديدة وكذلك برقمنة الوحدات متاع المعابر الحدودية وكل مراكز الصحة الأساسية، وأكدنا على توفير الأدوية وتوفير كل المتطلبات خاصة منا في فصل صيف فما يرجع مواطنين بالخارج، كذلك يكون فما حركية خاصة في أوقات معينة، وبالتالي رفعنا من الجهوزية متاعنا وإن شاء الله نساهموا في نطاق التأمين الصحي لكافة مواطنين وخدمة المواطنين لمرور معنا صيف آمن.
1: أعلن المعهد العالي للإعلامية بالكاف عن فتح أفاق تكوين جديدة في الاختصاصات الرقمية الواعدة من خلال تعزيز عرضه البيداغوجي بثلاث إجازات موجهة لحاملي شهادة البكالوريا الجدد تشمل هندسة البرمجيات والأنظمة الذكية وهندسة البرمجيات وأنظمة المعلومات وهندسة الشبكات والأنظمة، كما يفتح المعهد باب الترشح لثلاثة ماجستيرات تتمثل في ماجستير بحث في أنظمة المعلومات والويب، وماجستير مهني في تطبيقات الويب الذكية، وماجستير مهني في إدارة وسلامة الشبكات الإعلامية، وذلك في إطار دعم التكوين العالي المتخصص في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال. وحدد المعهد آخر أجل للتسجيل في هذه الاختصاصات يوم 20 من جويليا الحالي، وذلك عبر موقعه الرسمي. ويأتي هذا التوجه في سياق دعم التخصصات الرقمية وتعزيز فرص الإدماج المهني لخريجي مؤسسات التعليم العالي في مجالات تكنولوجيات المعلومات والأنظمة الذكية. انطلقت اليوم عملية التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة لسماس للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية نموذجية لدورة 2026 وفق ما أعلنت عنه وزارة التربية. الوزارة أوضحت في بلاغها أن التسجيل في هذه الخدمة يتم من خلال توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن عبارة سيس متبوعة بفراغ ثم رقم التسجيل في المناظرة، على أن يكون رقم التسجيل متكوناً من 6 أرقام وفقاً لما ورد في استدعاء المترشح. تحتضن مدينة الحمامات من 8 إلى 10 من جويليا الحالي فعاليات النسخة 17 من المؤتمر الدولي السنوي أفريكا كرابت للأمن السيبرني وعلم التشفير ببادرة من الرابطة الدولية للبحوث التشفيرية. يهدف المؤتمر إلى تبادل أحدث البحوث والابتكارات التكنولوجية وتعزيز التعاون الأكاديمي والعسكري لتطوير حلول متقدمة لمواجهة التحديات الرقمية الحديثة وحماية الأنظمة الحيوية لبيانة المستقبل. ويشارك في هذه التظاهرة السنوية الإقليمية رفيعة المستوى في مجال علم التشفير كوكبة من أبرز العلماء والخبراء الدوليين والقامات العلمية في مجال علم التشفير والأمن السيبرني. تقدم 25 نائبا بمجلس نواب الشعب بمبادرة تشريعية في شكل مقترح قانون يتعلق بالحد من الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة. يهدف مقترح المشروع إلى الحد من التلوث البلاستيكي وحماية البيئة والصحة العامة ودعم الانتقال نحو الاقتصاد الدائري، وذلك من خلال المنع التدريجي للأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد. وينص مشروع القانون على وضع إطار تشريعي يحدد المعايير الفنية والالتزامات الملقاة على عاتق الفاعلين الاقتصاديين، فضلا عن إقرار عقوبات مالية وجنائية رادعة للمخالفين، مع منح الدولة دورا حيويا في مرافقة وتحفيز القطاع الصناعي للتحول نحو البدائل الصديقة للبيئة. وفي أخبار العالم، استشهد 5 فلسطينيين وأصيب عدد آخر اليوم جراء غارات متفرقة لقوات الاحتلال الصهيوني على غزة بالتزامن مع عمليات نسف واسعة نفذها جيش الاحتلال في جنوب وشمال القطاع. هذا وأعلن الدفاع المدني في غزة انتشال رفات 6 شهداء من تحت الأنقاض في حي صبرا جنوب مدينة غزة. كما أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال يومي الجمعة والسبت 16 شهيدا و16 مصابا. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وفيها تابعتم تقدم موسم الحصاد بولاية باجة بنسبة تفوق 70%، والجهة تحتل المرتبة الأولى وطنيا على مستوى التجميع والخزن. تدخلات استثنائية لفتح مسالك غابية وجبلية توقيا من الحرائق وفك عزلة المتساكنين بعدد من معتمديات ولاية جندوبة. وبالكاف وضع برنامج استثنائي لرفع مستوى اليقظة الصحية والجاهزية على مستوى مختلف المؤسسات الصحية. نهاية النشرة، شكرا على متابعتها، نلتقي تمام 7 بإذن الله، إلى اللقاء.
7: Sport time.

0: رجعين ونجدوا تحياتنا لكل مستمعين وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف. هذه سبورت تايم حتى للسبعة وفيها المتابعات الرياضية اللي مازالت متواصلة. فقط حبيت نعطي نتيجة تتلعب توا المقابلة نهائي الأصاغ اللي ربيت الشمال الغربي بالمستقبل الكيفي ببرنوسة وفريق البرق التستوري، والبرق متفوق باثنين مقابل صفر وانطلق الشوط الثاني منذ لحظات. نبقى دائما مع ربيت الشمال الغربي لكرة القدم، واستضافتنا باش تكون لفريق أديني اتحاد سليانة، الفريق اللي توج بلقب الرابطة لنسخة 2025-2026. وفي المباشر سعيد أنه يلتحق بي الكوتش يوسف التنوبي. يوسف أهلا وسهلا بك، مرحبا، أنت على المباشر على موجاتنا، برافو، ألف مبروك التتويج وبرافو على الخدمة الكبيرة. ذوما مستقبل فريق اتحاد سليانة، معاك باش نحكي على التتويج هذا، على الموسم، على الوليدات اللي كانوا اكتشاف للعديد الموسم هذا. مرحبا بك.
1: بيك على السلامة.
0: مرحبا، أهلا وسهلا، تحية ليك، الناس اللي الكل اللي يسمعوا فينا، ألف مبروك التتويج يوسف. شكرا للفريق اللي معاك الكل، لأنه العمل ماهوش فردي، عمل مجموعة، العمل مع الأصناف هذوما صعيب برشا، وأحسن حاجة وقت يكون التتويج هو ثمرة العمل طيلة الموسم. كوتش
1: هو الحمد لله خدمة خدمنا عليها من أول الموسم والهدف نتاعنا نكونوا الوليدات الصغار ونأطروهم ونوصلوهم لبعيد ونبنوا عليهم وكهو هذيك هي.
0: كيفاش كان الموسم كوتش ربيت الشمال الغربي، المقابلات اللي لعبتوهم، الدربيات، انه هما المقابلات الصعاب، التعامل مع الصنف هذا؟ قلت راه يزمو برشا خدمه، يزمو برشا حضور بالنسبه للاطار الفني، الوليدات يقراو هما تلامذه في بالاساس، يعني باش نوصلوا ابطال في الفتره هذه، راه تعدينا بموسم ماهوش سهل.
1: صحيح موسم ما كانش فيها الجملة كما قلت لي انت، يعني الوليدات كانوا يقروا، كنا نضحوا بوقاتنا حتى نحن زاد كمؤطرين كأسياذة، كنا زاد نمشوا لهم يعني بعد الوقت زون الستة السبعة ثمانية، يعني نخدموا على الضوء ونخدموا على الليل، خدمنا في المطر، خدمنا في الشمس، كل ماتش نحضروه وحده، كل ماتش وتحضيره، وكما قلت لي انت يعني لعبنا دربيات ولعبنا برشا ماتشويات يعني لهنية مع المعتمديات نتاعنا مع معتمديات زاد الشيخ، والحمد لله يعني نتائجنا هي اللي تحكي علينا، يعني ما عملنا حتى خسارة من أول الموسم لآخر الموسم. نحب نشكر الكوتش علي السيسي، هو اللي بدأ معاهم يعني في البداية مع الأولاد، هو اللي أطرهم، هو اللي اختارهم، هو اللي بني عليهم. بعد بيت عليه هنا المشعر وانطلقت معاهم، يعني كملنا الخدمة برفقة الكوتش ياسر العاتي، والحمد لله كما قلت لي انت يعني ذيك هي الثمره يعني اللي خدمنا عليها عام كامل وصلنا لها.
0: الوليدات هذوما تعامل معاهم ديما، الاصناف هذوما ديما نقول راهو يلزمهم فنيين خاصين، لانه مش اللي يجي نجم يشرف على الاصناف هذوما، هما مستقبل الفريق، هما اللي وقت نحكيوا على العمل القاعدي راهو نحكيوا على المدارس والاداني والاصاغر، حتى نبداو بشويه بشويه حتى نوصلوا للفريق الاول. كوتش هكا ولا ليه؟
1: صحيح طول عمر هذايا اصعب مر، خاطر ما كتعرف يعني يقروا في ليسي ونعرف يعني جيل تو كيفيه الحاجه البي وفابوري دي كونه يعني مش نحكي في شخصي، يعني عمري 22 سنه ومتخرج يعني عامني من المعهد العالي للرياضه والتربيه البدنيه بالكيف، يعني كقريب لهم في العمر وعرفت كيفاش ناخذهم وعرفت كيفاش نقطرهم ونقرب لهم، منهم صاحب، منهم كوتش، منها كل شيء، فهمت يعني لعبت برشا ادوار معاهم وذاك اللي خليني يعني ننجح في علاقتي معاهم.
0: في سنة 22 سنة تتعامل مع الوليدات هذوما، احكي لي على المقابلات الصعاب، على التنقلات، على وقتاش حسيتوا رواحكم تنجموا تكونوا أبطال بالنسبة للموسم هذا، دور الولي كذلك كوتش معاكم في يعني ثم برشا حاجات باش نوصلوا أبطال، لو الناس الكل كل واحد يضحي من شيرته. حبيت نسألك زيد على هيئة اتحاد سليانة وينهم يعني التتويج هذا، كانوا معاكم موجودين كما ذكرت راي ثمرة، هذه هي راي جهد انت عمل كبير منذ بداية الموسم.
1: صحيح هو يعني باش نحكي يعني على الوليد، هما يعني ما شاء الله عليهم متكاملين إفكتيف ما شاء الله ريش، يعني حتى تتلفت على البنك في وسط المات تلقى يعني خيرة ربي، تلقى ديشوا خيرة ربي، زادة كيف تنجم يعني تسير الطرح وتنجم تحكم يعني في الفارياسيون بتاع الطرح، خاطر اني قلت لك يعني الاولاد اللي عندنا ما شاء الله. بالنسبه للاطار الفني زاد يعطيهم الصحه يخدموا في خدمه بيه، هما نشجعوهم من الاول بايكيب مونيت يعني بتاع اونترينمون، ايكيب مونيت يمشوا بهم ماتشويات تونييت عاونوهم بالكدي. نحب نشكر رئيس الجمعيه سي نسيم اليحيوي، والجدير بالذكر سي نور الدين المحمودي هو المشرف يعني على الوليدات الصغيرين. وهما راهو كيما قلت لك يعني بدينا من اول ماتش ما شاء الله يعني 8-0، دوزيام بارتي تزيد 8-0، نربحوا في طرح البرة والداخل. ديجا نحن حتى البلاي اوف كي ترشحنا يعني ناقصين ماتش وترشحنا للويل. لي ريزلتا كانوا يعني ما شاء الله معاه. والفاز الاخراني نتاع البلاي اوف يعني حضرنا تحضير خاص، يعني كل ماتش وماتش هو كل نعملوا بروجرام يعني نتاع جمعه كامله، نخدموا على توقيت الماتش سواء الصباح سواء العشيه، خدمنا في الاوقات الكل وحضرنا بالكدا. وذاك علاش يعني وفقنا ربي وكها وذاك تعبنا علينا يعني لقب وجينا بالخدمه.
0: الجيل هذا نتاع المدربين، وقت تشوف عمرك انت 22 سنه، وقت تشوف نور اليعقوبي في اولمبيك الكيف، نشوف مدربين اخرين في جمعياتنا، نقول هذا الجيل الجديد نتاع الاكاديميين خريجي المعهد العالي للرياضه والتربيه البدنيه بالكيف، اليوم من حقهم باش ياخذوا اماكنهم في الجمعيات الرياضيه نتاعنا في اقليم الشمال الغربي. اليوم بدايتك يوسف انت صغير وبديت مع الصغيرات، وكان التتويج ممكن تنجم تكون احسن بدايه، اليوم عندك الرغبة باش تواصل مع المجموعة هذه باش يكبروا بشوية بشوية حتى نشوفوهم إن شاء الله علاش لا في أكابر فريق اتحاد سليانة، لأنه العمل هذا ينجم يكون بروجي كبير بينك وبين الهيئة المديرة حتى نوصلوا بهم الوليدات هذوما. إذا ما وصلوش الكل على الأقل 70% ينجموا يبقاو في فريق اتحاد سليانة ونشوفوهم غدوة في الفريق الأول.
1: هو كيما قلت لك الهدف نتاعنا يعني نحن من المشروع الرياضي هذا يعني عن طريق يعني السيد رئيس الجمعيه سي نسيم اليحيوي هو الاشرف عليها الفكره، هو يعني اللي يحب يبني على الوليدات الصغار قبل الكبار، يعني يزينا ما جبنا جواريات، يزينا ما دخلنا براني للبلاد، يزينا يحب يبني على الوليدات الصغار على الاقل نعرف كي تلفت يلقى يعني نكبه 80-90% يعني ولاد بلاد ولاد سليان، خاطر هما فانت كونت يعني الجمعيه ما يهزوها كان ولادهم يحسوا عليها كان ولاد. جت الفكره هذه وديجا يعني انا لاعب سابق يعني الاتحاد الرياضي بسليان ومازلت يعني نلعب وعندي علاقه يعني مع رئيس الجمعيه ويعرفني اللي قاري يعني ومتحصل على شهاده الاستاذيه وشهاده مدرب كره قدم درجه ثانيه ومتحصل على شهاده في دائره ليا في مدرب حراس، يعني صار الكونتاكت بيناتنا نتاع يعني لازم تتشرف يعني بالوليدات الصغار وكله يعني كان جوابي بإيه يعني فكرة بيه ودجا ذاك هو يعني دومين واحد قرا عدى عمره كل في القرا يعني باش يجي نهار وباش يخدم ودجا ما الحاجة اللي يحب عليها والحمد لله واحد حط روحه في البلاصة اللي يحب عليها وخدمنا ووصلنا الحاجة بيه وكذا.
0: تمام متابع على الصغيرات في قرايتهم يوسف وانت
1: تبارك الله عليك. يتبع فيهم ايه حتى بالمعادلية
0: شيء. لازم امبارالي القراية والكورة ما ينجموش لما يبعدوا لبعضهم برشا، ينجموا ينجحوا في قرايتهم وفي الرياضة زيد.
1: القرايه والتربيه والاخلاق ديجا يعني حتى وليداتنا نحن تضربنا في برشا ماتشويات البره تعدوا علينا عملنا وحملوا نحصلوا برشا حاجات اما نحن يعني ما شاء الله الوليد يعني تعيط له ويسكت شد بلاستيك يريض التربيه قبل كل شيء.
0: صحيح.
1: التربيه والقرايه قبل كل شيء نشوفوا لهم في معادلاتهم نراقبوا فيهم بالاولياء بكل شيء.
0: برافو يعطيك الصحة إن شاء الله برشا يخدموا كيفك يوسف، إن شاء الله شوفك هكا مدرب كبير على شلي اتحاد سليانة ولادة برشا مدربين برشا سامي تخرجوا من الجمعية هذه. يعطيك الصحة يوسف الترنوبي مدرب أداني اتحاد سليانة بطل رابطة الشمال الغربي بالكيف، شكرا ليك على حضورك معنا، إن شاء الله في مناسبات قادمة تكون حاضر معايا يوسف الترنوبي مدرب أداني اتحاد سليانة. شكرا ليك يوسف.
1: عايشك
0: مش بقى مع سليانة بعد شوية مش نحكيه مين يفوت نحكيه بنيت زيدا لأنه النجم الرياضي بسليانة توجة، وبعد شوية إن شاء الله وصف الجيزاني الكوتش يكون حاضر معنا. تحياتنا نجدوها لكل مستمعينا وين ما كانوا. الصفحة الرسمية لإذاعة الكاف، آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كاف إذاعة الكاف.

0: وراجعين على موجاتنا في متابعة سبورت تايم لليوم 5 جويلية 2026، ونبقى في ولاية سليانة وتتويج آخر يضاف للجهة، تتويج النجم الرياضي بسليانة لكرة القدم المصغرة سيدات بكأس تونس، والنجم الرياضي ببرقو كذلك على موعد هذا المساء لأنه يلعب نهائي البطولة. حظ سعيد لهذا الفريق. معايا في المباشر سي واصف الجيزي مدرب الفريق. كوتش اهلا وسهلا بك، مرحبا. تجربه اخرى في ولايه سليانه ناجحه، وقت نحكي على الميني فوت وسيرتو بنات نحكي على الموسم كان ناجح، وتتويجكم خير دليل على الخدمه اللي خدمتوها، خاصه وقت يكون الفريق يعني صغيرات كما نشوف فيهم في التصاور. برافو على الخدمه الكبيره وعلى هذا اللقب. مرحبا بك كوتش.
1: بيك عايشك، مشكورين اذاعه الكيف على الاستضافه. الحمد لله تتويج جاء بعد موسم طويل، بعد الحقيقة تعب وجهد من الإطار الفني والإطار الإداري للنجم الرياضي بسلينة كرة قدم مصغرة. تتويج أيضا الحقيقة نهدوه لكل أحباء النجم الرياضي بسلينة وكل جماهير سلينة.
0: تجربة جديدة صحيح، يعني وقت نحكي على الرياضة النسائية في سليانة، راي سليانة سباقة، إن نذكر كرة السلة فريق كان محترم جدا، بعد مشينا كرة قدم النسائية، اليوم نحكيه على كرة قدم مصغرة، ويعني الرياضة النسائية عندها تقاليد في الجهة. اليوم الميني فوت سيدات تجربة جديدة زيدة، وحكي لي شوية وصف على العمل على اختياركم وخوض التجربة هذه، البنيات كيفاش يوفقوا بين القراية وبين الرياضة، سيزون تاعكم كيفاش كانت على مستوى البطولة، شكون هم الفرق اللي تلعبوا معاهم، خلينا اكتشاف بالنسبة لنا اليوم انه نحكي على فريق من الشمال الغربي متوج بكأس تونس من سليانة ويحق في نتائج طيبة.
1: صحيح، هو اكيد ثم مسيرة طويلة، هما الحقيقة البنات اللي لعبت معاهم واللي دربتهم السنة، هما خدمنا مع بعضنا يمكن 5 سنين التالي، كانت زادة تم المجموعة دي، لكن اليوم البنيات هذوما كبروا نضجوا على مستوى الكورة، اللي لقيت بنيات أخرين الحقيقة ناضجين عاونوني زاد هما اكثر في التدريب، خاطر ما تعرف اللاعب كي يبدا عنده نضج كروي يعاون المدرب نتاعو. اليوم البنات
0: ثم غرام زيد كوتش
1: مغرومين، عندهم قلت لك معناها خدمت معاهم قبل في بكاسكيت اخرى، خاطر كنت قبل في اطار في معناها اطار طبي للجمعيه. اليوم نلقى روحي مدرب نعرفهم ويعرفوني، الحقيقة كان ثم تجانس كبير بيناتنا ديولي نعرفهم من قبل. الحقيقة ثم صعوبات على مستوى التدريب، ما يخفيكش في سليانة ما عناش ملعب بلدي كرة قدم مصغرة، على ملعب خاص التجأنا للملعب البلدي نتاع الفوتا 11، ترينينا حتى معناها نظرا لضيق الوقت حتى الأربعة نتاع العشية في حرارة سخونة. ضحوا البنات الحقيقة والحمد لله تعبهم ما مشاش خسارة، لعبنا مرحلة الملول، لعبنا الدوري المجموعات كنا انتصرنا وانهزمنا في مقابلة، بعد ربع نهائي، بعد نصف نهائي ضد جنعورة، زاد لعبنا انتصمات شقوي برشا في حرارة سخونة 4-2، بعد ما قاوروا احنا الحمد لله في النهائي. النهائي كان صعيب، زاد النادي المروج لعبنا له قبل، لكن في النهائي لدينا فريق آخر، كانت مقابلة قوية فيها انضباط تكتيكي كبير من زوج جمعيات، تلعبت على تفاصيل صغيرة وفيها 1-1، زدنا حصص إضافية، بدأت تعبي بين على البنات، لكن الحمد لله ضربت الجزاء أنصفتنا، وكان تتويج رائع الحقيقة. المسيرة متاع عام كامل متاع تعب للناس الكل، إطار فني وإطار إداري، تعرف جمعية وراها عباد وراها رجالات تخدم على الشبان على الأكابر، التتويج هذا جاء فرحة للناس الكل، وجاي ثمرة متاع تعب والله، مش حتى متاع الموسم الرياضي هذا، مواسم الرياضية اللي تعديت الكل.
0: به به انه نزيدوا تجربه جديده، نزيدوا اختصاص جديد في الجهه. ثم اقبال كوتش على كره القدم النسائيه المصغره في سليانة، البنيات عندهم الرغبه انهم يكونوا في الجمعيه. اليوم بالتتويج هذا نتصور باش يجيكم برشا بنات اخرين يحبوا يلعبوا ويحبوا يكوروا، علاش لا زادوا هم يكونوا ابطال الموسم القادم.
1: هو ثم إقبال صحيح، توا بعد التتويج وبعد الكأس وبعد الفرحة ذي كل ثم بارشة بنيات، توا حتى اللي كانت معناه ما تعرف، نحن رو مازلنا في جهة كما سليانة الحقيقة ما معنيتش للتقاليد متاع الرياضة النسائية، لكن والله التتويج هذايا حل الباب، حل الباب البارشة بنيات باش تتشجع وتجي، ومرحبا بيهم. احنا ديجا الخدمة مازالت متواصلة العام الجاي، باش كملوا بنفس الفريق باش نحاولوا نلعبوا زاد على البطولة على الكأس العام الجاي. انا بطبيعتي ندعو البنيات الكل اللي عندهم الرغبة واللي عندهم امكانيات باش تكون معنا باش تشوف يروح لعبة متاع كرة قدم مصغرة، مرحبا بها، نأطروها في جمعيتنا ولما لا نزيدوا نكبروا الفريق وطموحاتنا تكون ديما اكبر ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله. كما سالت سي يوسف التنوبي، اليوم البنيات نشوف فيهم زاد في الاعمار الصغار، يعني اليوم نحكيوا على تلامذة، ثم متابعه لقرايتهم لنتائجهم الدراسيه من طرف الهيئه المديره، انت المدرب.
1: بتبيع الهيئه المديره ديما ساهره على راحتهم النفسيه، على قرايتهم، على كل شيء. داير معناها عندنا معناها شكون بكالوريا ان شاء الله، وهي معناها بون في جاتنا دورة التدارك ان شاء الله في
0: الشغل
1: عندنا بنيه، وعندنا البقيه الكل ناجحات الحق في قرايتهم معناها
0: ان شاء الله. برافو، ألف مبروك مرة أخرى وصف الجيزاني، مدرب النجم الرياضي بسليانة كرة قدم مصغرة سيدات، كنت حاضر معنا اليوم في سبورت تايم. إن شاء الله نتقابلوا مرة أخرى مع مزيد من النجاحات لهذا الفريق ولفرق الشمال الغربي الكل. تحية لوصف الجيزاني يوسف التنوبي، وتحية خاصة للمشرف على صفحة اتحاد سليانة على التعاون الكبير اللي بيناتنا، يذوم الصفحات نتاع الجمعيات الرياضية نتاعنا في الشمال الغربي اللي نتعاونوا معاهم في المعلومات في الأخبار في الأرقام. هكيكا نجموا يكونوا حاضرين معانا استضافات، وشكرا للمشرف على صفحة فريق اتحاد سليانة. بعد شوية جلال يكون حاضر معانا أخبار فريق الأولمبي اللي بيجي في المباشر، وهكا نكملوا سبورت تايم لليوم.

0: روح البحر.
1: رجعين 52 دقيقة بعد 6 على موجات إذاعة الكيف. شكرا على اختياركم موجاتنا، ملاحظاتكم زيادة اللي توصلنا إن شاء الله تبيعا. كل مرة هكا ناخذوا فريق من فرق الشمال الغربي قبل بداية التحذيرات، وبه المراكز التربصات نعرفوا بها زيادة. شكرا على اختياركم موجاتنا. نمشي لبيجا وأخبار فريق الأولمبي البيجي، ونبدأ بآخر الأخبار جلال، أنه رئيس الهيئة التسييرية يرفض مواصلة العمل صلب الهيئة في ظل هالأزمة المالية اللي يعاني منها فريق الأولمبي البيجي. ونحن نحكيه على الأولمبي البيجي، جماهير النجم الرياضي الساحلي تغلق اليوم المليار الأول دعم لكاسة النادي. مساك بالخير جلال، أهلا وسهلا، تحية ليك والناس يسمعوا فينا في بيجي الكل.
2: مساء نور حنان، أهلا وسهلا بك، تحية لك وكل سادة المستمعين ومسامعات وفي إذاعة الكيف. فعلا الأمور ليست على ما يرام، وهناك ضبابية كبيرة بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي، خاصة مع أنه الجلسة العامة الانتخابية لم تأتي بمترشح، وبقيت الأمور هكذا في الغموض، وننتظر بالحال يعني في قادم الأيام أن تتضح الأمور. صحيح السيد كمال والي مازال متردد، نقولها بكل صراحة، مازال متردد إما المواصلة أو عدم المواصلة بالنظر إلى حملة التحدي اللي بدأت بتفاؤل كبير، لكنها حسب التقرير المالي اللي تم عرضه خلال الجلسة العامة الانتخابية يوم الأحد الماضي لم تكن يعني كما توقع الجميع، يعني انسجاما مع الحماس اللي أبدوه الأحباء، خاصة بعد من البقاء الفريق في آخر جولة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى دي كرة القدم. نرجع للتقرير المالي ومداخيل هذه الحملة، قلنا هي منقسمة على جزئين، حملة خاصة بشركات 1000 دينار لكل محب، وكذلك حملة خاصة بالأحباء يعني من العديد. بكل صراحة باش نكون واضحين، حالة المداخيل الحملة الأولى يشرف عليها الأستاذ سامي صغيرة، بلغت مداخيل 58,000 دينار و 358 و 650 مليون. يعني شوفت الحملة مثلا نجم الساحل مليار، حملة على الأولمبي البيجي 58,000 دينار، إضافة إلى حملة المحب رضا العلوي دعم أولي يعني 9,000 دينار و 350 دينار، ودعم ثاني ب 7,000 دينار تقريبا 16,000 و 350 دينار.
1: مازلنا بعاد بارش جليلة
2: 74-75 ألف دينار،
1: مازلنا يعني بعد برش،
2: بعد برش على 500,000 دينار اللي ذكرها سيد كمال والي في ندوة صحفي من أجل خلاص ديون فريق الأولمبي البيجي، رفع من انتداب، لأنه فريق الأولمبي البيجي عنده اليوم عنده قرار منع انتداب بسبب نفس اللاعب باتيلي لغز في فريق الأولمبي البيجي. لليوم مازال الفريق يعاني من هذا القرار قبل ما يترفع، وبطبعة الحال هناك 5 أحكام بات نهائية لا يمكن معناتها تقديم فيها مطار استئناف، وبالإضافة إلى مبالغ ومستحقات اللاعبين اللي نشتوا في الموسم اللي ودعناه 25-26، كل هذه المبالغ تقريبا في حدود 500,000 دينار. لليوم السيد كمال والي مازال متردد إذا لم تتدخل الصورة الجهوية، وعرف المسار في جلسة عامة انتخابية أنه الأحباء ومخرطين فريق الأولمبي فوضوا إلى الصورة الجهوية تعيين هيئة تسيرية مع توصية بإعادة تجديد الثقة في السيد كمال والي رئيسا للهيئة التسيرية. واليوم مازال ننتظر في الحال الصورة الجهوية حتى تعين هيئة تسيرية جديدة برئاسة السيد كمال والي. هذا تقريبا في مخص فريق الأولمبي البيجي اللي فما يعني أصداب حتى، وكل فرق ستعود إلى القيام بالتحضيرات موسم جديد 26-27 أولمبي البيجي. لحد الآن ممكن خلال الأسبوع الجديد ما بين يوم الاثنين أو يوم الأربعاء يعود إلى التمارين، لكن بأي إطار فني بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي. كذلك لا ننسى أنه عديد والعديد من اللاعبين غادروا أو سيغادرون فريق الأولمبي البيجي، إما بسبب نهاية العقود نتاعهم 2 جوان 2026، او كذلك بسبب عدم الرغبه في مواصله يعني النشاط مع فريق الاولمبي البيجي. تحديات كبيره تنتظر الهيئه التسييريه، وخاصه منها الامور الماديه. حبيت نقوس بالنسبه لفريق نادي الرجبي ببيجي، اللي نعرفوه ب 15 لاعب ترشح الى الدور النهائي لكأس تونس لموسم 25-26 بعد يعني تأخر وعدم وصول فريق المستقبل هذا بجمال يوم الأحد الفارط في ملعب الصناعي بباجي. والقوانين تاع الركبي واضحة، هو هزيمة الفريق متغيب ب 24-0. ما رأنا هو أنه الصفحة الرسمية لفريق نادي الركبي باجي يعني تنزل خبر وتندد فيه بقرار يعني الجامعة التونسية للركبي بإعادة هذه المباراة، رغم أنه فريق مستقبل جمال لم يقدم شيئا كتعاون من أجل يعني إثبات وأنه تغيب عن مباراة فريق النادي الركبي باجي والمستقبل هذا بجمال ب 15 لاعب في إطار الدور النصف النهائي لكأس تونس.
1: واضح منتخبنا 11 في القارة الإفريقية و 57 عالميا، الأرقام لا تكذب. ها مش وخرة كهو يعني تراجع كبير جدا،
2: تراجع إلى معناتها تقريبا خسرنا برشا مراكز حنان. والخوف كل الخوف، الخوف أن نكون في بعد في يعني سنواجه فرق عملاقة في القارة الإفريقية في تصفية إفريقية أو كأس العالم القادمين.
1: هذه هي مش حبيت نتفضل أي جليل
2: في 30 ثانية. نعرف موجز الأخبار، المنتخب المغربي كما توقعت قلت في معناتها في بالي أخرى، وهذا ما تأكد معناتها لكأس العالم الثاني على التوالي مش سهل حاليا ب 24-24 يعني يترشح إلى الدور الربع النهائي
1: صحيح.
2: وتوقعاتي كانت صحيحة، قلت أن المنتخبات الأخرى ما نجموش معناتها عشوها إلا فريق المغربي في معناتها في واد والبقية في واد الآخر.
1: واضح الخدمة على مستوى الكرة المغربية يعني، والبطولة ما زالت متواصلة يعني تنتهي نهاية هذا الأسبوع. شكرا لك جليل، شكرا لكل الفريق اللي أمن هذا اللقاء، شكرا ليونس اللاشيني في الإخراج الرقمي، خير سليم مفيدة بعد شوية في موجز لأهم الأنباء قبل إن شاء الله في مواعيد قادمة.
0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد التليلي وكمال الزديري، فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعة عيش السهرة مع أمن الخليفي، ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة، هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
3: السابعة مساء على موجات إذاعة الكاف.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف،
3: موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. شهد موسم الحصاد بولاية باجة تقدما في عملية التجميع بنسبة تجاوزت 70% حسب ما أكده رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة شكري الجبي، الذي أشار أيضا إلى أن نسق الإجلاء يسير بشكل جيد دون تسجيل إشكاليات. تواصل الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بجندوبة تنفيذ برنامج خاص للتدخلات المتعلقة بمسح مسالك جبلية وغابية وفتح مسالك جديدة وتهيئتها بهدف تسهيل تنقل المتساكنين وفك عزلتهم وضمان التدخل والوقاية من الحرائق، خاصة بمرتفعات معتمديات فرنانة وعند رهم وغار الديما وبلت بوعوان. أدى الوفد الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني بجمهورية العراق زيارة ميدانية إلى معتمديات تبرقة خصصت للاطلاع على التجربة التونسية في مجال الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها ومنظومة القيادة والسيطرة والتدخل العملياتي، وذلك في إطار مواصلة أشغال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة التونسية العراقية في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني. طالب عدد من مواطني منطقة البرامة من معتمدية قعفور بضرورة التعجيل في تهيئة الطريق الجهوية رقم 174 الرابطة بين معتمديتي قعفور وبرقو، وذلك بهدف فك عزلتهم. وهذا وأفاد رئيس مصلحة الصيانة واستغلال الطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز بسليان علي البحري أنه يتم حاليا إعداد النسخة النهائية للملف العقاري لإحالته على الإدارة العامة للقاء الاقتناء بوزارة أملاك الدولة بهدف مواصلة عملية الإشهار، كما أكد تواصل إنجاز عدد من المشاريع، وذلك ضمن برنامج إصلاح الطرقات المرقمة بعنوان سنة 25 و2000. تحتضن مدينة الحمامات من 8 إلى 10 من جويلية الحالي فعاليات النسخة 17 من المؤتمر الدولي السنوي أفريكا كرايبت للأمن السيبرني وعلم التشفير ببادرة من الرابطة الدولية للبحوث التشفيرية. المؤتمر يهدف إلى تبادل أحدث البحوث والابتكارات التكنولوجية وتعزيز التعاون الأكاديمي والعسكري لتطوير حلول متقدمة لمواجهة التحديات الرقمية الحديثة وحماية الأنظمة الحيوية لبيانات المستقبل. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب عدد آخر اليوم جراء غارات متفرقة لقوات الاحتلال الصهيوني على غزة، بالتزامن مع تواصل عمليات نسف واسعة نفذها جيش الاحتلال في جنوب وشمال القطاع. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: Facebook.
1: تبعونا على الفيسبوك. راديو كيف إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
2: مرحبا بكم الكل أصدقائنا المستمعين على موجات إذاعة الكيف، نتواصل مع بعضنا في رحلتنا فواكه من التراث اللي تتواصل معكم على مدار 3 سوايع من الآن حتى للعشرة متاع الليل. مرحبا بكم الكل اللي تواصلوا معنا في رحلتنا على موجاتنا مباشرة من الشبكة البرامجية الجديدة استوديو 1 البث المباشر مروى الجدعوني الله يرحمها. في رحلتنا نتواصل معكم حتى للعشرة في فريق كامل ومتكامل، خيري القرفي في إخراج الرحلة، سليم الرزقي في المتابعة الفنية من الأستوديو عادل الخماسي، ورفيقكم حتى العشرة متاع الليل. مرحبا بكم الكل أصدقائنا المستمعين وين ما كنتوا في رحلتنا فواكه من التراث.

27 دقيقة بعد السبعة. مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، نذكر أنه رحلتنا ضمن شبكة البرامجية الجديدة الصيف 26 تتواصل معكم حتى للعشرة متاع الليل. مرحبا بكم على www.radiokafo.in، كذلك رقمنا 1-77-227-700. مرحبا بكم، إن شاء الله بعد شوي باش نعطيكم نص المسابقة اللي فيه 100 دينار مهدية من إذاعة الكيف. مرحبا بكم الكل اللي تابعوا فينا، تحياتي لكل المستمعين داخل وخارج الحدود، كل من استمع لينا مرحبا بكل الأحبة. فواكه من التراث حتى العشرة متاع الليل. هنا شكري نعمان من السرسري، يقول تحية خاصة للوالدة متاعو من خلال نغم وحش السرا وبرودة اللي هدوهولها خصيصا في عشوية الأحد.

0: مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين على رقمنا 1-78-227-700. مش ناخذ المكالمات الهاتفية على 227-700 وعنا بداية من اليوم لغز كل عشية وفيه 100 دينار مهدات من إذاعة الكاف. اللغز اللي اخترناه اليوم على أبيض مكفن والنار شعلة فيه، زوز شدينه وثلاثة يتفرجوا فيه. على أبيض مكفن والنار شعلة فيه، زوز شدينه وثلاثة يتفرجوا فيه. 100 دينار نقدا وهدات من إذاعة الكاف. ونشوف أولى المكالمات الهاتفية. لو عسلامة.
1: ألو عسلامة.
0: أهلا وسهلا.
1: مساء الخير عسلامة أخوي عادل.
0: مرحبا بك يا سيدي.
1: عايشك يرحم والديك. تحية ليك، تحية كل أسرة إذاعة الكاف، تحية الخوية خير وكل مستمعي إذاعة الكاف، وتحية وكل شيء مبروك لوليدك اللي خذ الباك.
0: عايشك يا سيدي.
1: كيفك ما هو؟
0: أي أخبار ماما؟ يعطيك الصحة.
1: بارها كليت اللحمة وحدك عاد أخويا عاد.
0: مرحبا بك يا سيدي في كل وقت، جيبها وراح ماي.
1: عايشك. بالله يديك قسم باش نهديها لخويا عبيدي، لخويا رمزي، لخويا جمال، لخويا صابر الأفشخ، الخويا سمير عوديدي، خويا عزوز، خويا عبد الرحمن، وكل من يستمع، خويا منذر، وكافة المستمعين إذا تكيف كل من يسمع منجي.
0: واضح يا منجي، شكرا سيدي. عندك الإجابة في اللغز أنت ولا
1: اللي كانت تقربني ولا تعطيني شوية احتمالاتي إذا كانت
0: ما فماش احتمالاتي هو عامل فينا وزيد لنا الاحتمالات. لا
1: لا إله إلا الله
0: محمد رسول الله. هاي خلي يكملهم بعد ما قعد حي
1: برا نقول كنت أصحاب هكا إن شاء الله ربي.
0: إن شاء الله سيدي ربي يعطينا كان الخير. باهي يا سيدي حطيت المقترح متاعك يا منجي، شكرا ليك. شوف مكالمة أخرى. عسلامة. ألو عسلامة.
2: عسلامة.
0: مرحبا لله.
2: تحية ليك من كل خيال كده مع
0: يعيش كل شكونا معايا.
2: هك مفيدة عيدي من الكاف.
0: مفيدة عيدي من الكاف، تفضل.
2: هاي الإجابة هي سيجار وربي إن شاء الله يهديهم ويبطل.
0: شنو
2: سوينا الجارو
0: اي
2: يزيد يقولوا لي سي
0: اي سي هم ذكروا هنا.
2: ونشكر بس على الغاني والله بشكر الإدارة كي تورد في الوقت شوي وما حد صالح ولا صالحة.
0: حم صالح رئيسي واضح
2: صحيح مخينا اللي معك الكل. والله يرحم صاحب ولدي توفى نهارات على الموتور الأسبوع اللي فيه. الله يرحمه.
0: الله ربي يرحمه إن شاء الله.
2: والله الله يرحمهم وربي يوفقهم جميعا يا ربي.
0: عايشك شكرا مفيدة يعطيك الصحة. إلى اللقاء. متواصلين معاكم. مكالمة أخرى. عسلامة. شكرا سليم وخيري يعطيكم الصحة. ما نجم نقول حد شيء وكاو. أي تفضل.
3: ألو.
0: ألو عسلامة.
3: عدولة شنو أحوالك؟
0: مرحبا بخويا شكون معايا؟
3: ربي يفضلك عبد الرزاق الرضواني من بوسالم.
0: عبد الرزاق الرضواني بوسالم، مرحبا بك يا خوي.
3: يعيشك عدولة الله يخليكم وربي ينجي إذاعة الكاف.
0: يعيشك يا
3: خوي. وراكم وسعي لنا بالنا.
0: ربي يستر يرزقك.
3: والتراث نتاعنا وكاسم الحمزة.
0: هانا زدناكم سواعي بالعاني باش نعيشوا معاكم لو بقيت الحلو إن شاء الله حتى العشرة.
3: يعيشك. يعيشك ربي يفضلك.
0: ها يا رزوق هات عندك على اثنين مكفن على ابيض.
3: هو السيجار وما عنده حتىش اخرى غير السيجار. على حب على حبي ساكن في المكنون واني غير نحاس وحط راسه في الكانون. كيف انا كيف
0: انت قلت ما ندريش عاد كان مش نعطي الاجابه وش عملنا وجملي احد براسك انت قلت
3: الاجابه سي السيجار وهي
0: هاي سيدي. هاي عندك تحيه.
3: والله تحية كل الأساتذة والمعلمين والمربين في الجمهورية التونسية اللي قرونا في صغيراتنا من البيبي حتى اللي عمره 50 سنة. هذه تحية كاملة. وتحية أخرى ثانية سي عادل اللي يلموا لنا في القمحات، اللي يحفظوا لنا في القمحات ويروحوا لنا في القمحات للسيلوجات ونسهلوا باش ما يتحرقوش لنا. هذا كلهم كلهم وإن شاء الله ربي سبحانه يوصل لنا الأمها بركة ساعات الأمها بركة
0: ربي
3: يوصل إن شاء الله. وقت وقتك الغلطة اللي في براز مليقة ذيك ضيعنا فيها 50 مليون متر كوب.
0: إن شاء الله ربي بخص إن شاء الله ربي بخص
3: إن شاء الله ربي بخص وشيء ربي يعطيكم حاجة بها. ما عاد الأخوي أخوي برحمة والديك برحمة والديك برحمة والديك كانت عدو زي أكل بنين من نفسك اسمه الفنان الباهي هذيك تغنينا العربي
0: لا إله الله محمد رسول الله. الله يلزمني نعاود نركز معطياتي لاني تو مركز على اللغز وما تابعه، خليني تو نطلع للبرة ونجبدها الغنايه. واضح
3: مسؤوليات
0: يا اخي. انت عرفت انت اسمها؟ مش نعرف اسمها تو هارب علي الاسم.
3: تيني هرب علي الاسم نيثان والله.
0: باهي باهي، يا تغني كوب الفرارة وتغبي الاخرين.
3: يعطيك الصحة.
0: هاني تو نجبدها.
3: هكا طلعت اللغز انت فنان انت عيني.
0: باهي يا سيدي باهي. باهي يا اخوي شكرا. عايشك شكرا لك. الى اللقاء. مكالمة اخرى هكا هو. باهي يا خيري. الو عسلامة. الو. الو.
4: الو عسلام.
0: مرحبا يا سيدي.
4: بحيتي ليك
0: شنو؟ شكون معايا بابا؟
4: عمر العلمي مجري.
0: عمار
4: نعيمي مجري.
0: نعيمي مجري، مرحبا يا عمار، تفضل خويا.
4: خويا حل اللغز هو السيجار.
0: باهي يا سيدي، واضح هذا يا صغار. باهي، عندك تحية يا عمار.
4: قدمت عائلتي وكل من عم يعرف عمار نعيمي، كل الزملاء والشغل، وليكم انتم إذاعة الكاب وكل المستمعين. أما عندي طلب بيعاد.
0: اللي هو
4: طلبت فرقة صناديد لحد الزيت وما عندي تسيري فيه.
0: شنية؟
4: فرقة صناديد.
0: صناديد؟
4: اي صناديد بالدانون.
0: ما هي فرقة صناديد؟ هاتوا نحطها ونجبدها لك. واضح يا سيدي، واضح.
4: تعيدي لكم المستمعين.
0: شكرا، يعطيك الصحة، إلى اللقاء. نتعدوا المقترحات أصدقائنا المستمعين ومن بعد نرجعوا بعد الأخبار.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الثامنة مساء هنا على موجة إذاعة كيف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
0: مساء الخير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. شهد موسم الحصاد بولاية باجة تقدما في عملية التجميع بنسبة تجاوزت 70% حسب ما أكده رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة شكري جبي، مشيرا إلى أن نسق الإجلاء يسير بشكل جيد دون تسجيل إشكاليات. تواصل الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بجندوبة تنفيذ برنامج خاص للتدخلات المتعلقة بمسح مسالك جبلية وغابية وفتح مسالك جديدة وتهيئتها بهدف تسهيل تنقل المتسكنين وفك عزلتهم والتنقل إلى قراهم وضمان التدخل والوقاية من الحرائق خاصة بمرتفعات معتمدية فرنانة وعندراهم وغردمة وبلطة بوعوان. أدى الوفد الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني بجمهورية العراق زيارة ميدانية إلى معتمدية طبرقة خصصت للاطلاع على التجربة التونسية في مجال الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها ومنظومة القيادة والسيطرة والتدخل العملياتية، وذلك في إطار مواصلة أشغال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة التونسية العراقية في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني. تحتضن مدينة الحمامات خلال الفترة من 8 إلى 10 من جويلية الجاري فعاليات النسخة 17 من المؤتمر الدولي السنوية أفريكا كريبت 23 و2000 للأمن السبراني وعلم التشفير ببادرة من الرابطة الدولية للبحوث التشفيرية. المؤتمر يهدف إلى تبادل أحدث البحوث والابتكارات التكنولوجية وتعزيز التعاون الأكاديمي والعسكري لتطوير حلول متقدمة لمواجهة التحديات الرقمية الحديثة وحماية الأنظمة الحيوية لبيانات المستقبل. استشهد فلسطينيان اليوم وأصيب آخرون بجروح جراء غارة شنها طيران الاحتلال الصهيوني على وسط مدينة غزة حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء نقلا عن مصادر طبية. نهاية الموجز، شكرا على حسن المتابعة. الموعد القادم يتجدد في تمام 9 ليلا. إلى اللقاء.

0: سعيد جندوبي، مرحبا بك كينغ في قيادة الإخراج حتى النص الليل على موجات إذاعة الكيف. الأسد بن عيد القروي في مراقبة البث 78-227-700. شكرا لطفي معي في المكالمات الهاتفية. نشوف مكالمة. لو عسلامة.
1: ألو.
0: ألو مرحبا.
1: عسلامة سعيد، لوينك لباس؟
0: الحمد لله عايش. شكون معايا؟
1: معك إنس هريغي من الكيف.
0: شكون سامحني؟
1: إنس هريغي من الكيف.
0: إنس هريغي من الكيف، تفضل.
1: بالنسبة للإجابة هي سيجار.
0: سيجار وي باهي. عندك تحية؟
1: والله هي تحية ليك أنت كبيرة وكل فريق العمل معك، وتحية لماما رفيقة ورق كل مستمعين.
0: واضح، شكرا، يعطيك الصحة. إلى اللقاء إنس.
1: سلام عليكم.

بقرا ونتكلم وانا اصبح الكنار تهوش بلا وحر.

哎呀！

0: 13 دقيقة بعد 8 لفرقة الصناديد، تحياتي لكم وكل أصدقائنا المستمعين اللي تابعوا فينا في رحلتنا على أبيض مكفن. النار شعلة فيه زوز شادين وثلاثة يتفرجوا فيه، 100 دينار من أهداء إذاعة الكاف. نشوف المكالمات الهاتفية. الدفعة الثانية، لو عسلامة.
1: ألو عسلامة،
0: مرحبا بك للا.
1: عايشك يا عسلامة.
0: عايشك، تفضل. شكون الساعة أنت؟
1: مديحة بعيني مجريسة.
0: مديحة
1: نعيمي مجريسة.
0: مجريسة؟
1: أي
0: اللي ما المك اللي مات هو متاع فرقة الصناديد ولا بربي خم ثبت؟
1: أي
0: أي أي هذاك هو معناه الله يرحمه، واضح. شكرا. أي لله الإجابة قلت سيجارو.
1: أي
0: واضح يا محيدة. مديحة عندك تحية؟ واضح، شكرا لك، يعطيك الصحة. نشوف مكالمة أخرى، لو عسلامة. ألو عسلامة، مرحبا.
2: شكري شيرني.
0: شكون؟
2: شكري شيرني.
0: شكري شيرني، منين يا شكري؟
2: ملكيف.
0: ملكيف، تفضل.
2: بالنسبة للطلاعة، بالنسبة للطلاعة السعر اللي برموها نتاع السيجارو
0: هذيك. على السيجارو. واضح.
2: طلاعة.
0: هي هي.
2: السعر اللي برموها قبل يبرموا السيجارو بالسعر.
0: به واضح. عندك تحية ولا شكري؟
2: سلامتكم.
0: سلامتنا يعيشك، شكرا لك سيدي، يعطيك الصحة. نشوف مكالمة أخرى بعد. شكري شيرني. ألو عسلامة.
3: ألو عسلامة،
0: مرحبا يا سيدي، شكون معايا؟
3: أهلا بيك.
0: مرحبا.
3: خوك مونجي.
0: مونجي من قمرة مرة أخرى.
3: مونجي من قمرة مرة أخرى، هو عشاك السيجارو. وإن شاء الله الراضي يا أخويا رمزي الماجري السيد الملازم الأول. أي ما ذكرتوش بكري خاطر.

الليل راني ندوح.

0: انشاء الله بعد شوية باش نجي للارساليات باش نعطيكم ساعة في الجزء الثالث ليكم ازيقنا المستمعين على بيض مكفن والنار شعلة فيه زوز شدينه وثلاثة يتفرجوا فيه هذا اللغز متاعنا اللي فيه 100 دينار نشوف دفعة اخرى من المكالمات ومن بعد مش نخلي المساحة خاصة بالارساليات. الو عسلامة. الو
1: الو عسلامة.
0: مرحبا يا سيدي.
1: تحية مسائية طيبة ليك سعاد.
0: مرحبا بخويا. شكون هذا صوت العمدة هذا يظهر لي؟
1: اي عماد معك سعاد.
0: مرحبا سي عماد سميدة. مرحبا بك. تفضل يا
1: سيدي. نحب نحيي سعاد الخماسي تحية خاصة والفريق التقني المرافق ليه واي نغم اللي محمد العربي الجمامي وشكرا وتصبحون على خير.
0: ما عندكش اللغز ماكش تشارك فيه؟
1: لا شيء تستلم الغاز اخويا كنسمع اصواتكم اخويا يجيني رابح بالطبيعه.
0: ربي يحفظك يا عمده. شكرا لك خويا غالي. نشوف مكالمه يا ربي يرحم والديك يا بابا. مكالمه اخرى. على السلامه. الو الو على السلامه.
2: مساء الانوار وعطر الازهار خويا عادل.
0: مرحبا بخويا. شكون معايا برب؟
2: هيا ليك نتكلم معاك.
0: عماد المناعي. تفضل يا خويا.
2: تحيه للاصدقاء الاوفياء الكل. ستة عبد الحمدي علي الضبايبي الواعر المناعي محبوبة معروفي لبنى معروفي ليلى السبيعي رفقة ورغي بنت إناس فتحية عبيدي تحية للي كنت وللفريق اللي معاك الكل. وبالنسبة للغز سيجارو.
0: سيجارو
2: أي.
0: واضح يا سيدي. شكرا عمده يعطيك الصحة أخويا. إلى اللقاء. نشوف مكالمة أخرى. ألو عسلامة. الو مرحبا. باهي انقطعت المكالمات. نتعدوا لاقتراحات اصدقائنا المستمعين. عياد معاك حبيت تحيه خاصه. قول لي اخويا علي العجال في تحيه خاصه لصديقه برهان السكريست والجيره محلاها. يقول لك الجيره عندها ام لها. تحياتي ليك علي وبرهان.

0: 39 دقيقة بعد 8. مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، متواصلين معكم حتى للعشرة في رحلتنا فواكه من التراث. المكالمة الهاتفية الدفعة الأخيرة هذه باش ناخذها. ألو عسلامة.
1: ألو عسلامة سعادة.
0: مرحبا بخويا.
1: المعذرة راهو الخط انقطع عليا وجاني سيستم هذايا، هذاك علاش المعذرة.
0: شكون معايا؟
1: محمد المنظر. معاك محمد المنظر، كي خليني على لونتين بعد قصت الفلوس وفيت، هذاك علاش.
0: هاي محمد المنظر. هاي
1: شنو يا حوي؟ بالنسبة للإجابة هي السيجارة. وعندي اقتراح نغم،
0: اللي هو
1: الهادي حبوبة الليلة والمنزل تخدم.
0: لا الهادي حبوبة مبرمجي ليها مش تسمعوا تو، عطون عدوهولك تو تو. اي واضح.
1: شكرا شكرا.

0: لا تسعى ليلا هنا على موجات إذاعة كيف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
0: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تواصل الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بجندوبة تنفيذ برنامج خاص للتدخلات المتعلقة بمسح مسالك جبلية وغابية وفتح مسالك جديدة وتهيئتها بهدف تسهيل تنقل المتساكنين وفك عزلتهم والتنقل إلى قراهم وضمان التدخل والوقاية من الحرائق خاصة بمرتفعات معتمدية فرنانة وعندراهم وغردمة وبلطة بعون. أدى الوفد الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني بجمهورية العراق زيارة ميدانية إلى معتمدية تبرقة خصصت للاطلاع على التجربة التونسية في مجال الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها ومنظومة القيادة والسيطرة والتدخل العملياتي، وذلك في إطار مواصلة أشغال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة التونسية العراقية في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني. شهد موسم الحصاد بولاية بهجة تقدما في عملية التجميع بنسبة تجاوزت 70% حسب ما أكده رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري ببهجة شكري جبي، كما أشار إلى أن نسق الأجلاء يسير بشكل جيد دون تسجيل إشكالية. أعلن المعهد العالي للإعلامية بالكاف عن فتح أفاق تكوين جديدة في الاختصاصات الرقمية الواعدة من خلال تعزيز عرضه البيداغوجي بثلاث إجازات موجهة لحاملي شهادة البكالوريا الجدد تشمل هندسة البرمجيات والأنظمة الذكية وهندسة البرمجيات وأنظمة المعلومات وهندسة الشبكات والأنظمة. كما يفتح المعهد باب الترشح لثلاثة ماجستيرات تتمثل في ماجستير بحث في أنظمة المعلومات والويب وماجستير مهني في تطبيقات الويب الذكية وماجستير مهني في إدارة وسلامة الشبكات الإعلامية. تقدم 25 نائبا بمجلس نواب الشعب بمبادرة تشريعية في شكل مقترح قانون يتعلق بالحد من الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة. تحتضن مدينة الحمامات من 8 إلى 10 من جويلية الحالية دورة الرابعة لمؤتمر المدققين الشبان لجمعية الأجهزة العليا للرقابة الناطقة باللغة الفرنسية تحت شعار الذكاء الاصطناعي في خدمة الرقابة العمومية الشفافية والنجاعة والتحديات الأخلاقية الجديدة. استشهد طفل فلسطيني اليوم الأحد بعد تأخر نقله إلى المستشفى جراء منعه من المرور عبر حاجز عسكري صهيوني عند مدخل قرية دير عمار غرب رام الله. نهاية الموجز، شكرا على حسن المتابعة، بقية سهرة طيبة للجميع.

مرحبا بكم كل اصدقائنا المستمعين، تحياتي لكم على www.radiokf.com. سعد مش خليها للارساليات فقط. قلنا رضا البرهوم يقول احلى التماسي خويا عادل، تحيه مسائيه طيبه لكل الاهل والاحباب وخاصه احبابي واصدقائي من الكاف، ويحلو المساء مع فواكه من التراث. مرحبا بك يا رضا وتحياتي لكافه العائله. لبنى عبيدي رمادنية تقول أحلى راديو في تونس، ربي يعينكم من حسن إلى أحسن، قدم تحية لوالدتي الغالية لبنى عبيدي وكامل أساتذتي بمعهد الشهيد حسن السلطاني بالطويرف، بفضلهم تم نجاح لمرحلة البكالوريا، واتمنى أن تكلل هي بالنجاح وتألق. ونهدي نجاح الماما لبنى، كذلك المؤثرين نادي المسرح لدار ثقافة طويرف، سي نعيم ماجري ومدام رانيا تيبي، سي المدير مروان العوادي، مع تحياتي لي تيسير رمادنية. كذلك بابيسة فوفة تقول من بن عروس بنت الدهماني، مساء الخير مساء نور ومساء نسمة الكافية المنعشة، تحياتي عادل الفريق اللي معاك وعائلتي بالدهماني، أمي إخواتي لطيفة لبنى التابعي بربي كان تسمح، مدحت سيد عمر نديها لأمي زينة أبو ساحب، بالنسبة للغز هو السيجارة. عايشة كهاش تحياتي لكم، نحب نترحم على عمي المكي الخليفي اللي مات أمس السبت ربي يرحمه، هو كان تابع لفرقة جريسة الله يرحمه. عايشة أنا كنت سألت عليه مباشرة ذاك علاش، وربي يرحمه إن شاء الله. مكي كان من أصدقائنا وكنا ديما نتابعه في العروض اللي كان يقدمها مع فرقة السناديد وكذلك فرقة الجريسة. لجينا الغنجاتي تقول تحياتي لك عادل، تحية طيبة لكافة الفريق العام معاك في

سابرين اليوسي تحياتي لكم لكل المستمعين، تحياتي لكل مستمعي إذاعة كيف سهرة طيبة. محمد بن سعيد بربي نحب شوية فواكه جافة، باهي محمد ناصر جبالي أمسية طيبة لتحياتي لكم من فرنسا، مساء الخير والنور. نجاة الشيخاوي مساء الورد والفل ياسمين، نجاح المنصر الله يسعد مساكم، تحياتي لكم وكل أصدقائنا المستمعين في رحلتنا، كل واحد وجوش باش نعملوا لهم ربي يهديك. تحياتي أنا نقرأ كل ما يرد كما هو من المستمعين اللي يتابعوا فينا في رحلتنا فواكه من التراث على أبيض مكفن والنار شعلة فيه، اثنين شادينه وثلاثة يتفرجوا فيه، سيجارو معناها سيجارو، جاب ربي ما تكيفش اسمه معناها واضح. إن شاء الله بعد نعطيكم صاحب أو صاحبة الحظ بالنسبة للمئة دينار متاع الليلة، وشكون اللي بش تكون اليد البريئة في الاختيار، الكينج عياد جندوبي. هاي

0: FM. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. هكا صديقنا المستمعين أخر من وقت نهاية رحلتنا بالنسبة لليد البريئة عياد جندوبي كينج. عملية الأرقام الخفية اختارت شكري الشيرني. شكري الشيرني مبروك ليك لمية دينار من أهداء إذاعة الكيف بالنسبة لعشويتنا فواكه من التراث. شكرا للجميع. تحياتي لأسعد بن عياد القروي في مراقبة البث لطفي عدلين المكالمات الهاتفية عياد جندوبي في إخراج الرحلة من الأستوديو رفقكم عادل الخماسي. تصبحون على خير.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية روبورتاجات حوارات استضافات محطات خارجية زيارات ميدانية ومتابعات حينية برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة برامج ثقافية فنية رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية مواعيد يومية مع الأطفال هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية الإذاعة التونسية وين أنتي وين هي
2: تمام والعشرة ليلا هنا على موجات إذاعة كيف
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف
2: طابت أوقاتكم مستمعينا الأفاضل وأهلا بكم إلى آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم من عناوين النشرة تقدم موسم الحصاد بولاية باجة بنسبة 70% والجهة تحتل المرتبة الأولى وطنيا على مستوى التجميع والخزنة وفد من مديرية الدفاع المدني بالعراق يطلع بتبرق على التجربة التونسية في مجال الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها برنامج عمل استثنائي لرفع مستوى اليقظة الصحية والجاهزية على مستوى مختلف المؤسسات الصحية بولاية الكف شهد موسم الحصاد بولاية باجة تقدما في عملية التجميع بنسبة تجاوزت 70% حسب ما أكده رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة شكري جنبي مشيرا إلى أن نسق الإجلاء يسير بشكل جيد دون تسجيل إشكالات
4: نحن في ذروة الموسم نعرف أن مناطق الإنتاج في ولاية باجة هي خاصة شمال الولاية انطلقت نهار 13 عملية التجميع تقدم بنسق عادي عملية الحصاد على مستوى ولاية باجة ككل تجاوزنا 70% التجميع باجة كالعادة الأولى وطنيا عملية الإجلاء للأمانة قاعدة تتم من أول الأيامات الأولى للحصاد بمعنى نحن تعرف أن طاقة الخزن على مستوى ولاية باجة هي في حدود المتبيعة مع شركات التكثير قرابة 3 ملايين وهي طاقة تعتبر طاقة مهمة جدا وتعتبر تتجاوز 40% من طاقة الخزن على المستوى الوطني فبالطبيعة ما عندناش إشكال ياسر وحتى لعن مراكز التجميع اللي عندها إشكالات ديوان الحبوب يتدخل وبسرعة وفي الحين من أجل إجلاء وتم إجلاء الشعير وتم إجلاء القمح في أكثر من مكان والعملية الحمد لله تتم عادية وبصفة مرضية حقيقة
2: تتوصل معاناة عدد من متسكني معتمدي باجة الجنوبية بسبب غياب شبكات التطهير والصرف الصحي بحي لونس ومنطقة سبعوينات ودعا النائب المجلس المحلي بباجة الجنوبية عن عمادة المعقولة رشيد العمدوني إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل الجهوية لتسريع تهيئة هذه الأحياء السكنية
5: مشكلة التطهير بحي الأنس والسبعوينات حي سبعوينات ينعدم فيه التطهير هناك ما يسمى بحفر الأبار فوسوبتيك حتى من الناحية البيئية هناك تأثير سلبي على المائدة المائية إلى جانب عنده أثار صحية كذلك بعض المنازل في حي الأنس يعاني الأهالي من هذا الإشكال وفي الحقيقة هو إشكال قديم جديد السيد المدير الجهوي للتطهير بادر بأنه يعجل بيئة دراسة منطقة حي الأنس من أجل ربط المنازل بشبكة التطهير مضى بنا نحن أن ندفع في اتجاه تهيئة حي الأنس وسبعوينات بتدخل التهذيب العمراني وهو نداء أنه يتم حلحلة المشكل هذا ثم وعود عقدنا جلسة استثنائية حضرها سيد الكاتب العام للولاية و14 إدارة جهوية ومندوبين كلما كان العمل تشاركي كلما كان أقل أخطاء عنده نجاعة وفاعلية ومردودية على حياة المواطنين
2: طلب عدد من مواطني منطقة البرامة من معتمد تيغافور ولاية سليانة بالضرورة التعجيل في تهيئة الطريق الجهوية 174 الرابطة بين معتمدية تيغافور وبرغو، وذلك بهدف فك عزلتهم. وفي هذا السياق أفاد رئيس مصلحة صيانة واستغلال الطرقات بالإدارة الجهوية لتجهيز بسليان علي البحري، أفاد أنه يتم حاليا إعداد النسخة النهائية للملف العقاري لإحالته على الإدارة العامة للاقتناء بوزارة أملاك الدولة بهدف مواصلة عملية الإشهار. كما أكد تواصل إنجاز عدد من المشاريع، وذلك ضمن برنامج إصلاح الطرقات المرقمة بعنوان سنة 25 و2000.
6: تهذيب الطريق الجهوية 174 من نقطة الكيلومتر 0 إلى نقطة 41 تشمل معتمدية قعفور وبرغو، مكتب الدراسات المكلف والمكتب الاستشاري للهندسة. المرحلة الحالية هي بصدد إعداد النسخة النهائية للملف العقاري وإحالته للإدارة العامة للاقتناء والتحديد بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لمواصلة إجراء عملية الإشهار. تم إصلاح كيلومتر ونصف بطريق المحلية 727 المؤدي لسوق الجمعة بالتغليف السطحي مثنى، وكذلك الخرسانة الأسفلتية بالطريقة الوطنية رقم 4 بين النقطة الكيلومترية 100 النقطة الكيلومترية 101. وحرصا منا على السلام المرورية المتمثلة في التشوير الأفقي والعمود واقتناء وتركيز زلقات الأمان برنامج 25. تمت الأشغال 100% استعداد لموسم خريف، وعندنا برنامج هو جهر مجاري المياه الترابية وكذلك مجاري المياه الإسمنتية. تم جهر عدد 2 منشآت مائية، واد سليانة مدخل سليانة الوطنية رقم 4 نقطة الكيلومترية 63900، وكذلك واد الزقيفة الوطنية رقم 4 نقطة الكيلومترية 122 بالروحية. البرامج متواصلة شاقة تركيز 60 نقطة ضوئية وصيانتها بمختلف مفترقات الطرقات.
2: توصل الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بجندوبة تنفيذ برنامج خاص للتدخلات المتعلقة بمسح مسالك جبلية وغابية وفتح مسالك جديدة وتهيئتها بهدف تسهيل تنقل المتساكنين وفك عزلتهم والتنقل إلى قراهم وضمان التدخل والوقاية من الحرائق، خاصة بمرتفعات معتمديات فرنانا وعندراهم وغردمة وبلطب عوانا. وتصدرت معتمدية فرنانا المعتمديات المنتفعة بهذا البرنامج نظرا لصعوبة تضاريسها وتردي البنية التحتية بطرقاتها الرئيسية ولمعالجة أثار عدد من الانزلاقات الأرضية التي شهدتها المنطقة خلال الشتاء المنقضي، وفق ما أكده المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بجندوبة وليد المجدي. وشملت هذه التدخلات عددا من المسالك على غرار مسلك عين شرشارة، وكذلك مسالك المريج وحوش حليمة وعبد السلام ورجيبية وواد البربر ومسلك سيدي عمارة. كما شملت هذه التدخلات المتواصلة للتوقي من الحرائق مسلك الطرف بمعتمدة غردمة ومسلكين بعمادة غزالة بلعابة من معتمدة بلطب عوان الذي اندلع بها حريقة على مساحة هامة من الحبوب وأشجار الزيتون، فضلا عن مسلك عين الكريمة بمعتمدة جندوبة وعدد من المسالك الأخرى بمعتمدة عندراهم، من بينها مسلك إشحادة بمعتمدة العطاطفة ومسلك بعمادة أولاد سدرة. أدى الوفد الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني بجمهورية العراق زيارة ميدانية إلى معتمدة تبرقة التي خصصت للاطلاع على التجربة التونسية في مجال الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها ومنظومة القيادة والسيطرة والتدخل العملياتية، وذلك في إطار مواصلة أشغال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة التونسية العراقية في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني. وطلع الوفد العراقي على مختلف مكونات الفرقة ومهامها العملياتية في مجالات التدخل والإسعاف والإنقاذ ومكافحة الحرائق، ولا سيما حرائق الغابات باعتبارها من أبرز المخاطر الطبيعية التي تشهدها المنطقة. ومثلت هذه الزيارة فرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات التونسية في مجال الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها، بما يعزز التعاون الفني والعملياتي بين الجانبين التونسي والعراقي، ويدعم تنفيذ برامج العمل المشتركة في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني. يشار إلى أن تونس تحتضن الاجتماع الثاني للجنة المشتركة التونسية العراقية في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني. وضعت الإدارة الجهوية للصحاب الكاف برنامج عمل استثنائي لرفع مستوى اليقظة الصحية والجاهزية على مستوى مختلف المؤسسات الصحية بالجهة، من أجل تأمين خدمات صحية أكثر نجاعة وفاعلية خاصة خلال فصل الصيف. المدير الجهوي للصحاب الكاف منصف الهواني.
7: تم برنامج استثنائي قمنا به يهدف إلى تأمين الخدمات الصحية بشكل أكثر فاعلية، كذلك فرق احتياط موجودة على مستوى كل المؤسسات للتدخل عند الحاجة، كذلك جهوزية أقسام الاستعجالي من حيث الموارد البشرية من حيث التجهيزات، ورفع درجة اليقظة الصحية خاصة على مستوى المناطق الحدودية وعلى مستوى كل المؤسسات. دعمنا المناطق الحدودية بتجهيزات جديدة وكذلك برقمنة الوحدات متاع المعابر الحدودية وكل مراكز الصحة الأساسية، وأكدنا على توفير الأدوية وتوفير كل المتطلبات، خاصة أنا في فصل الصيف فما يرجعوا مواطنين بالخارج، كذلك يكون فما حركية خاصة في أوقات معينة، وبالتالي رفعنا من الجهوزية متاعنا وإن شاء الله نساهموا في نطاق التأمين الصحي لكافة مواطنين وخدمة المواطنين لمرور معنا صيف آمن.
2: أعلن المعهد العالي للعالمية بالكاف عن فتح آفاق تكوين جديدة في الاختصاصات الرقمية الواعدة من خلال تعزيز عرضه البيداغوجي بثلاثة إجازات موجهة لحاملي شهادة البكالوريا الجدد تشمل هندسة البرمجيات والأنظمة الذكية وهندسة البرمجيات وأنظمة المعلومات وهندسة الشبكات والأنظمة. كما يفتح المعهد باب الترشح لثلاثة ماجستيرات تتمثل في ماجستير بحث في أنظمة المعلومات والويب، وماجستير مهني في تطبيقات الويب الذكية، وماجستير مهني في إدارة وسلامة الشبكات الإعلامية، وذلك في إطار دعم التكوين العالي المتخصص في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصال. وحدد المعهد آخر أجر للتسجيل في هذه الاختصاصات يوم 20 جويلية الجاري، وذلك عبر موقعه الرسمي. ويأتي هذا التوجه في سياق دعم التخصصات الرقمية وتعزيز فرص الإدماج المهني لخريجي مؤسسات التعليم العالي في مجال تكنولوجيات المعلومات والأنظمة الذكية. في شأن وطني، انطلقت اليوم عملية التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس العددية النموذجية لدورة 26 و2000. وأوضحت وزارة التربية في بلاغ أصدرته بالمناسبة أن التسجيل في هذه الخدمة يتم من خلال توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن عبارة سيكس متبوعة بفراغ ثم رقم التسجيل في مناظرة على أن يكون رقم التسجيل متكونا من 6 أرقام وفقا لوردة في استدعاء المترشح. وسيحصل المسجلون بالخدمة على إرسالية قصيرة قبل الموعد الرسمي للإعلان عن نتائج تتضمن تفاصيل نتيجة المناظرة بما في ذلك أعداد مختلف المواد والمعدل العام ونتيجة الترشح للالتحاق بإحدى المدارس الإعدادية النموذجية. تحتضن مدينة الحمامات خلال الفترة من 18 من جويلية الجاري فعالية النسخة 17 المؤتمر الدولي السنوي أفريكا كريبت الأمن السيبراني وعلم التشفير ببادرة من الرابطة الدولية للبحوث التشفيرية. ويهدف المؤتمر إلى تبادل أحدث البحوث والابتكارات التكنولوجية وتعزيز التعاون الأكاديمي والعسكري لتطوير حلول متقدمة لمواجهة التحديات الرقمية الحديثة وحماية الأنظمة الحيوية لبيانات المستقبل. تقدم 25 نائبا بمجلس النواب بمبادرة تشريعية في شكل مقترح قانون يتعلق بالحد من الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة. ويهدف مقترح المشروع إلى الحد من التلوث البلاستيكي وحماية البيئة والصحة العامة ودعم الانتقال نحو الاقتصاد الدائري، وذلك من خلال المنع التدريجي للأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتعويضها ببدائل مستدامة. في أخبار الشرق الأوسط، استشهد فلسطينيان اليوم وأصيب آخرون بجروح جراء غارة شنها طيران الاحتلال الصهيوني على وسط مدينة غزة حسب ما فادت به وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء نقلا عن مصادر طبية. كما استشهد طفل فلسطيني اليوم بعد تأخر نقله للمستشفى جراء منعه من المرور عبر حاجز عسكري صهيوني عند مدخل قرية دير عمار غربي رام الله. اعتبرت محافظة القدس أن وضع حجر الأساس لما يسمى بمركز التراث في موقع مطار القدس الدولي التاريخي ببلدة قلنديا شمال القدس المحتلة يشكل تصعيدا خطيرا في المشروع الاستيطاني وانتهاكا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية حسب ما أوردته اليوم وكالة الأنباء الفلسطينية. وأكدت المحافظة في بيان أن هذه الخطوة تمثل انتقالا من مرحلة التخطيط إلى فرض الواقع على أرض في إطار سياسة صهيونية ممنهجة تستهدف إعادة تشكيل الهوية الجغرافية والتاريخية للقدس عبر الاستيلاء على أبرز المعالم السيادية الفلسطينية وتحويله إلى مرفق يخدم الرواية الصهيونية ويكرس مشروع الضم الغير قانونية. بهذا مستمعينا الكرام نأتي لنهاية نشرة، وفي ملي تذكير بأبرز عناوينها: تقدم موسم الحصاد بولاية باجة بنسبة 70%، والجهة تحتل المرتبة الأولى وطنيا على مستوى التجميع والخزنة. وفد من مديرية الدفاع المدني بالعراق يطلع بإتبارق على التجربة التونسية في مجال الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها. برنامج عمل استثنائي لرفع مستوى اليقظة الصحية والجاهزية على مستوى مختلف المؤسسات الصحية بولاية الكف. نقطة نهاية هذه النشرة، شكرا على حسن المتابعة، صار طيبة للجميع.
8: عيني أمارات. عيني أمارات من اقتراح فتح الرئيس.
9: أهلا وسهلا بكم، نذكر اللي تحقوا بينا في الاستماع عيني ومرتش، هذا هو العنوان الجديد باختصار اللي يبدأ معكم بداية من الليلة ويتواصل على امتداد الشبكة الصيفية. هي عيني ومرات، هذيك هي عيني ومرات. أما هي مش ساعات من باب المبالغة في القول تحديدا، يقول لك عيني وماريتش اللي صار معي الليلة. في كل حالات تؤدي المعنى، هي باش نلخصوها في كلمتين. قال لك شبهتك عين، يا عين شبيكي باهتة وحائرة. قالت لك كل يوم نشوف غريبة، كل يوم نشوف حكاية. باختصار هالمساحة ذي هي نقل لحكاوي، حكايات يومية تصير مع ناس نجم تصير معانا. هالحكاية ذي تبقى في الذاكرة ما تنسيش، لأنه واحد كي تسهله في كلمتين كي ترجع حياتك تلخصها في حادثة صارت معك. عينك ردت حاجة معينة ما نجمش تنساها، يقول لك ريت وما ريت وما ننساش هاك الليلة ولا كل نهار. باختصار الليلة باش تكتشف معانا حكايات ما تنساش في عيني ومرات. لكن قبل أحسن ما نبدو بالصلاة على النبي، أهدي أخاص الكل يسمع فينا، زاد النبي وفرحنا به. رشين زاد.

0: أهلا وسهلا بكم. طريق ساعات طريق جبلية واعرة، غابات على اليمين وعلى اليسار، ساعات الطريق تبدأ ضويقة، زوز كراهب كي يتقابلوا يلزم يستنوا بعضهم، كي يلزم واحد يبجل غيره ما ينجموش يتعدوا فرد وقت. الطريق صعيبة، اللي ما يعرفش يلزم ما يفوتش الدوزيام بشوية بشوية. خلي عاد لا تبدأ الكاميونة ولا الكهرباء حالتها تعبة، الفريناج يبدأ طايح، أمورها تبدأ مش هي. ننصحه مش لازم يمشي لها من أصله. الطريقة ذي ولو أنها قصيرة 7 كيلومتر في الجبل، ولكن كي تشوف طبيعتها وصعوبة الطريق هذه تحسها 30 ولا 40 كيلومتر وحتى أكثر. الطريقة ذي تهز لدوار سيدي محمد، سيدي محمد غار الدماء جندوبة، دوار كيما الدواوير الكل، ديار متفرقة في الغابة، كي تشوف من بعيد ما يظهر لك حتى شيء، تظهر لك امتداد غابي، ولكن كل مرة في فجوة غابية صغيرة، مش عارف الفجوة ذي عملتها الطبيعة وإلا عملوها البشر. في كل الحالات الإنسان قاعد يفك في بلاستو في الغابة، تلقى دار قاعدة تقاوم باش تبقى في بلاستها، لأنه التضاريس الواعرة، الأرض المقلوبة، باش واحد يبني فيها دار يزم يصرف برشا. ولكن اللي ما في حلوش ما يهمش، اعطيه يسكن باي طريقه، تي به الفايده خنتب، جيب منه حط من غادي، تي في كل الحالات تعمل دار. ولو اني الدار هذه نعرف في مطره باهيه، في ريح باهيه، باش تولي عباره كسكاس الزقف نتاعها، الماء باختصار يدخل لها، ولكن ما يهمش، مالها الا دار يروح لها، عندي دار ونروح لها. دوار سيدي محمد من الدواوير اللي كي تشوفها ما تنجمش تنساها، مكان رائع يعمل كيف، ولكن روعة المكان ما يحسها كان الزائر الجاي من بعيد. كي ثبت في الديار واللي ساكنين فيها تحس اللي ثم نوعا ما فقر، بين نوع من الفقر والبؤس اللي يختبئ وراء الأوجه وراء الكلمات. بطبيعة الدوار ما فيش وماء، حاله كحال برشا دواوير جبلية، ولكن أقوى حاجة في الدوار هذا هو الولي سيدي محمد، شيء له ليه. الولي هذا حاضر في كل حكاية، في كل تنفيسة، في كل ضحكة. هو يتوسط القرية، هو القلب النابض متاعها. نفس الشيء الولي جاء في مكان جبلي غابي للي توصل بحذيه وما تفيقش، لأنه باش توصل بحذيه مطالب باش تمشي وسط غابة كثيفة من حجر، من أشجار الزين والفرنان، والحجر بالطبيعة ذا جزء لا يتجزأ من المشهد. للي توصل للولي، تدخل للولي يلزم تطبس، خاطر الباب صغير، فيه تابوت، شميعات، والأكثر من هذا اللي فيه نسمة ترد الروح، حاجة تعمل كيف، خاصة الظل داير بيه من جهات الكل باعتبار كثافة الأشجار وارتفاعها. أكثر حاجة في الولي كي توقف ظهرة الولي تخزر لبعيد، الارتفاع المكان اللي فيها، خليك تشوف على بعد عشرات الكيلومترات مشاهد غابية تعمل الكيف، انحدارات وعرة، ولكن باختصار اللي زورها ماذا به ما يروحش. لكن المشهد هذا اللي العين كي تشوفه ما تنجمش تنساه، القلب يتعلق به، والشيء ذا خليك يحلك الشاهية باش تجبد الهدرة مع سكان الدوار. مهم تحكي معاهم تفضفض، هما الحاج البايا فيهم منفتحين بالزير باللي جاهم، يفرحوا بيه مهما يكون بتلقائيتهم بطبيعتهم، طبيعتهم ديما الضحكة على وجوههم. الدنيا ذي ما همش حاسبينها، هي ما حسبتهمش هما أعظم منها، ما حسبوهاش، خلي كيكة هاي ماشية بطبيعتها. دوار سيدي محمد يمكن الشباب قليل بتشوف الشباب، خاطر حاله كيما حال برشا دواوير، الشباب ما يقعدوش في الدوار، يخرجوا يهجوا يمشوا. دوار اش باش تخدم اش باش تعمل، ايه صغير قريت على روحك تلميذ، طفل تكبر بشوية بشوية، ولكن وليت شاب للأسف الدوار هذا ما نجم يكون كان في علاقة قوية بالحاضر وبالماضي، أما المستقبل مش في الدوار. الدوار هذا يجيه زير، حكاية حنين، حكاية إنسان يحب يتفكر صغره، ولا رجل كبير يقول لك وليدي المتحولة مذبالة ما عندي وين نمشي، خليني في الدوار نكمل أياماتي في الدوار. الدوار هذايا من الأماكن اللي ما نجمش ننساها، قابلت فيها عم محمد زي ما نجمش ننساه، لأنه اللي حكاهولي على عينه واللي شافته ما نجمش ننساه. حكايات نسمعوا بها برشا، واحد من الناس كل ما نسمعها ما نحبش نصدقها، وهذه نزعة عادية، ولكن كي تسمع تلقائيته يحكي لك الحكايات هذية بتنجم كان تبقى تخمم، لأنه الشيء اللي سمعه بوذنه والشيء اللي شافه بعينه ما يتنساش. باختصار عم محمد حكايته حكاية.
1: توا في الليل سيدي جامع ضايق، في الليل تسمع القصبة والبنديل وتسمع الذكر لكن ما تفرزاش، وين البنديل؟
2: في الجامع،
1: في جامع بنديل
2: كوني،
1: وتو نوريهم كوني، فهمت؟ في الليل يا سيدي كذا الدنيا صافي، خاصة ليلة الخميس وجمعة، تسمع البنديل وتسمع الذكر لكن ما تفرزاش وين؟ ليلة من الليالي، ليلة من الليالي اللي عندي هرمة تاع جامع صافي، قلت لها على المرأة تو كيلون بعد، تو خلنا نتاعها وتو في الليل نكيلون كي تصرف القمة، لكن جاني خويا اللي قصب هذاك، هذاك خويا
2: الأخضر،
1: إي خويا خويا جاني قال لي اسمع عزيز، قلت له ها، قال لي نمشي من بيته،
2: أسود
1: قال لي من بيته على الحلاليف، ثم طبق قمة حينية تاكل فيها الحلاليف، الواحد مشي لنا نحن والله خطيط، اسمع قال لي ها، قلت له والله تعب في حالة، قال لي لا نمشي. اسمع قال لي ما لازم كل واحد كيف خليت هنا عمر مكحل فيه لي اي وكان المكحل عندي يمشي ما يدير يمشي ما يدير انا تعبت انا خلصت قال لي يا اخي دبر هو عود نتاع الصور كيما هكا
2: اي
1: ارقي ليه زيد ليش تروت اللي تفوق ما حبيش نقعد لوطه في الارض قلت ونادم عليه حنش ولا حاجه ودنيا قايل لا نرقي سمى فرنانه شجره كبيره فيها عدقات باهين مفرشين كي هكا بس هي تمديت فيها لقيت راحتي فيها مقابل الجامع مقابل فم الباب بتمديت كي تمديت يا سيدي يخرج ليا قوس قدح كيما تعرف قوس قدح
2: يعني حاجه شاعله
1: هاي قوس قدح من الجامع يضرب في وجهي ورجع لجاء مع طفيق هذا بوس تحت فيه يا سيدي وتقول الحسن تاع نسوي تاي تاي تاي تاي ما عرفت فيهم حتى صوت
2: عرفت شو يقولوا نسوي
1: يا ولدي ما فهمت فيهم استعرض ثم صوت واحد شبهت عليه صوت مرت عمي
2: ميتة
1: هذاك تسكت كان نسوي نحس ترجع زري لكودي هذه تتحدث زري لي الخايب تاي تاي تاي تاي كيما كيما زرد ولا العرس يا سيدي أنت يمكن يجي ساعة
2: ساعة وهي هك
1: وهي كيما هكا
2: وانت في الساعة دي ما خفتش
1: لا لا لا, عادي. لا لا لا ما خافش لا ما خافش بك
2: جملة
1: مرة واحد سي خوف هذايا تعرف نخاف من حاجتي نخاف من الحلوف نخاف من الحلش أظن نخاف منه أخاطر قرحوني يض
2: بار الساعة كم اللي ساعة
1: سيدي ولا فاز شوية عجاج ونزيت خويا قال لي جيت قلت له توا وصلت 11 أي نروح
2: ما حكيتلوش
1: ما باش نحكي لي
2: وهو سمع اللي سمع
1: لا لا ما سمعاش
2: كان انت سمعت
1: ما سمعاش ابد
2: باه
1: كيف شرفنا قلت له بالله لما سمعت قال لي سيدي ما سمعت شيء
0: لا ما سمع هذا عم محمد تلقائيته باختصار الشيء اللي شافه وسمعه يأكد لي ويحلف سبع يمين راهو صار معاه لدرجة مع التماسي كملت سجلت صورت لميت روحي ومروح المشكل فتكم بالحديث ونطلع للكميونة اللي خليتها حابسة بعيدة بعد ما ودعت عم محمد بيني وبيكم خفت في الغابة نعرف ما نصدقش حكيت كيما برشا ما نصدقش الحكايات هذيا ولكن من غير ما تشعر الخوف بصراحة نصدقه لأنه وليت نتخيل تخيل في شوية أصوات وخايف لكل لورا كل شجرة تطلع لي حكاية ما وصلت الكرهبة كان من غير ما نحكي لكم والأكثر من هذا مع كل تلفيتة للولي المتخبي وسط الأشجار نتخيل نحاول باش نتخيل هك الضوء اللي يشعل في الليل في كل حالات كل ما نحاول نتخيل الخيال متاعي يحبس أو يتكونسى ما ينجمش يكمل دي الحكاية بيناتنا تخوف رغم اللي حكاية العبابيث ما شفت شيء في حياتي ولكن في كل الحالات دوار سيدي محمد دوار اللي ما ننساش هالمقام ذي بكل ما فيه من أساطير ومن حكايات اللي تشدك للمكان وتخليك تخرجك من روتين حياتنا اليومية وتخليك ترجع لحكاية أشبهتك يا عين أشبهتك يا عين راهو بهتني الشي اللي شفته يا وذن شبيكي يا وذن راهو بهتني الشي اللي سمعته باختصار هذه أولى الحكاية دوار سيدي محمد وحكاية خلينا نسموها العبيثة والزائر آخر الليل أهلا وسهلا بكم نذكر تعقبينا في الاستماع مازالت برش حكاية مزيان نستنى فيكم رشيد

في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات ذات الكاب.

0: الماء رحمة كبيرة، خاصة كي يبدأ هالماء هذا استشفائي. حمام طبيعي. الإنسان هانو كل مرة لازمته استراحة محارب، يمشي يعمل ترتيحة، خاصة كونه هالحمام هذا ينحي التعب، ينحي ستريس، ينحي الضغط، ويعاود يخليك حتى في تفكيرك تعاود ترتب أولوياتك اللي عمرها ما باش تترتب، ولكن ديما نرتب وخلي على الله ما يهمش، في الاخر ماشي ببركة ربي. حمام بياضة وجهة، موسم الهجرة للحمام. الحاج الباهي حمام بياضة سوى الشتاء سوى الصيف بركة عظيمة، كل واحد يمشيله حمام بياضة سليانة أكيد، كل واحد يمشيله يأكد على كونه هالحمامة ذي رو تفرهيدة وحاجة تعمل الكيف، باهي للروماتيزم وباهي باهي باهي باختصار باهي لكل شيء. واحنا مزعمنا اللخصو باهي لكل شيء وينحي كل شيء، نحبو نختصروا باهي الكلام ونأكدوا اللي احنا خبراء وفاهمين كل شيء، ونفيقوا في الاخر اللي مانش فاهمين حتى شيء، ولكن مهمش خلينا من الحسابات. عشوية صيف مشيت الحمام بياضة، قابلت فيه البعض من الزوار اللي جو من أماكن بعيدة، تفاجأت لأنه كيما شفتهم في حمام مليك في حمام بياضة برشا حمامات عنده شهرة تجاوز المحلية وتجاوز حتى الجهوية، وعنده شهرة وطنية نوعا ما، وإن كانت المرافق تغيب وتحضر. من بين اللي قابلتهم قابلت إنسان طريف برشا، شي اللي حكاهولي عيني مرتوش محالة، عيني ومرتش، ولكن بالنسبة لي هو شافه وعاشه، والشي هذا بالنسبة لي هو حياته. صحيح عالم النحلة وعيادها ومقابلني ويعرف عالم النحلة عالم عظيم، البعض دخلوا مش البعض، الأغلبية اللي يحب يخدموا على قاعدة يتكون فيها على قاعدة ويفهموا، ولكن ثم شكون اللي دخلوا بفلكة، ثم شكون اللي دخلوا برشا غرام وبسفر تكوين، ثم شكون اللي دخلوا بحكايات فيها برشا ضحك وحكايات أشبه ما تكون للخيال، لأنه كيف يتعامل مع نحلة، ونحلة رو مش نحكي على نحلة كعبة، نحكي على بيت نحل، كي يتعامل معها بطريقة فيها برشا برشا برشا بساطة، وفيها الإنسان يعرض في روحه اللي اختاره هو ما في بلوش. صديقنا داخل على جبل، داخل على بيت نحل بصفر خبرة، وداخل على بيت نحل وهو ما يفهم حتى شيء، ورغم ذلك حكايته مانيش باش نقل باش نحكيها، نسمعوها حكاية تعمل كيف.
1: كنت معلم خوي، وصلت للمرحلة ذي يعني تو عندك أكثر من عامين ثلاثة في المحل.
2: تو بديت هبيت واحدة أول ما
1: كيفاش صبتها جبت للجبل
2: نلقاها سيالحة في واحد تاع كيف، مشيت ليه فارع واحد يقلتني من كلين
1: يا نفسه لا حد شيء
2: نغرف في بيدي في
1: المنزل بيدك
2: هاك والله بيدي ويدكع ليت ها تكعني تاو غد الزمان ذي البلاصة اللي كعتني ذا تاتي
1: راه في بالك ثم اليوم دوي دي وبلا ساعات النحل
2: هيني نحبها اللي ضغط النحل
1: ايه بقى كمل البيت اللي بالحفلة تهز وتصب
2: اه لما تفل لما تتعخر كعب
1: راك تنجم تقتل الملكة بالحفلة
2: لا ما هو سيس هذي هكذا بشوي ريت عندك تبقى نحل انواع نقول لك حكاية هذي حكاية الضحك العباد ما صدقنيش فيها حتى واحد معي مجموع ناخد مفكرة حجر في سيد ابو علي قلبه حجر نعبه في الكاميوني معنا مطبس قلت لك بالجيوش وانا نسمع فيها من قلت فن فوق راس مو قلت لك نقاها توان ونبيت نصلي على النبي انا لابس كان تريكو خالع وشورك وسلفيت ونطيح في جرات تعرف نطيحها من هنا لك الديارة ذوك العجنب سكن تاع التالي
1: كيفاش طيحتها
2: نحيت له المليول ونجي في وسط هنوم يا لعبت عيني جمع بعدوني لعبت عيني فش مش نعبيها فش مش نعبيها شكنا حيتك
1: هابطت هي هابطت
2: هابطت راكحت ناحية السيرفير ربطت لي الكرة وعبيتها بالكرة على ذي حتى الكرة بسط لي جرى لي الترنش لك لعبت يعملوا ليك دزيت باعج دزيت باعج مع معنو واحد كبير اسمه بولد محمد أكويتي جايب النحل وعريان كيف وجوب والله اللي كانت حتى كعب عندنا قديت لها يا زورة هك ويا زورة من هنا ويا زورة من قبل باعين هك وقديت لها كيك وقديت فوق منها يا زورة وعلقت لها لك ستاعت مار
1: ايه
2: هرستها بالصخر مليح مليح
1: هذا البيت الثاني مش البيت الأول
2: لا ولدي
1: هذه اللي بكل
2: عاد السيدي قعدت 15 يوم دمت لها شهادات باهيين كبار نهار اللي جيت مروح العشية نحيت لها اثنين كليناها خليت لها واحد دبرت لها كردونة ما يلازق يا جور دبرت لها كردونة الكردونة خيطتها مليح باللبدة منه ومنه ونقبتها بسطيله مليح مليح باش متفدش الفجر بالضبط متقعدت نمشي ننحي عليها كليا جورت نهزها بيا جورت ونقلبها كيهاك وحطيتها بكلها وسط الكردونة بين حالها بكل ما في الليل ما يخرج سكرت عليها وخيطت عليها وعملت لها عنيش هزيتها قصة تراب من خلاص اللواج قال سبيت لسبيت طيش الكردون حط فوق منها الصع
1: يبارك الخرج معال تقضي على
2: النوم ما وانا عملت لي حساب ويزمو ما يخرجش
1: ايه ابرق نقبك يا شوي
2: لا يخرج. عملت ما عملت لي حساب الدوب خشام السطيل ما يخرج هنا نوصل لسبيت لقد قد نين هز الكردون كياك وكعبه معاش عليك كيف تخ وكمول لواج قال لي قال لي بشي دي قلت بيت تاع الحال والله كنت دليل كده نهزك حتى بمية لا شوف سبحان الله نفسك ايش خالي نهزك كادون ونمشي ورس النبي محمد ريت من محطة المرشي قد من هالديار هذا نمشي وهي تتابع في الكادون
1: بيت النهل
3: الكعب
1: هي وانت هزها المرشي وبعد من مش مروح بيها
2: مروح بيها في الكار وروحت بيها وخليت هو اللي تبيت ومشيت نخدم وتاش تخلاها عريانة شوي جمدة تلاقي فصل
1: السندل
2: بعدها لقيت واحدة أخرى عاد هذه اللي كونت منها عاد السبعة ديوان
1: هذه اللي تغرف فيها اللونة بالمريول جابتها
3: بالمريول
0: مستقبل كبير في النحل باختصار عياد ما شاء الله هذا يستاهل باش يكون يجيب النحل يكونه مصديقنا الأمين أكثر حاجة نحترمها فيه عيني ما راتش لما حال انسان بشي هز بيت نحل في لواج مع الركاب خطر كبير وفات الخطر من غادي ما ننصحوش بها لانه دي مش مخاطرة بركة دي فات المخاطرة من غادي وانسان يوصل يعني من كثرة حبه للنحلة بشي يهزها وبيده يبدأ يغرف فيها بيده ويعبي فيها في كل الحالات ذي الامانة اكثر حاجة هي تحترمها في حبه للنحلة ولكن الطرق اللي داخل بها على النحلة وطريقته كيف يعامل النحلة في البداية عيني وما رتش ما شفتش لكن في كل الحالات بركة ربي راه ولا تقول لي علاش لا كيفاش اعمل منها سبع بيوت على قلوبها ترزيق قلبه صافي نيته صافية ما يهمش الطرق على غالب ما هو اكيد مر الوقت يتحسن ولكن في كل الحالات بركة ربي ولا نحال وتحسنت الأمور وجدت بتبيعاتها إذا عطاك العاتي لا تشاتي ولا تباتي خليها على الله أهلا وسهلا بكم نذكر تعقبينا في الاستماع هذه عيني وما راتش حكايات عيني ما راتش في كل الحالات أما نقولها كبهية نذكر مازلت حكايات أخرى سنة فيكم

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليل صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إمام مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام ولا 11 ليلا هنا على موجة إذاعة كيف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
1: طبت سهرتكم وأهلا بكم إلى آخر موعدنا الإخبارية. توصل الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بولاية جندوبة تنفيذ برنامج خاص للتدخلات المتعلقة بمسح مسالك جبلية وغابية وفتح مسالك جديدة وتهيئتها بهدف تسهيل تنقل المتسكنين وفك عزلتهم وضمان التدخل والوقاية من الحرائق خاصة بمرتفعات معتمدية فرنانة وعندراهم وغردمة وبلطبوعون. أدى الوفد الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني بجمهورية العراق زيارة ميدانية إلى معتمدية تبرقة خصصت للاطلاع على التجربة التونسية في مجال الوقاية من الحرائق الغابات ومكافحتها ومنظومة القيادة والسيطرة والتدخل العملياتية. شهد موسم الحصاد بولاية باجة تقدما في عملية التجميع بنسبة تجاوزت 70% حسب ما أكده رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة شكري جيمبي، مشيرا إلى أن نسق الأجلاء يسير بشكل جيد دون تسجيل إشكالات. أعلن المعهد العالي الإعلامي بالكاف عن فتح أفاق تكوين جديدة في الاختصاصات الرقمية الواعدة من خلال تعزيز عرضه البيداغوجي بثلاث إجازات موجهة لحامل شهادة البكالوريا الجدد تشمل هندسة البرمجيات والأنظمة الذكية وهندسة البرمجيات وأنظمة المعلومات وهندسة الشبكات والأنظمة. كما يفتح المعهد باب الترشح لثلاثة ماجستيرات تتمثل في ماجستير بحث في أنظمة المعلومات والويب وماجستير مهني في تطبيقات الويب الذكية وماجستير مهنية في إدارة وسلامة الشبكات الإعلامية. تراجعت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر جوان من سنة 26 و2000 إلى 5.3% مقابل 5.5% خلال ماي وأفريل و5% خلال مارس وفق ما أظهرته مؤشرات أصدرها المعهد الوطني للإحصاء مساء اليوم. تقدم 25 نائب مجلس نواب الشعب بمبادرة تشريعية في شكل مقترح قانون يتعلق بالحد من الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة. استشهد فلسطينيان اليوم وأصيب آخرون بجروح جراء غارة شنها طيران الاحتلال الصهيوني على وسط مدينة غزة حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر طبية. كما استشهد طفل فلسطيني اليوم بعد تأخر نقله للمستشفى جراء منعه من المرور عبر حاجز عسكري صهيوني عند مدخل قرية دير عمار غربي رام الله. نهاية هذا العرض الإخباري، شكرا على حسن المتابعة، بقية سهرة طيبة للجميع، إلى اللقاء.
0: عيني أمارات. عيني أمارات.

قلب حش السمعين ينبح. المرأة قامت مرعوبة، شنو نبيح يتبع فيها حتى في النوم. كل الأحلام الهايلة مسكينة، وتزيد تقوم على صوت كلب ينبح. فاقت من النوم وهي ما زالت لمحال مرهوجة. اش ظهرت الحكاية؟ ظهر اكل بورتابل متاح لعمراته، بورتابل باش يفيقها من الساعتين متاع الليل. وتفكرت اللي انهارها يبدا من الساعتين متاع الليل، لازمها تقوم تخدم. عادش فيها، ثبتت فك البورتابل، حاولت تسكته، ما حبش يسكت. الله يهديك، الله يهديك بنيتي. ملا سونري حطيتيه لي، ملا صوت حطيتيه لي. وبنيتي الكلب ينبع علينا في الدنيا، وينبع علينا في النوم، وينبع علينا وقت نفيق. من بيح ما خرجتش، حابة تسكتك البورتابل، ما فهمت منه شيء. وهو هكاك طاح من يديها، الباتري جت في جيها، الباتري متاعه، والبورتابل مشى كل قشة وحدة. بررت احنا اي قد تخسر بورتابل مكبس بسكوتش بالفاصمات، هو كحل والفاصمة بيضة عادية على الكحل. تي باختصار انواري بلون، ابيض واسود كيف ايامها. بورتابل اعطاهولها ولد حليل. هاك التليفون شدي بهيدك، تي الحيال كل شدني دين. ينوب ربي تو تتفرهد الايام. ايا حاولت تفيق، ولكن المشكل بدنها يقول لها ارجع ارقدي راكي تعبة، ولكن مخها وقلبها ما همش مطوعينها، يقولوا لها فزي تشوفي ولدك راقد بحذاك. ولدك راو يقرا، ولازمته ادوات ولبسه، ولازمه قدام اصحابه يبدا متهمم. شفت بنيتها من غادي، خلي عاد ختمت، زاد سمعت الكحه متاع بيها الرجل الكبير جاي من البيت الاخرى. لا وزادت ختمت، الناجه صيحت من برا، خرف يا اللي تخرف، حتى الناجه ناقصة علفة وناقصة بن. اي يا رب عليه نو. من غير ما تشعر جت واقفة مس

طماطم وعظيمة وحضرت فطيرها من البارح وسي هي وزاد صبر فيهم كتير زيت فكد بيبيزة بيبيزة كد بيبيزة بويتر ونص متاع زيت زيتونة قعدت فيها كتير صبتهم طرف الخبز ما يلفتها بطبيعة في محارمة من نامس محضرة اللي كتب فلفل وطماطم الحمد لله الحمد لله حست بروحها تعبة ماذا بها كان ترقد شهر ولا شهرين ولا ثلاثة تي ماذا بها ترقد اللطف ترقد ما تفيقش أما ما يهمش مالها إلا ترتاح إيه أيا هزت السر متاحة وجدت خارجة لكن تذكرت حاجة لازم تحطها كالتلثيمة زروسها تعبين وفمها تعب وش فايفها مجرحة هاك التلثيمة ذيك الاخرى كي تتلثم وتخرج البرد متاع الفجرية ما يضرهاش هذيك عادتها وعادت كل انسان اللي تعرفهم وفي عمرها قريب الستين كلهم يتلثموا كي يخرجوا باختصار هذايا يومية من يوميات الملثمات أو الكادحات في الأرض نحن بحضرة الملثمات أيا هل ثيمة ذي حكيت وحكي أنو منها يعاونها خاصة على برد الصباح ويمنعك الغبرة والتراب والدويات باش ما تدخلش في خشمها وفي فمها الثيمة مالها الا محارمة ضربتو بالقديه بالقديه الثيمة ذاك هو الحاجة الوحيدة اللي او السلاح الوحيد باش تحمي روحها وبش تنجم تواصل المسيرة العزوزة 60 سنة لمحالة ولكن تظهر أكبر من عمرها ببرشا القراية ما قرتش الحال حال الله ولكن هاوني الأخرى كي يطلبوها في التليفون تنجم تهز على التليفون ساعات تجي تهز تعلق ولكن في كل الحالات هوني استصنت في المدة الأخرانية وولت تهز على التليفون أيا رجعتك التليفون وصونا هزت صاحبتها تطلب فيها هاي وينك هاي رانا نستنوا فيك هاي الكاميون هوني جاي أي أي أطلع أطلع أطلع أطلع معش وقت هي كيكو تسمع في الزف متاع الكاميون جاي من بعيد طالعة في السعدة طلعت تحبي من تالي هي أول واحدة طلعت في الصندوق متاع الكاميونة من تالي هي قعدت في التركينة تركينة دافية الأخرى فك التركينة نجم تدفى شوية الكاميونة بطبيعتها خرجت في البيست والغبرة وراها وبدت في كل تركينة ساعات في خش متاع هندي ساعات تحت شجرة ساعات تحت كيم ساعات تحت برتقال كل مرة تحبس وتعبي وتعبي وتعبي وتعبي ايه عبت اكثر من 40 كل واحدة وحكايتها ثم شكون حتى اللي هزها ولدها الصغير معاه باختصار الكاميونة لمتهم والظلمة لمتهم والخبزة لمتهم هلا 40 فيهم التلميذة

اللي في عمر الزهور، قصة قريتها على بكري. ثم زاد اللي معرسة ورجلها مشى لصفاقس ولا لتونس يخدم على روحه، ما بعث ليش حتى فرنك، ظهر فيه بطال ما دبرش خدمة. ثم شكون اللي تزهز تحب تكمل تخلص الزربية والغسالة وتزيد الأخرى تدبرش راسها شوية وتلقت تعاون روحها. ثم المطلقة، ثم اللي ما جابتش صغار، ثم اللي عنست بعد ما وعدوها الكذابة وهربوا ما خذوهاش. قبل أذان الفجر تخرج الكميونة في اتجاه السينية اللي راكبين من تالي الكلهم نظرتهم حيرة، يخزروا لبعضهم ويخزروا للطريق ويخزروا للغبرة اللي غطت كل شيء. بدأ الضوء يبان وبدت الوجوه تبان، الكل ملثمين كيف كيف. باختصار هذه هي الرحلة، هذا هو الخبز اليومي نحو السينية. وين يوصلوا أول حاجة يعملوها يجوا تحت السدرية يلقوا مول السينية يستنى فيهم. هوني واحدة منهم تسرق روحها وتشعل شوية حطب، كل مرة يدفوا بالديلة، كل مرة واحدة تمشي تدفي إيديها. هما المعذبات في الأرض. باختصار حكايتهم والتفاصيل هذه تتعاود كل يوم. أول حاجة يعملوها بعد ما يدفوا المسحة تستنى فيهم، ضربة بالمسحة، وثم اللي يحل الشكاير ويهز الغبار باش يفرق على في اللسترة، وثم اللي يغرس، وثم اللي يحمر. كل مرة تسمع همبارك ها اخدم يا با ها يا حسين، كل مرة تسمع كلمة مشي هي تجوزوها تحسب روحنا ما سمعناهاش، همباركة تخدم راسها مطبس تحسب روحها ما سمعتش. مباركة لازمها بنتها راجعة تقرأ في الجامعة، ولازمها تدبر راسها، ولازمها تدبر الأخرى باش بنيتها تهز معاها وذن القفة. يجي نهار وبنتها تتخرج، يجي نهار وبنتها تنساها في التعب، لكن مباركة تنهدد خايفة لجي النهار ذايا ويبدأ مولا الأمانة هزمانته، خاطر مباركة تعبة ومريضة. مباركة راهي تدفدف، أما شد روحها وشد صحيح باش تقري بنتها مهما يصير ومهما يجرى. كل مرة تفز عركة بين زوج نساء وديما تعاود الحكاية هي بداها، واحدة قريبة من الشيف وواحدة قريبة من الفلاح وواحدة حب يكم بصولها، وديما هك العركة المتوفيش بين زوز ناس. القوادرة وديما موجود في البلايس الكل، والخدام اللي يخدم برب وقلب ديما موجود في البلايس الكل. باختصار هذه حكايتنا، هذه حكاية الملثمات، عيني ورات، واللي ريتو حكيتو. برشا يسمعوا فيا الحكاية هذية ما شافوهاش ولا شافوها من بعيد، ولكن حاولت الشيء اللي شفته من قريب ننقله في عيني ومرت. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع، مازلنا مواصلين معكم رشيد.

Radio Kef FM. نوفمبر 1992، أنيت هيرفيكنز كانت تحلم بالوعد اللي وعده لها شريك حياتها، وعدها برحلة نحو جنة الله في الأرض، وعدها برحلة لبلاصة ما شافتش كيفها، بلاصة تعمل الكيف. باختصار غمضت عينيها وحاولت تتخيل المشهد وتتخيل المفاجأة والبلاصة اللي باش يهزها لها شريك حياتها. صحيح عينيها ما شافتش، ولكن في أحلامها شافت، في خيالها شافت، وقاعدة تمني في روحها كونها باش تعيش أحسن أياماتها، كونها باش تعدي مديدة من أجمل أيام حياتها. ولكن الرحلة ذي باش تتحول لكابوس بأتم معنى الكلمة. بعد 13 سنة من الحب، شريك حياتها يدعوها لرحلة رومانسية باش يهزها لفيتنام. طلعت في الطيارة، طيارة سوفيتية، وهي تضحك تحلم تفكر في الرحلة السعيدة في الجنة هذه اللي تستنى فيها. بعد 50 دقيقة من الإقلاع دخلت في متاهة وبديل كابوس. الطيارة تخرج على المسار متاحة، برشا ضباب، أعصار قوية وقوية برشا، الريح قوية تضربها وكأن الطيارة ولت ريشة في مهب الريح. الرادارات البدائية البرج المراقبة وقفت عاجزة فجأة من غير انذار. الطيارة طاحت كيف حجرة باش تطيح في الماء، تصطدم بعنف رهيب بأشجار في قمة جبل أوغا، جبل واعر. الطيارة تحطمت، والمشكل اللي تناثرت أجزائها في غابة سحيقة. أنيت استفاقت من الحلم، استفاقت على كابوس، ومن الكابوس استفاقت من الغيبوبة متاعها باش تلقى روحها في قلب كابوس دموي، ظلام دامس، ريحة وقود الطيارة خنقتها، صراخ الضحايا يمزق سكون الليل ويمزق الظلام. فوق قريب منها ثم بعض الجثث، البعض اللي ماتوا، البعض مازال مربوط بحزام الأمان في المقعد متاعو. تلفتت، حاولت تثبت، مراهوجة ما فهمت حتى شيء. شفت شريك حياتها في ليم، لكن المشكلة اللي حتى شريك حياتها تفكروا ربي مات دوب ما طاحت الطيارة ودوب ما صار الارتطام. بعد دقائق أو ساعات بدا الصراخ بشوية بشوية يخفت ويطفى، الجرحى بدو يموتوا واحد واحد. صمت مطبق، صمت مرعب، عينه ما راتش الشي اللي صار. من بين 31 راكب وملاح طاقم الطيارة كانوا على متن الرحلة ذي، الموت حصدت 30، بقت هي وحدها. ما كانتش نجات
إنيت ما عندهش ثمن. الجسد متاعها كان عبارة على كتلة من الألام المبرحة. إصابتها كفيلة بإنهاء حياتها أو حياة أي بشر في الظروف هذيك. كسور مضاعفة، الفتاة أصيبت بقرابة 12 كسر في عظامها، تحطمت ركبتها، أصيبت بتمزق في الرئة، ضيق حاد في التنفس جراء الارتطام. باختصار عينها ومرت الشيء اللي باش يصير فيها. من الأول كانت عاجزة على الحركة، ما تنجمش تمشي، لكن من قوة الرطوبة والحرارة بدت تتعب أكثر وأكثر. 8 أيام تعدت عليها كأني 8 قرون، كأني 800 سنة. كانت محاصرة في عالم يتأكل ويموت بشوية من حولها. من الأيام الأولى جاعت برشا، عطش، ألم كبيرة وكبيرة برشا، مع غياب أي مصدر للمياه أو للحياة. تفكيرها خليها تفكر بش قطرات مياه الأمطار اللي قاعدة تصب شوية بشوية على الأوراق، أوراق الموز القريبة من الحطام، تمتصها وتحاول تروي روحها بشوية بشوية. كانت هالقطرات هذه هي عبارة طوق النجاة اللي خلى الجسد متاعها ما ينهارش وخلاها قاعدة لقيد الحياة. المشكل اللي أمورها قاعدة تمشي من سيء لأسوأ، والمشكل اللي في الوقت اللي بدت فيه هي تستسلم، تفقد الأمل. بالصدفة صياد محلي من سكان الجبال لقاها موجودة. من الأول في باله شبح، في باله عفريت، عينه وما راتش وما كانش يتخيل المشهد، خاصة اللي هي ضعفت برشا وتعبت برشا. ولكن شي ذي خليه يجري باش يطلب النجدة. نقلت إنيت المستشفى وهي في حالة بين الحياة والموت، لكن عادت الحياة بعد رحلة علاج طويلة باش تكتب كتابها الشهير خفيفة كالفراشة. قصة إنيت هيرفيكنز هي تجسيد حي لحقيقي وحقيقي لهالمعجزة هذه اللي صارت. عينها وعمرها مرات وما تخيلت الشيء اللي بش يصير لها. 30 يموتوا، هي الوحيدة اللي تبقى حية. الموت لا يخطئ ميعاده. الرصاصة التي لا تقتلك تزيدك قوة. باختصار تبقى من أصعب التجارب في حياتها، تبقى من أكثر المشاهد رعب اللي شافتها. عينها ومرتش. أهلا وسهلا بكم، شكرا جزيلا لكل من تابعنا، شكرا لكل من تفاعل معنا، شكرا عياد، شكرا لكل من ساهم في هذه الرحلة. نلتقي في مواعيد إذاعية قادمة بإذن الله. نذكر تعقبين في الاستماع، موعد ذا كل أسبوع ليلة اثنين باعتبار لسابق النهار أو حد في الليل من 10 نص الليل. نلتقي في لبنان.

عيني ومرات. عيني ومرات من اقتراح فتح الرئيس.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

0: إيقاع الأحد. إيقاع الأحد. إيقاع الأحد مع نبيل الشيخان.
1: السلام عليكم.
0: إيقاع الأحد. إيقاع الأحد. إيقاع الأحد.

السلام عليكم. هاك بدناها بالأغنية جيجيني اللي حبيناها مقدمة في الواقع لهذا اليوم 28 جوان 2016. مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكم في هذا اليوم السعيد يوم الأحد. الأكيد متغيرات في الطقس، والأكيد برشا بدأ يتحدث على موسم الصيف، برشا بدأ يتحدث على المهرجانات، متابعة ثم جديد في مهرجان أبو مخلوف، ثم جديد في مهرجان دقة أو تبرقة أو جندوبة بالريج بيجا وغيره وغيره. الأكيد أنه بدينا نتحدث شوية على المهرجانات، بدينا نتحدث شوية على الصيف، لكن أيضا ما ننساوش بعض الآخر. نقول هذا كل ما يعنيش، لأنه نعرف مليح دورة المراقبة لتلامذة البكالوريا، إن شاء الله ربي يوفقهم بالنجاح والتوفيق، عادة تعيش إيقاع آخر في الواقع تنتظر النجاح والبسمة والفرحة إن شاء الله مش يكون خلال شهر جويلي. أيضا تحية شكر للأولياء والإطار التربوي وكل عمل في الواقع اللي خدمه في هذه السنة، في نهاية السنة خاصة لتأمين مناظرات نموذجية خاصة بسنة أساسي ابتدائي وأيضا سنة 9 أساسي. تحية شكر أيضا لكل من ساهم في إنجاح هذه الدورات. أنتم زاد سيد المستمعين فرحانين برشا أن نكون معكم في هذه المناوعة الأثرية المباشرة، لأنه حديثنا مش فقط على السياحة والصيف وغيره، هو في الواقع أيضا تأمين غناء، تأمين فقرات جميلة برشا، خاصة أنه اليوم أيضا معنا أعياد على الكونسوليت، معنا سليم في القاعة الفنية. إن شاء الله نعدو قايد تحلو مزيان برشا في هذه المناوعة إلى حدود الساعة الواحد. البداية اخترنا لكم كوكتيل غنائي في الواقع نتواصل معكم في إيقاع، في روح جديدة، في إيقاعات ممتازة إن شاء الله تعجبكم.

0: هذا شوية سهل باش نمشيو نتبلقى باش نمشيو مهرجان الجاز في الدورة 20، لأنه نعرفوا بعد 3 سنوات انتظار في بزيق تبرقة، انتظار في مسح البحر، انتظار في مدينة تبرقة، وغادي نعيشوا على إيقاعات أخرى. بالأكيد أنه برشا فرحوا في الواقع في مدينة مرجان أنه يرجع مهرجان الجاز، أنه ترجع أيضا ليالي الجاز في مدينة تبرقة الجميلة، أنه ترجع الدورة من جديد. رحلة جميلة إن شاء الله. بعد شوية باش يكون معنا وليد مسعودي باش نحكيو معاه في البرنامج، خاصة باش نحكوا على سلسلة الجاز اللي هو الجاز مفتوح في الطريق في مارينا، كيف كيف في مسح البحر، أهم الفنانين. باش نحكوا أيضا على أسعار التذاكر كيفاش تنجم تكون، وأيضا كيفاش باش تكون الدورة، خاصة أنها الخميس الجاي إن شاء الله باش ينطلق مهرجان الجاز في دورة 20 في مسح البحر من 2 لـ9 جويلية. بعد شوية إن شاء الله باش يكون معنا وليد مسعودي مندوب الجو والثقافة والمشرف في الواقع مندوبية المشرف على مهرجان الجاز في مدينة تبرقة، الحديث عن كواليس وأيضا أهم الفنانين اللي مش يكونوا موجودين في مدينة تبرقة خلال هذه الدورة، دورة 20 لمهرجان الجاز.
1: إيقاع الأحد، إيقاع الأحد، إيقاع الأحد، إيقاع الأحد مع نبيل الشيخ.

0: تطبيقات بزيت معك متواصل صديقي في نواتي قال أحد أكيد تبرقى تبرقى مدينة المورجين أكيد برشي ذكر برادرز برشي ذكر أيضا أرشي تشيب برشي ذكر بر هندريكس كل تدقائق إماجينيشن برشا أنغام خرجت من أفرو جاز برشا أنغام أيضا جات من تكساس شيكاغو وديترويت الأمريكية برشا أنغام جات من جنوب أفريقيا وجاتنا أيضا من الصومال وكينيا وغيره وغيره وغيره أسماء كبيرة في الواقع كانت في مدينة تبرقى. تحدثنا عن تشاتشا، تحدثنا أيضا عن الجراوند، تحدثنا أكثر أيضا عن السول والبلوز اللي هما كانوا في مسرح البازيليك. لأكيد أكثر أنه عشنا أجواء كبيرة برشا في تبرقى، برشا يقول لك تبرقى الجاز، تبرقى ساكسوفون، تبرقى الترومبيت، تبرقى أيضا البيانيست، تبرقى أيضا ذا فويس، تبرقى أحسن منها أيضا أن تكون أسماء عالمية موجودة. بقينا سنوات ننتظر عادة من جديد مهرجان الجاز في مدينة تبرقى في الدورة العشرين. لأكيد إيقاعات كبيرة برشا باش تكون في مسرح البحر، والأحلى منها أيضا في الفستيفال أوف اللي مش يكون أيضا قريب من مارينا. عشنا أجواء جميلة برشا، والأحلى منها أيضا أن نهار الخميس باش نعيشوا إيقاعات جديدة تونسية أمريكية كوبية وأيضا أنغام عالمية في مدينة تبرقى. عودة أيضا للساكسوفون وعودة أيضا لإيقاعات اللي نحبوها اللي تجينا من وراء البحار، نحبوها ونحبوا تبرقى ونحبوا جازها ونحبوا ساكسوفونها وتروبيتها، نحبوا أيضا الجيتار ونحبوا نسمعوا أيضا الأصوات الذهبية اللي يشوفوها فقط في العالم ونشوفوها في بعض القنوات، لكن أيضا نحلم بها أنها تكون موجودة بحدنا في جنوب المتوسط على ضفاف المرجان، على ضفاف شواطئ بركوكش وشواطئ مارينا، وعلى ضفاف أيضا شواطئ الرحلة الجميلة في مدينة تبرقى. سنعقد أيضا مهرجان الجاز، وغدوة إن شاء الله بتبدا الندوة الصحفية الإعلامية الخاصة بهذا المهرجان بداية من 7:30. لكن خلينا نمشوا أكثر تفاصيل حول هذا الموعد الهام لمدينة تبرقى واللي يحبوه أكثر تقريبا متابعي مدينة الجاز ومتابعي أكثر المحبي الموسيقى العالمية. معنا مباشرة السيد وليد مسعود المدوب الجهوي للثقافة ومن المشرفين على مهرجان الجاز في الدورة 20. نقول لك أهلا وسهلا، مرحبا بك سيد وليد.
1: مرحبا مرحبا بكل مستمعي إذاعة سكاي.
0: أكيد أنه نهار الخميس سينطلق من جديد عرس تبرقى وحلم مدينة تبرقى وانتظارات كبيرة كانت لسنوات يعود من جديد مهرجان الجاز في الدورة 20. يمكن تعطينا أكثر تفاصيل حول الفستيفال أوف اللي هو إن شاء الله مش يكون خارج أسوار مسرح البحر، والفستيفال آن اللي مش يكون داخل أسوار مسرح البحر. نبدأ تعطينا فكرة عليها سي وليد.
1: البرمجة السنة أعتقد أنها برمجة جيدة وثرية، وهذا يرجع من خلال معنا رجع الصدى اللي وصلنا من خارج تونس ومن داخل تونس. لاحقيقة معنا عروض متنوعة، عروض من جنسيات مختلفة، أمريكية، كوبية، برتغالية، من صربيا، من الجزائر، من لبنان، وكذلك من تونس. ينطلق المهرجان طبعا يوم 2 جويلية ويقع ختامه يوم 9 جويلية 2020. الانطلاقه باش تكون بالعروض الخارجيه الاورك، معناها باش يكون بعرض جمال العروسي اثنين الفنان الجزائري، باش يكون في المنصه الخارجيه على البحر. ثم يوم الثلاثاء باش يولي ثم زوج عروض، عرض معناها شارع وستيت جاز وعرض في مسرح البحر. بالنسبه للعروض الخارجيه كما كنت نحكي معناها تبدا بالفنان جمال العروسي، ثم طبعا ماو قبيصه من البرتغال يوم ثلاثة، يوم أربعة بنرسانس من صربيا، يوم خمسة مع محمد علي كمون الفنان التونسي، يوم ستة مع فوز الشكيلي، نهار سبعة مع عمر الواعي، نهار ثمانية مع أحمد العجابي، ونهار تسعة باش يكون مع الزواوي. هذا بالنسبة للعروض الخارجية. بالنسبة لعروض مسرح البحر تكون الافتتاح يوم ثلاثة ب ألفريدو رودريغيز الفنان الكوبي، ثم الفنان الأمريكي نهار أربعة بيزماكو، نهار خمسة عرف وصول معناها ياسين بولعريس وسفيان السعيدي من الجزائر، ياسين بولعريس الفنان التونسي معروف، يوم ستة مع طارق يماني الفنان اللبناني، نهار سبعة مع الفنان الأمريكي الكبير دي دي بريدج ووتر، نهار ثمانية مع راؤول باز الفنان الكوبي، ويوم تسعة زوج عروض فيرونيكا سويت وأكوا نارو. بالتالي كنا انتقلنا للعرض بهذا العرض الممتاز.
0: ممتاز جدا. عروض من توا حبينا نعرفوا توا ستريت الجاز، او خلينا نسهلوا شويه سيد المستمعين، العروض مش تكون فرجوي المجانين، مش تكون مساء، عندك التوقيت نتاعها تقريبا من وقتاش تبدا بالضبط؟
1: العروض الخارجيه باش تكون 7:30 على العشيه، وعروض مسرح واحد باش تكون 10 ليلا.
0: حاجة مزيانة برشا. ذاك سيد مستمعين أن عروض فرجوية مش تبدأ السبعة، بداية السبعة هي قريبة برشا المارينا، مش تكون عروض فرجوية مجانية، عندكم أسماء كبيرة برشا في الواقع، هي أسماء عالمية، هي صحيح تونسية لكن أسماء عالمية بيهتم معنى الكلمة. ومسرح البحر وقتاش مش تكون شهر السهرات؟
1: العشرة ليلة تنطلق سهرات مسرح البحر.
0: ممتاز جدا. البعض سألونا سي وليد كان عندك فكرة صغيرة حول أسعار التذاكر، إن شاء الله مش تكون في مسرح البحر، معناها الأسواق نتاعها وكيفاش نجموا يقتنوها؟
1: هو الأسوان بين 30 دينار و 60 دينار. زوج عروض 60 دينار والباقي بين 30 و 40 دينار. هذا بالنسبة للأسعار. بالنسبة لنقاط البيع، هو أولا هناك السيت نتاع المسرح الأوبرا. هذا أونلاين معناه. وباش تكون كما نقطة بيع في بركة ونقطة بيع في أندريه إن شاء الله.
0: ان شاء الله حاجه مزيانه برشا. اذا حاجه مزيانه جمال عروس اكيد من الجزائر برشا حبوه يعرفوه. محمد علي كمون اللي استنستوا به في مهرجان الجاز فوز شكيلي تقريبا الفنان المثالي سموه في تونس، هو تقاسيم ريغارد اللي معروفه برشا بها. ايضا ما تنساوش لو عندكم اسماء عالميه مش تكون موجوده في مسرح البحر، انتظارات كبيره ايضا لاول مره مش تكون طارق يمني من لبنان مش يكون حاضر في مسرح البحر ان شاء الله نهار الاثنين، اسماء جديده اكيد اذاعه كيف مش تكون في متابعه مواكبه لفعاليات مهرجان الجاز، جاز ان وجاز اوف. شكرا لك سي وليد مسعود على هذه اللمحه الخاصه بمهرجان الجاز اللي ان شاء الله مش ينطلق يوم الخميس 2 جويليه، كونوا في الموعد بطبيعه واكتشاف نغمات الجاز في مدينه تبرقه. شكرا لك سي وليد مسعود المندوب الجهوي للثقافه بجندوبه.
2: ايقاع الاحد، ايقاع الاحد، ايقاع الاحد، ايقاع الاحد مع نبيل الشيخان.

إيقاع الأحد. إيقاع الأحد. إيقاع الأحد مع نبيل الشيخ.